0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: العقوبات وعلي الطاهر. تأتي العقوبات الأمريكية الجديدة على شخصيات وشبكات مرتبطة بحزب الله لتؤكد أن واشنطن لا تتعامل مع الضغط على الحزب كإجراءات منفصلة، بل كمسار متدرج يستهدف مصادر التمويل وشبكات النفوذ المحيطة به. فالعقوبات لا تطال الأشخاص المستهدفين فقط، بل تبعث رسالة أوسع أن دائرة المحاصرة تتسع، وأن كل من يقترب من شبكات الحزب المالية قد يصبح هو أيضا تحت المجهر الأمريكي. ومع تضييق الخناق المالي والسياسي يبرز السؤال الأهم: كيف سيتعامل حزب الله مع هذا الواقع؟ هل يختار التكيف وإعادة ترتيب أوراقه، أم يذهب إلى سياسة الهروب إلى الأمام عبر تصعيد قد يفتح مواجهة أوسع؟ وفي هذا السياق تكتسب تلة علي الطاهر دلالة خاصة، فهي ليست مجرد موقع جغرافي، بل اختبار لقدرة الحزب على الحفاظ على نفوذه الميداني في ظل ضغوط متزامنة. المشهد إذن يدخل مرحلة أكثر حساسية، ضغط مالي وسياسي وميداني. وقد يكون السؤال الأخطر لحزب الله ليس كيف يواجه العقوبات، بل كيف يواجه تراكمها من دون أن يدفعه الهروب إلى الأمام إلى مواجهة أكبر من قدرته على تحمل تبعاتها. والسؤال الذي يهم اللبنانيين هو: إلى متى سيستمر حزب الله في سياسة المكابرة والإنكار ودفن رأسه في الرمال؟ هل اقتنع بأنه خسر الحرب؟ أم يريد أن يتسبب بالمزيد من الخسائر على كل اللبنانيين وليس على بيئته فقط؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الجمعة 21 آب 2026 أوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج نجوم الظهر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلى التلت. مارو مش علينا على هندسة الصوت وفاشيديا عبر الميكرو. إضافة لهيك نجم موجود على يميني، هو نورس الدراما العربية بكل ما يحمل من صفات الذكاء والقدرة العالية على التكيف والتحليق لمسافات طويلة للوصول إلى هدفه المنشود، مع فارق وللأمانة في الرحمة والخطورة. فطائر النورس من أخطر الطيور التي لا تعرف الرحمة.

0: بقلب استوديو. بعرف رغم انشغالاته وانشغالات الصيفية والعائلة والقرايب اللي كلهم جايين من برا ومجمعين، قرر جو انه يلبي دعوتي رغم هالعجقة اللي عايش فيها، وانه هيك نعمل حلقة غير شكل. وانا بس اقول نجم، اصر على كلمة نجم لانه جو تراد بالسنين اللي قضاها وعم بيقضيها بين دبي وبين تركيا، نسينا شو عملت جو بالدراما المحلية ونقلنا للدراما العربية، وصاروا بدل ما يقولوا جو تراد يعيطولوا باسم الشخصيات اللي بيلعبها بالدراما العربية، العربية التركية المعربة. وآخر شخصية أو الشخصية اللي علمت أكتر بلبنان وبالدول العربية هي شخصية نورس، مشان هيك قلت أنا نورس الدراما العربية. أهلا وسهلا فيك جو تراد.
1: يعني عم بسمع هلا الشيء اللي قلتي عن نورس، حسيت عن جد عم عيش اللحظه اللي كنت فيها بنورس. بدي اقول لك ثانك يو كثير على المقدمه الحلوه، انا كثير بكن لك الاحترام وبحبك كثير.
0: اهلا وسهلا، وانا كمان بحبك وبحترمك جو. ومثل ما قلنا مش فرق جو تراد اذا بياخذ دور ثاني أو يمكن كان ياخد دور ثالث، ولكن محل ما بيكون بيعطي الشخصية حقها، وبيصيروا العالم كلهم ما يحكوا بالبطل بالدور الأول، بيصيروا يحكوا بالدور الثاني، على أمل أنه نشوفه بأدوار عن جد، ولا مع أنه هي مش فارقة معه كتير يعني، بس يعطوه الشخصية بيدرسها وبيلعبها كما يجب، وما بتفرق معه بين الأول والتاني والتالت. هو متبع مقولة أنه محل ما بيكون الملك بيكون العرش.
1: صح، أنا صارت معي، كان بأول ما بداياتي كنت موفق بالأدوار اللي كنت عم بلعبها، وصار في يمكن لحظة معينة العالم بتقلي أنه ما بتفتش على الدور الأول، بلشوا بعد يمكن 8 سنين من بعد دور تاني. قلت لهم طب ما أنتوا تطلعوا، أنتوا تجوا بتقولوا لي أنه ليك عم تلعب لعب أحلى من دور الأول، طب أنا لو كنت الدور الأول يمكن ما كنت أقدر أطلع هيك حلو. فيسكتوا يقولوا لي بلا يمكن معك حق، أنك أنت عم بتعلم والناس عم بتحبك. أكيد اليوم لو بيصح له الواحد ما بيقول لا، هي لعدة أسباب تانية اللي هي يمكن المادة، أو بدك تقولي كإعلان أنه كيف بنعمل الإعلانات تبعيتهم، أو كيف تنعمل البروموشن. بس الحمد لله لا، أنا من وقت ما بلشنا تقريبا بحكي دايما عروس بيروت، لأنه أنا بالنسبة لي عروس بيروت. صح. أو حتى ما فيه كيف يقول قبل اللي اشتغلته مع رشا شربتجي، كان عمل كتير خلى جوي بين طاقته وشغله، والشخصيات اللي لعبتها كانت صعبة كتير بهاي دول الأعمال. فمن بعد ما فيه وقبل ما فيه، في عندك جو اللي قبل اللي كان عن جد اخد بس لاخد ادوار، كنت اخدهم عن جد بطريقه بدي برهن عن حالي، لانه انا فت مأخر، وانا فتت تقريبا بدك تقولي
0: مش 10 سنين 13
1: سنه، يعني في صاروا 14 سنه، بس ما فتت انا شباب لك هيك 20 وفتت بالتمثيل، انا فت مأخر بالتمثيل. فقلت كيف بدي برهن عن حالي، وكيف بدي فرجي هالعالم وطاقاتي وشخصيات مختلفه. فكنت عن جد بالسنه كانت مرتي تقلي انت كيف تقدر تعملهم، اخذ 3 أو 4 ادوار بمسلسلات ما بتشبه بعض وصورهم مع بعض بسنه واحده. يعني انت عم تتخيل ارجع البيت درس وغير وادرس شخصيه واطلع من شخصيه وارجع تاني يوم عند هالشخصيه روحها. فكانت صعبه كتير، بس هذا انتبه، هذا بيأثر كتير على الكواليتي، بيأثر على عن جد انك تعطيها وقتها.
0: بس القسم المشترك بين الشخصيات كان الشاب الحلو، الشاب أكتريته. اللي الصبايا بتنظرم فيه واللي بتلحقه، صح؟ كانوا يستفيدوا من جمالك.
1: شاب الحلو وعنده، بس دايما في عقدة بيعملوا لي اياها دايما بالاخر، ما بعرف ليش دايما بكون انا بالاول الحلو، بكون مغرومي فيه البطلة ومغروم فيه،
0: اخر شيء بطلع معقد
1: وبصير في عنده مشكلة نفسية، انا بكون بالنص ما عنا هو اخر حلقات
0: آه، فانا دائما مفاجئ. خلينا نتوقف هلا
1: بنوصلن هدول.
0: ايه عادة هون عم نحكي دراما محلية،
1: بالدراما المحلية وأوقات بالدراما حتى اللي برا، لأنه أنت برا ما بيلحقوا بيكونوا بيعطونا كل يعني
0: بطبيعة الحال بيكونوا بعدهم عم يكتبوا وأنتوا عم تصوروا.
1: مزبوط. فبس بتبقي عارفة أنت يمكن من التركي أو سامعة بالتركي صح. فأنت بتعرفي أنه رح يكون
0: ما فيهم يغيروا كتير.
1: مزبوط. أما لما تكون محلية ما كان عنا السكريبت التركي ما بنعرف، فبتتفاجئ أوقات. بس أنا كان هيدا لصالحي من ناحية أنهم دايما بيفكروا أنه لا جو بيلبق له يعمله، يعني جو بيلبق له يغير شيء، لأنه بيكون وصل لمحل الناس صار ستابل روتيني، بدهم حركة، بدهم أكشن، بدهم دراما، بدهم سيسبانس، بدهم شيطان،
0: تطلع العقدة فيك.
1: فكنت أنا تجيني هيدي الشغلة، وهي صارت كتير معي بمسلسلات الأولانيات اللي كنت عم صورهم بأول سنين. هلأ من بعدها عروس بيروت كان عن جد
0: نقلة نوعية.
1: كانت بالنسبة لي نجاح يعني الحمد لله ما توقعته، وبرجع بقولها مرة قلتها انه انا وظافر العابدين اللي بحبه كتير وتقلها وكلنا وكارمن احنا عائلة. بتذكر لما دقلي ظافر كان بلش اول عرض على الهواء بخامس او سادس تقريبا حلقة. بتقلي بقلي جو شو هيدا اللي عم بيصير؟ قلت له ما بعرف. قال لي ما عم نجيب ريتنج عالي. قال لي فتنا بالحياة. قلت له أنا هيك حاسس. قلت له معقول. قال لي لا، وزعلنا أنه عم نعطي من قلبنا سنة عم نصور. كان كورونا وما كورونا وعلقنا مع بعض. وحياتك بعد شي 5 حلقات فوق 10 حلقات، بعد 10 حلقات ما بعرف شو صار. طرنا ندق لبعض. قال له شو هيدا اللي ما بعرف شو صار؟ هو يحكيني بهالتونس. أنا أحكي بلبي. ما بعرف شو صار. العالم الحمد لله انرجي اللي كنا عاطينا بينت، الحب اللي كنا عاطينه بين. يمكن تعريف. ما بعرف اذا نفسيتنا ما بعرف
0: لا بتعرف يمكن انا بخدها لغير مطرح، بخدها انه الناس كلها كانت متأثرة بعروس اسطنبول وبالشخصيات.
1: مزبوط.
0: بلشوا بالاول يقارنوا، ما تعودوا على شخصياتكم كتير، ولكن بعد فترة بعد 5 حلقة 6 حلقة بس لقيوكم هالقد عم تعطوا من قلبكم وهالقد مختلفين صح. شوي عن شخصيات عروس اسطنبول، لقوا انه عندكم شيء عندكم شيء تقولوه. يمكن هيدا هي السبب.
1: هاي واحدة من الأسباب. وتاني سبب قالوا المنتج قال أنا أنتجت الاثنين، هو نفس المنتج الأوثري أنتج العروس بيروت وعروس اسطنبول. قال لهم بعتقد نحن نجحنا أكتر بالعربي لأنه الروح كانت حلوة بيناتنا وبينت على الهواء. الأم يعني تقلة كانت أمنا فكانت مثل أمنا، يعني أنت ما بتتخيلي لما تقلة تطلع فيه تطليعة بل بالمشهد بيكون قبلها في تطليعة مثله ورا المشهد. عرفتي او اذا كنا كتير حقيقيين. يعني حسة امي، حسه لظافر خيي. اما اذا بتروحي على التركي بتشوفي في منافسه، الخي عم ينافسه مين بالمشهد بيسرق المشهد. هيك بتعرفي بالممثلين عندهم اياها كتير. اما نحن كنا كلنا عايشين هيدول الادوار بطريقه كتير عفويه لانه كتير كنا مرتاحين مع بعض بالاوتيل 9 شهور قاعدين مع بعض وتركين اهلنا وهن نحن اهل بين بعض، ناكل نتغدى مع بعض. بعتقد هيدا المشاهد انتبه له، وبعتقد المشاهد صار ينتبه لهيدي الامور. هلا حتى الشخصيات بتعرف الجيل الجديد ذكي كتير. يعني انا الجيل الجديد بنتبه لهم هلا
0: في كون بين ايديه الجيل الجديد.
1: ما معقول بيعرف
0: في كون موجود بين ايديه.
1: مزبوط. بيعرف يعطيك كريتيريا كتير حلوه. يعني انا بيجوا بيقولوا لي بالتمثيل مثلا انه حبيناك بهاي لانه عملت هيك، كرهناك بهاي لانه انت عملت هيك، بس منفهم تاريخك انه يعني مش معقول بنورس. ما بتتخيل.
0: واجمالا الجيل الجديد ما بيحضر مسلسلات كانت عربيه أو لبنانيه او تركيه، بيحضر كتير مسلسلات اجنبيه. عم بيحضروا
1: اللبناني خصوصا او اللبنانيات البنات عم بيحضروا الجيل اللي عمره دوز وتراز و14 و15 و11 عم بيحضروا مثلا ليل كان محضور ليل حنحضر بطريقه يعني انا يوقفوني طلع اولاد وصبايا وشباب
0: ويقولوا
1: لي انت نجم عمك. في واحد اجى قال لي نجم عمك انه انت نجم يعني عندهم اشياء طريقه حلوه عم بيقولوا لي. كثير في بنت قالت لي انت انا بفهم نورس انا بحبه لانه نورس اكيد صار شيء معه وهو صغير. يعني كل واحد بيعبر بطريقه ذكيه. بيعمل لك اناليز حلو يعني. صحيح. انا كثير بنبسط لما الاولاد بيعطوك احسن من الكبار اوقات. الكبير صحيح. بيتاثر يمكن بمواردته او باللي هو بيعرفه
0: او بيكون عنده اعتبارات تانية.
1: مزبوط. الولد
0: يمكن ما بيعطي كريدي كثير للممثل،
1: ما بيعرف ممثل بالنسبه له هذا جوتراد، واحد جوتراد يا بحبه يا ما بحبه بالتمثيل، ما بيعرف الباك جراوند تبعه شو هو. فانا بحب لما اسمع
0: شكلك المخرج نقلك هيدا الشكل لنورس هالشعر اللي نازل على فرد ميل، او انت ضمن دراستك للشخصيه عملت هيدا الشكل؟
1: اكيد. ليك شو صار، طلعت بحالي بكل ال 15 سنه قلنا
0: 13 سنه
1: عم صور. طلعت بحالي لقيت انه عم بشبه حالي اوقات بالشكل.
0: اخذت الشخصيه أول شيء، أخذت
1: أول شيء الشخصية، طلعت الدور. إذا بتطلع فيه على الورق منه دور كبير، هيدا أول تشالنج لألي كان أني أنا الدور منه كبير.
0: بس بدك تعلم.
1: أكيد أنا عندي تشالنج لحالي قبل ما يكون تشالنج للممثلين. أنا بتحدى حالي، فالتحدي الأول كان أنه الدور منه كبير. طيب يا جو الدور منه كبير، بدي أعمله كبير مش على الورق، بدي أعمله هو كبير، بدي أعطيه قيمة، بدي أعطيه قيمة لو كان مشهد ما فيه حكي. فأنا بعتبره قدامي برودوي، بدي أنا زبطه، أنا بدي ركبه، أنا بعمل له الديكور. أول ما طلعت عندك شغلتين، أول شي جوا وعندك اللي برا. دايما ببلش أنا باللي برا، باللي برا لأنه متناسق مع اللي
0: طبعا بيعكس اللي جوا.
1: مزبوط. جيت قلت صرت فكر أنا كيف بدي خيط الشكل، طلعت بكل الأدوار اللي عملها قبل، ستشوف أنه في مطارح بشبه حالي، في مطارح ما بقدر غير عن حالي، دقني دايما موجود أو شيله. بدي أعمل مش جوتراد، بدي أعمل واحد ما بيشبه جوتراد اللي بعرفه أبدا. قلت أول شيء لشوارب، أنا بحياتي ماني عامل شوارب، وأصلا بيقولوا لي أنه ما بتلبق، يعني مرة جربتها لشيء وقالوا لي ما بتلبق، فقلت بدي أعملها.
0: بس ما خبر بهالشكل هيدا كنت كثير عم تشبه الأتراك،
1: ما
0: سورتو بالشوارب تبعك
1: يمكن تأثرت فيه.
0: صح.
1: تأثرت فيه للأتراك. فهي كانت أول، هي عملتها أنا ونحن. نحن لما نكون عم نعمل الكاست أو مش كاست، لما نكون نحن عم نعمل أوديشن، فنحن عم نغير بالميك أب ونظبط، في في في حدا مسؤول عن هذا الموضوع. هلا انا هون قلت له تركني شوي وخليني انا اجرب. قال لي اوكي. فعملت هيدا الشيء والشعر طلعت، انا قلت بدي اعمل شغله منها طبيعيه، بدي اعمل تويك منها طبيعيه. واذا بتطلعي حتى برا بهوليوود او باي هيدا، قلت بدي اعمل شيء منه موجود ومني شايفه. طلعت بكل شيء شايفه بحياتي، ما شفت حدا منزل غره. ايه منزل غره
0: بهالطريقه،
1: هاي لوحده بتقولي له
0: على عين وحده،
1: زيحه من عينك يا خيي. بدي شفت هاي اللي زيحه من عينك،
0: هيدي فيها استفزاز.
1: طب هاي انا لوحده قلت لك بدي البادي تحكي، البادي لانجوج برا قبل ما انا افوت تفوت اللي جوا. هاي لوحده عملت لي 50%، يعني انا اشتغلت على برا تعطيني انا الكاركتر. لما تطلع فيه تعرفي انه هيدا ميت، هيدا حدا هيك نجس ميت، وأنا بعدين بشتغل عليه. فهيك هيك صارت. وكانوا بالأول شوي ضد يعني الأتراك، على أنه شو هاي منزل لي غرة، مطول شعرك ربطه مثل الساموراي.
0: ما شافوا نجاح الشخصية يعني.
1: خافوا
0: بالفلير تبعهم. ما شافوا الشخصية لوين رايحة،
1: لأنه انتبه نحن التارجت تبعنا دايما، الهدف تبعنا نحن بالمسلسلات هي العالم العربي. فيمكن تنجحي بلبنان بس يمكن ما تنجح الشخصية بالعالم العربي يشوفوها بخير طريقة. فأنا اللي قدرت أعمله الشوارب بتعكس شوي العرب، يعني العالم العربي.
0: صح.
1: طبعا. والهي بتعكس شوي اللي كول. فأنا خليت أنه هالميكس أنا يكبعتهم إياه. قلت له اليوم أنت شو بتكون تقولولي شعري ما بيلبق أنه منزل منه غرامة، أنا حاطت شو عامل شوارب وهيدا شيء عربي وهيدا الدقن اللي بيبين أني عربي. فلعبتها بهيدا الطريقة بعنيهم إياه. عملنا باكيجين.
0: قديت أثروا بالشكل المعجبين واللي حبوا الدور؟ قديك أنت تشوف عالم عاملة هيدا شكل أو لا؟
1: ما شفت عاملين، بس اللي شفته أنه عن جد عن جد أنا بقول لك من 7 سنين أو 8 سنين الشغل اللي عملناه بالعالم العربي، هاي أول مرة بشوف هالقد نورس. كلمة نورس أو شخصية نورس مأثرة بالعالم لدرجة ما أنا طبيعية. أنا ليك أنا كان قلت لك أنا لما عملت الباكيج ودرستها وعملت وخيطته لنورس براسي، كان عندي هدف واحد أنه أنا كيف شوفه، لا يعني الرفرنس تبعي كان جوكر بباتمان. كيف أنا بشوفه لجوكر؟ يعني أنا شو بشوف بجوكر؟ أنا بشوف هلأ اليوم قدامي باتمان البطل اللي بنحبه كلنا اللي بينقذ هذا، وبشوف جوكر. بس أنا اليوم إذا بيوقفوا اثنيناتهم قدامي مع مين بروح بركض بدي اتعرف؟ ما بروح على باتمان، بروح على جوكر. ليه؟ لانه هيدا
0: في فضول،
1: فضول
0: انك شوف شو عم بحس. برافو عليك. لانه الفيس تبعه ما بيعطي لا حزين ولا
1: كيوريوزيتي. الفضول هي اللي اشتغلت عليها، خلي العالم يسألوا هيدا كيف بالحياة، او هيدا شو بيعمل، هيدا هلا شو عنده، شو الحركة الثانية، شو نيكست ستيب. هيدي هي. انا بالحقيقه عم بقلك يعني بورا الكاميرا وبيهايند ذا سينز، يعني انا قدام الكاميرا وورا الكاميرا خليت العالم تحبني وتعرف هيدا شو بده يعمل كنورس. وفتركت حتى الشخصيه من بعد ما خلصت العمل شهرين تقريبا بمشي لك بالطريق انا وهالشوارب وهالشعرات وهال ما بتتخيلي، ما بتتخيلي بتركيا كان في عالم عربي كتير بيجوا، من السعوديه، من قطر، من اردن، كويت. إذا لما يشوفوني في كمية كيوريوزيتي وفضول يجوا لعندي، بس يدقوا أوقات يدقوا يشوفوني هيك اطلع فيهم أنا، عرفتي، وأنا أرجع أضحك يعني وفرجيهم شخصية جو تراد يعني. لأنه في عن جد تأثر ويقولوا لي نسيتنا كل شيء عامله قبل، نسيتنا لعبة حب رامي الكيوت المهضوم، نسيتنا على الحلو مرة وسام المهضوم خليل، عرفت
0: صحيح.
1: ايه فهيدا كان لقلي كتير حلو. أنا
0: خليل بعروس بيروت كمان يعني لعبتها حلو كتير، وكانت كتير مركبة إلى أقصى الحدود شخصية خليل. تعبك ايه هيدي الشخصية
1: خليل لعبة صعبة ما بعرف كيف بدي أفسر لك إياها. لأنه خليل كان عنده باليوم، أنا مشاهدي كانت كتيرة، حكي كتير وفعل كتير، فعله يعني على التعصيب وعلى
0: صحيح.
1: كيوت أوقات بنهار واحد عندي بده يقلب من المنيح اللي بتنغرمي فيه لهيدا اللي بعصب اللي بتتعصب منه
0: دقيقة
1: بدقيقة،
0: وقال من دقيقة،
1: واللي بحب أمه واللي بيكره خيه بيرجع بتشوفي بحب خيه. أنا هيدا مليون إحساس بالنسبة لي. هيدا أصعب دور، هيدا ما برجع بحكي عنه قد ما صعب. يعني أنا بقول كيف عملته ما بعرف، عن جد ما بعرف هالباور اللي كانت عندي على 3 سنين عم صور فيه لخليل، كيف قدرت ألعب هالقد فيه طلوع ونزول وتحت الهيدا، وبحبه ما بحبه، بيخونه ما بيخونه، كل الأحاسيس بدك إياها بشخصية واحدة.
0: صحيح.
1: أنا بدك إياها بكل بدك إياه المجرم في عنده إجرام بمطرح معين، بدك إياه الحبوب عنده الحبوب، بدك إياه بيحب
0: الطفل
1: مع أمه. عندك الطفل مع أمه، عندك اللي انتقم مع خيه، الخيه آدم اللي إجا بتالت سيزن كيف انتقم منه، كيف ترك عائلته لك. عندي أنا مونولوج عامله عن جد، هيدا دعانه ياريت فيه فرجيك إياه. أنا إجاني صفحتين مونولوج عم بحكي مع بنتي بنتي بعدها خلقانة. انت شوفي دي ديب هدول الاشياء، هو العالم يمكن بقولها اول مرة. انا هيدا المشهد عم بحكي مع بيبي بعد خلقانة. هيدا المشهد من اصعب المشاهد انك انت تحكيها وتخبريها قصة الامية وتخلي العالم تحس معك. انا عملته لهيدا المشهد وكنت معتبر انه عن جد هيدا لازم يمكن اربح عليه قد ما صعب، عرفت يعني. برا يمكن بيعطوا هالقيمة، بيعرفوا انه هو المشهد، في مشاهد كتير صعبة كانت، هيدا يعني واحد من المشاهد.
0: خاصة وقت عرفت بنتك مريضة بدها عملية
1: ويمكن
0: عليك. تموت.
1: شفتي نسيم ها؟
0: ايه.
1: هيدول كانوا صعبين
0: جدا،
1: صعبين. أنا عن جد. وكانت حبيبتي تقلع طول، بحبها كتير وبوجه لها تحية.
0: تحية لقلع تقلع
1: هي استاذتنا أمنا، كانت أصلا تقلي يعني تقلي أنت، وهلأ دعمتني كتير بنورس.
0: كلنا داعمينك بنورس،
1: وانت كمان عن جد يعني وحياة الله ما بعرف. لكن انا بتعرفيني انه انا بعيد كتير عن الناس هون، يمكن لانه كنت بتركيا
0: صح،
1: وما بدقدق وبتصل وهذا الشيء انت بتعرفيه يعني. انا بحياتي ما لقيت تليفون وحكيتك وقلك احكي عني او
0: صح.
1: بقول بتركها لله، لانه عن جد التعب
0: بيحكي عنك.
1: التعب والتعب، وانا مؤمن انه الله ما بيترك حدا، اذا لانه انا تركت عائلتي وبعدت عنهم واشتغلت واحترقت هونيك. اذا بقلك قديه كان في يجيني اشياء هون بلبنان ما قدر اصورها، لانه انا عايش هونيك، مجبور اعيش هونيك ومجبور اشتغل هونيك. انا مش بايدي انه انا بدي ما بدي اجي اصور بلبنان، انا انجبرت مثل كل هالشباب انقل لهونيك، اقدر طلع معاش، اقدر اعيش عائلتي ولدين.
0: مستلم شركه انتاج وشركه كاستينج وشركه استشارات فنيه يعني
1: وشغل يعني. وانا غير أكيد. التمثيل عندي فول تايم، وعندي مع الاتراك ومع العرب
0: ومع شركات اعلانات يعني اسم الله عليك ندق لك على الخشب. مثل ما قلت بالمقدمه انه هون نسوا ادوارك ونسيوا الجوتراد، بس برا ذاكرينها كتير بالدول العربية وبتركيا، والجوتراد عامل شغل وعم بيعمل شغل هونيك. حكينا عن عروس بيروت ثلاث أجزاء، والشي بأكد وقت قالت أنه كنا بالكواليس عائلة وحدة بعروس بيروت، لدرجة أنه عروس بيروت بثلاث أجزاء ما تغيرت شخصية، كنتوا كلكم عم تلعبوا نفس يعني. صح، ما بعرف اذا تغيرت شخصيه وحده.
1: لا شخصيه وحده، يمكن لانه كان مريض يعني، بس
0: بقت ما بقى، بقت ما بقى بقيته بثلاث اجزاء مش مسحه يعني. تبقوا بثلاث اجزاء، كل جزء قديه؟ 60 70 80 90
1: حلقة. واخر واحد 60 يعني، ما منا عم تحكي ثلاث سنين.
0: صحيح. قديش زعلتوا باخر حلقه؟
1: انا بكيت بوقتها، بكيت بكيت من قلبي، ما بعرف شو صار لي. انا بكيت وكارمن بكيت وصافر ستشوفه عم بيشهد ويبكي.
0: عشتوا سوا؟
1: حسينا ليك، هلا حسيت ليك، ما بعرف كيف بدي اقول لك، بس انه اذا اليوم كثير بيجوا بيقولوا لك يمكن مثلنا وتعلقنا ببعض بالتمثيل وهيك، بس يمكن الوقت والظروف اللي كنا قاطعين فيها، انه كنا بكورونا مع بعض
0: وبعد عن لبنان،
1: بعد عن اهلنا وقاعدين مع بعض ونهتم ببعض، وكانت اول جروب لبناني بيروح على تركيا. ما تنسى كنا نحن كانت أصعب علاقة مع الأتراك، لأنه كانوا الأتراك لما كنا نصور مع بعض ما بيعرفوا ولا لك، ما بنعرف نتعاطى مع بعض بالإشارات. نحن بعد سنتين ثلاثة بلشنا ناخد من، أنا أخد كلمة من هون، التركي ياخد كتة، اللي تاعي اللي شكراني اللي يمين يمين. قبل ما كان فيه، قبل كان فيه عم نحكي مع بعض بالإشارات،
0: مع أنه أوقات في كم كلمة عربي يعني،
1: إيه بس ما بتستعمليهم بال
0: تمام، مثل
1: تمام وقلم وكتاب.
0: أنتوا بحاجة لتمام،
1: تمام
0: يا عامل تمام يا مش عامل دورك تمام.
1: هيدي كانت تمام تمام الأتراك. أوقات بتخوف لأنه بس يكون في تمام على تعصيب بتقول غير تمام طبعا. مخرج لما يقول تمام تمام أنا أقول يا ويلي شو ناطرنا. فكانوا لا، بس اللي صار بعروس بيروت بقول يا ريت بتصير عن جد هالإكسبيرينس مع هيك الممثلين اللي طالعين جديد، هيك تصير شغلة حلوة، يتعلقوا ببعض، يصيروا أنا أخوي أخوي، أنا عملك بعضنا لليوم. كلنا بعدلك يوم يعني عن جد عراسهم أكيد تقلة وبيش عظافر كارمن، كلنا جاد وفارس ورانيا وعلاء
0: مرام علي
1: مرام كمان
0: يعني، في
1: محمد الأحمد،
0: محمد الأحمد
1: حبيبي
0: كمان أكيد.
1: فبالنسبة لي كان هيدا إكسبيرينس حلو كتير. كتير ناس قالت لي لقوا أنه عروس بيروت يمكن منه أحلى عمل معرب. أنا بالنسبة لي بقلك شغلة، أنا بالنسبة لي كان عروس بيروت اللي هو دفش المعرب. إذا ما كان عروس بيروت
0: مية
1: نجح
0: بالمية.
1: ما كان دفش المعرب يعني. أنا بدي أشكله لعروس بيروت، قل لهم كل اللي عم بيحكوا يقولوا ميرسي عروس بيروت، لأنه لو ما نجحوا ما كنتوا فتوا بالمعرب أو قدرتوا تشوفوا غير أعمال اللي بتحبوه.
0: صحيح.
1: لأنه نجح ثلاثة سيزن، هو ثلاثة سيزن منو مطلوبين من المنتج، هون طلبوا على بناء على طلب الجمهور، ما كان في بالديل
0: بناء على نجاحه،
1: على نجاحه. ما كان عنا قدامنا انه نعمل ثلاث اجزاء، انا رايح صور جزء وراجع على لبنان والحمد لله. هو صاروا طلب الجمهور انه ويصير في جزء تاني، وحتى التاني لما خلصنا قلنا يلا باي باي يعطيكم العافيه، رحت صورت حلو مره وما في شيء على اساس. بعدين لقينا انه الجمهور نازلين مسجات ورسائل للام بي سي انه بدنا جزء ثالث، بدنا جزء يا أخي يعملوا له جزء تاني.
0: من بعد نجاح نورس، شخصية نورس عنا نحن شركتين إنتاج اللي هني بيعملوا بان أرب، واللي بزتوا مصاري اللي هني شركة صباح وإيجل فيل. حدا اتصل فيك أول شيء قالوا لك مبروك، بعدين قالوا لك بهمنا أنه نتعامل نحن وياك، ولا لا اعتبروا أنه أنت مش موجود بلبنان وأنه أنت ملتزم بتركيا أو بدبي، وأنه أو أنه عندهم جماعتهم اللي متعودين يشتغلوا هني هون، أو في رابع ما يمكن أنا ما بعرفه، قلت أو أو أو أو أو في أو الرابع.
1: هلا أنا ما كتير بعرف التفاصيل. إيجل أوكي بحبهم وكل شيء، بس
0: صباح.
1: بس الصباح بالعكس بحبهم كتير وبحبوني كتير يعني. منهم لما كانت دايما تتصل الحرام ويقولوا لي تاع رمضان لعنا هيدي مش هذا وبولا بالهيدا. فكانت تقلي دايما تاع على لبنان بدنا اياك وهيك، بس مسائب على طول انا عم صور كانت هونيك. هلا لما رجعت مصر في اتصال بس بقلك انه هن دايما كانوا معي منيح، وانا اصلا لما اشتغلت معهم عمل طويل اللي هو ما فيه كان جزء الاول والثاني 120 حلقه
0: صحيح،
1: ديجا اصلا شاغل معهم كتير وقت طويل فبيعرفوا شغلي وبنعرف بعض، عرفتي حتى استاذ
0: بيعرفوا شغلك، بس شخصيه نورس كانت مزبوط.
1: هيدي بعد ما حدا يعني حكينا بهذا الموضوع، بس بتعرفي شو بده يجي وقت يمكن يحكوني، ما بقدر قلك انه هني يمكن محضرين شيء ما محضرين، انا ما بعرف يعني انا بدي وقت انا رجلج هون حتى بلبنان لانه بعدت كتير عن موضوع لبنان انتاجيا
0: صحيح.
1: كيف بيشتغلوا امتى بدقولك وين بيتصلوا
0: صحيح.
1: يعني وعندي كتير معارف يعني انا يعني منهم كمان في راس العمر بحبه كتير يعني منتج كبير كمان وبيشتغل مع بعض سنة فترة من زمان كمان يمكن هو ما فعرفته هو كلهم بدي انا ارجع حط اجري بلبنان واقعد هون وقل لهم انا رجعت وناخد وقتنا هني وانا كمان ما عندي مشكله يمكن هني ياخذوا وقتهم حتى تيحكوني
0: صحيح. بس غريب كيف بهيدي الفتره جو تراد مقرر يرجع ويفتح شغل بلبنان بهيدي الفتره الدقيقه اللي عم يمرق فيها لبنان واللي بين نهار والتاني ما بنعرف اي متى بترجع الحرب.
1: بدنا نضلنا مؤمنين ونعطي فرصه لهالبلد. انا بالنسبه لاول سبب هي عائلتي يعني تما قال لك انه
0: قعدوا 3 سنين بتركيا
1: قعدوا 3 سنين وبعدين رجعوا لهون وكان صار لي هلا تقريبا سنتين بدونهم فما قدرت قلت ماني قادر بقى ابعد عنه مع انه لبنان وتركيا فشخه يعني
0: صحيح.
1: انا بعاد عن بعض
0: صح.
1: بس انا من النوع اللي بكره الطيران يعني اول كمان شغلي ما بحب سافر بالطياره لقي لي طريقه على البحر ما عندي مشكله او بالجبل اجي كنت دائما اقول لهم في اطلع من سوريا على لبنان بالسياره هيدا سبب
0: ايه سوريا على لبنان بالسياره
1: ايه بس كان بوقتها الوضع منه منيح وهيك فبتخافي يعني
0: اكيد
1: كنت هلا بالنسبه لي خليني اجي قلت بقعد هون مع العائله هذا اول سبب. ثاني سبب انا قلت هون باسس كمان شيء لانه بحس انه بعرف الوضع صعب بس كمان بترجع بتطلعي بلبنان بتشوفي من ميله تانية انه في اشياء ماشي بلبنان يعني انا بتطلع اسم الله يعني المطاعم القعدات الحلوه بتقطعي بتلاقي في برودويات عم تنباع بكثره بلبنان عندك هالبارتي وعندك هالبارتي الثانيه بركي انا اقدر فوت على هالبارتي اعمل لي كم شغله
0: هيك بارتي.
1: فانا برودويات انا حابب
0: برودوي
1: انا في شيء براسي
0: يعني برودوي. بعيدا عن الامور الفنيه قريبة من الإعلانات يعني
1: في برودكت لا في برودكت بدي أعمله قريبا تارجتينج وومن أوكي باي جو تراد حيكون بالعالم العربي وبلبنان بس طالع من لبنان وحتى اسمه خصه بلبنان فأنا هيدا
0: حلو
1: هيدا بمحل معين كمان بفيد لبنان فيد نعمل ماركتينج شوي للبنان ونقوي شوي البرودويات اللي عنا بلبنان
0: وبتحس انه اسمك بيسوق البرودوي وحده.
1: انا بقول لهم شغله انه لانه انا الباك جراوند وقلت لي كنت اعلانات وكنت اشتغل بزنس ما بحب اتكل على 100% انا بحب اتكل تعمل برودوي حلو برودوي قوي تعملي له ماركتينج كثير مرتب وتسويق كثير مرتب البلوس الصغيره
0: هو اسمك
1: الادد فاليو هي جو تراد
0: عرفتي
1: فهيدا اللي بقوله واي برودوي بالعالم لازم يقوى مش من ورا شخص لازم يكون هو عن جد يستحقه انه يكون قوي ككاليتي وانت بعدين تشتغلي على الاسم انه معك سيلبرتي.
0: تأقلمت بتركيا قلت لي انه كتير حبيت الشعب التركي
1: كتير
0: وعندك صداقات كتير مع فنانين
1: بعقده معي ايه في صالح بدمشي بحبه كتير وفي في كتير ممثلين تعرفت عليهم من O3 بس كشعب مطرح ما أنا كنت قاعد برجع بقول لك قاعد بمناطق اسمها أتيلر حد بابك وبإسطنبول الشعب هونيك أولا بحب اللبنانية كتير لما كنت أقول لهم لبناني كانوا يقولوا لي أوه لبنان شوك كوزال يعني تخيل ها أول
0: قريبين من اللبنانية قريبين من العرب
1: كتير بحبوا وبيرجعوا كانوا كتير معنا منيح من ناحية مثلا مرتي إذا كانت عايزة ما تعرف شغلة يساعدوها بأقل تبه ما يعرفوا يحكوا إنجليزي بالإشارات صرنا بروفيشنال بالإشارات أنا ومرتي يعني يجوا يدقوا على الباب تحكي مرتي معهم بالإشارات إلا كيف حكيت معهم إلا زمت حالي
0: نجرة تحية
1: وحياة الله وأنا كمان فلا الحمد لله كانت كان حلو، كانت اكسبيرينس حلوه، وانا دائما بعتبر هذا بيت الثاني يعني. انا هونيك مثل دبي كان عشت فيها 8 سنين،
0: قدموا لك
1: كان بعد بدي السنه، كان بدي السنه بعد
0: ما نطرت سنه،
1: ما قدرت. وحياة الله،
0: انت قعدت 7 سنين هونيك،
1: 7
0: 3 سنين عائلتك كانت معك،
1: 7 بس 2 منهم او 3 سنين منهم هن كانوا اقامه سياحيه، لانه بيسالوني كثير العالم كيف ما اخذت الباسبور. الباسبور بتاخذيه بتركيا اذا بتعيشي 5 سنين بتاخذي وبتقدمي عليه. اما انا بحالتي لانه اول 3 سنين لما كنا عم نصور كنا عم نجيب اقامه سياحيه، الخمس سنين لازم تكون إقامة عمل.
0: أوكي.
1: أنا بعدين عملتها من بعد 3 سنين، عرفت أنه لحظة شوي هي ما بتمشي. أوكي. شو لازم أعمل؟ إقامة عمل. بلشت بإقامة عمل. كان تو ليت.
0: طلبوك على مسلسل بير تركي،
1: صح؟
0: صحيح. بشرت أنك تعلم تركي.
1: هل زمانك زادرك بمدام دي ما بقولي سبلان دي جرسن دي تكنت اللي هيتش فاركيت من مشتم شفتي هلأ مثلا هو حفظه بس ما بعرف شو عم بقول.
0: بس كارثة إذا كنت عم تسبلي.
1: بهيدا اللي كنت خايف منه. فرجيك أنا شو قلت، أنا رديت عليك هيك لقلك أنه أنا كنت حافظ جمل وحافظ السكريبت وحفظته كله، بس كنت خايف ما عم بعرف شو عم بقول. يمكن يكون عم سبه لمسلي، يمكن يكون أنا ماني عارف حتى الأس وين
0: يعني بدك النقطة وال بدك دراسة وانت مالك جلادة.
1: بوقتها لما بلشت كان بدها وقت. انا هلأ صرت 50% تقريبا، بس مني منيح بعتبر حالي انه بدي شغل يعني. بيطلع معي القواعد الجرامير التركي صعب كتير.
0: بس بتعرف جو انه كنت عم بقلك تحت الهواء انه انت قريب من الممثلين والنجوم الاتراك بشكلك.
1: كثير وقفوني هونين، كانوا يقولوا لي مثلا اكثر شيء لما عملت نورس شوارب وشعر لورا كون قاعد مثلا عم بشرب قهوتي يقطع واحد يحكيني بالتركي. قال له نو ام نوت تركيش، قال لي وير ار يو فروم، قال له لبنان، قال لي اي ام برودوسر، يطلع منتج. وقفوني مرتين، قال لي يا خي انت مبين انت بتحكي تركي، قال له بحكي شوي بس. قال لي طب بليز هيدا رقمي، هيدا بليز تواصل معنا اذا بدك في موفي او في مسلسل او في. بس ما كنت ليكي، لانه انا اذا كنت بدي فوت بالتركي بدي فوت يا بكون منيح يا ما بفوت. بالتركي جمهور التركي يعني اذا عرفك بمطرح اشط باللانجوج
0: بينفر
1: مني،
0: ما بقعد يقبلك
1: ما بيقبلك. فانا يا بدي فوت بروفيشنال واعرف احكي هاللغه مثل عالم الناس، او خليني برا وبتفلسف من برا بحكي.
0: كان بدهم اياك دور بطوله أو دور تاني كمان؟
1: كان دور رائع، كان بمسلسل نسيت اسمه، عندي 5 حلقات بفوت فيهم بآخر المسلسل، كون جنرال تركي عم بحارب بأيام العسكريين،
0: يمكن بالفيزيونومي تبع نورس.
1: رائع، عم بقلك أحسني وما أحسني وبوصل أنا هيك هيك زمان هيك زاندريك وتركي القديم
0: هيك تاريخي إيبوك يعني بكلف كتير.
1: أنا قلت له للمنتج بوقتها، قلت له خي يعطيني شي دور أعمى أو أخرس، جاني سكريبت. قلت له تانكيو بس أنا طلبت منك شي واحد ما بيحكي يعني. طلع لي سكريبت هالقد بالتركي، قال لي أنت قد وقدود. قلت له خي قد بس أنا ماني فاهم شو عم بحفظ.
0: يمكن بعد ما أجا ما أجا وقتها
1: ما بعرف. هلا خلينا بلبنان نركز على هالشعب الطيب.
0: غرام غرام غرام
1: هون
0: غرام،
1: ونشوف شو فينا نحن نعطي. انا بالنسبه لي جو، انا ما بعتبر انه انا لوحدي جو، انا بعتبر انا بمثل كل شاب لبناني كممثل لبناني، عملت اسم للبناني.
0: صورة حلوة برا وصورة
1: الحمد لله
0: حلوة.
1: الحمد لله ما بتتخيلي عن جد يعني الإيمج اللي عملناها وجربت أعملها للممثلين اللبنانية برا، عطينا بوش كتير حلو.
0: صحيح.
1: كتير عالي يعني بالعالم العربي بالسعودية خصوصا وبمصر وبالإمارات وبالأردن صاروا يعرفونا كممثلين لبنانية. قبل بيعرفوا فنانيننا وبيعرفوا مغنيين وبيعرفوا الشوات تبعنا وبيعرفوا الصحفيين، بس ما بيعرفوا هالممثلين اللبنانية. قدرنا نحن لأنه
0: تخرقوا.
1: كان نحن شوي لوكل عنا يعني، عرفت منا دراما تبعنا هالقد قوي.
0: اتكرمت جو برا.
1: ايه
0: بعرف
1: عراق، ورحت بتركيا تكرمت. هون
0: هون شو
1: ما بعرف. انت قليلي.
0: انا شو بدي اقول لك؟
1: شو انت قليلي؟
0: انا اللي بقدر اقوله انا كوفاء شدياء، أنا داعمة مليون بالمية جوتراد، لأنه هالقد هالقد داعمة موهبته وهالقد داعمة أخلاقه، لأنه الفنان مش بس موهبة، الفنان أخلاق كمان وإنسان يعني رافع راس لبنان بالدول العربية وبتركيا وقدر يخرق. نحن داعمينك، دوجه تحية لروبير فرنجي صديقي العزيز جدا على راس السطح. منقول أنا وروبير فرنجي
1: أول حدا أنت ويا دعمتون عن جد عن جد، وأنا بقلكن ما خزلتكن يا رب، كون ما خزلتكن، لأنه كل ما أنتو كنتوا تدعموني وكل ما تعطوني تيبس وتعطوني هذا، أنا كنت عن جد اشتغلها من كل قلبي.
0: شو بتقلك جائزة الميوريكس دور؟ يعني بس تكون عم تحضر إيفانت الميوريكس دور، والحفلة رح تكون بخمسة أيلول الله بريد، على أمل تكون الأوضاع منيحة بكازينو لبنان. شو يعني بس تشوف هيدا الإيفنت، هيدا الجائزة بتعني لك ولا بتتفرج عليها مثلك مثل غيرك؟
1: بالعكس كتير بتعني لي ميوريكس. أنا كان من أول ما بداياتي بال 2012-2013 كان حلم وبعده حلم، يعني أنا بال 2012 قول يا الله ليش ما بياخد الميوريكس، هاي من 2012 يعني أول ما بلشت بأجيال وأنا أقول يا الله بدي أخدها يوما ما. فبالعكس ميوريكس أثرت فيه،
0: عينك على الميوريكس مش على غير جوايز، على الميوريكس
1: تحديدا أثرت فيه بوقتها، يعني تخيلي ببدايتك وبعدها مأثرة فيه لهلأ، مش شغلة بنساها أبدا. وكتير مبسوط باللي عم يعملوه، يعني ميوريكس اليوم صارت ريجينال بالعالم العربي كله بتحكي بميوريكس، تكريم كبير، وحتى بتركيا بيعرفوا فيه لأنه الأتراك كمان بيكونوا جايين ليحضروا. فكلها يعني ميوريكس صارت ليفل كتير عالي بالنسبة لي. It's a very big push لألي أنه تكون تجيني شي مرة تكريم هنيك، وأنا بوجهلهم تحية كتير لبيت الحلو، برافو عليهم للدكاترة صراحة.
0: نعم
1: يعني كيف تغير من 2012 لليوم، وخصوصا انا عايش برا، يعني انا برا عم شوفهم، برا عم بقى عم شوف الانتشار
0: والفيدباك بتسمعه برا.
1: ايه عم شوفه بقوه برا. انا يعني هذا بيرفع بخلينا ننبسط كلبنانيه. انا عم بقول لك كل شيء بيطلع من لبنان وكل شيء بيفيد لبنان سياحيا ثقافيا فاشنبليا، اي شيء بنعمله بفيدنا وبقربنا من بعض، انا بكون مبسوط كتير، وانا بقدر ساعد بساعد وين ما فيه. يعني هذا شيء بالنسبه لي قلته بانترفيو مش من زمان، قلت له ميوريكس لازم ينحط ب دوكيومنتري عن لبنان، يعني كيف ثقافيا او سياحيا. لما تحكي بالسياحه لازم يكون لوزير السياحه لازم نقول له حطه بالدوكيومنت او شو بيقولوا بالفايلات اللي بتقدموه عن لبنان، لانه هيدا ايفنت عالمي بينعاد عالمي
0: صحيح
1: انتاجيا والناس اللي عم تيجي تحضره. يعني
0: والفنانين اللي عم يجوا كان من تركيا من الدول العربية من أوروبا من أمريكا صحيح.
1: لا صار شغلة كبيرة وهذا سياحيا برا بيشتغلوا عليها، إن شاء الله بلبنان كمان هيك يعملوا لها بوش أكتر وتصير مهمة. فبالنسبة لي برجع بقلك ليل، أنا هي صفحة كانت صعبة لألي بس الحمد لله قدرت أتوفق فيه، وبقول دايما الله وفقني وعائلتي ومرتي
0: الله يخلي لك اياهم يا رب،
1: يعني ميرسي وخلي لك اياهم. فانا بالنسبه لي قدرت اقطفها وناطر هلا شوف شو بدي اعمل بهذا البلد، يعني رح اجرب قد ما في يكون عم بشتغل على شغلتين انه اعمل هالشيء.
0: بس رح يكون في لينك لك بعد برا او خلص؟
1: لا عطول. عطول ما بالعكس، يعني انا بروح وبجي، وحتى الامارات يعني عندي بالسعوديه هو دائما لازم يكون موجود هنيك. كمان بلدين عشت فيهم على فكره، يعني الامارات 7 سنين
0: ودبي
1: والسعوديه
0: يعني
1: والسعوديه عشت فيها 4 سنين قبل ربيت فيها
0: كمان.
1: فهو
0: جوتراد النجم جوتراد، الف تحيه لك، الله يعطيك القوه ويعطيك الصحه ويديمك بهالقلب الطيب وبهالنية الطيبة، لأنه بالنتيجة ربنا والكون بيعطي حسب نوايا الشخص، وانت نواياك طيبة وان شاء الله بتوصل لأعلى المراتب وبتحصد أعلى الجوائز، خصوصا الجوائز اللي بتحبها.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شي مرة طالع بالطيارة كتار منا عمينا، طيب شي مرة طالع عالطيارة؟ أكيد لا، لأنه هالرياضة يلي اسمها وينج ووكينج هي رياضة كتير خطرة بس موجودة بالعالم. شو بتقتضي؟ بتقتضي إنه الشخص يوقف يتحرك هي والطيارة ماشية على الجانح من برا. وهالرياضة يلي كتير من القوانين بالعالم منعتها تقتضي إنه هالشخص يكون مربط منيح، مجهز منيح ومدرب منيح حتى يقوم بالوينج ووكينج يلي موجود من زمان كتير، ويلي بيكلف إذا الشخص أو الطيارجي أو الطيارة بدهم يقوموا بهذا الإطار. والمهم نعرف إنه رياضة الوينج ووكينج هي أكيد مغامرة، إنما هي نوع من التنسيق بين الرياضة يلي عجناح الطيارة والطيارجي، وكله تيكون الجميع بأمان وسلام بالمبدأ.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: كيف ممكن تحس أنه بدك تموت وأنت قلبك منيح؟ هلأ رح نحكي عن نوبة الهلع. نوبة الهلع هي موجة مفاجئة من الخوف الشديد بتصير تبلغ ذروتها خلال دقائق صغيرة. بيحس المصاب أنه قلبه كتير عم بدق، نفسه رح يوقف، دوخة عم بيرشف وعم بيعرق، وبحس أنه عم بيصير عنده جلطة ويمكن رح يموت. بتأكد الدراسات أنه هيدي النوبات اللي ذكرناها قبل شوي رغم شدتها منا مميتة، بس بتحتاج لتشخيص صحيح لأنه بتضل تتكرر عند الأشخاص إذا ما تعالجت. العلاج كتير أساسي، وتمارين التنفس والاسترخاء مهمة، وبأحيان كتير ممكن الشخص يعوز دواء. نصايحي لألكن اليوم، تذكر أنه النوبة رح تخلص، ركز على التنفس البطيء، ما تهرب من المكان اللي انت فيه، ما تشخص نفسك بأمراض القلب قبل الفحص، راجع متخصص إذا تكررت النوبات. نوبة الهلع مؤلمة بس منا نهاية الحياة، ويمكن علاجها بنجاح.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جورج نجيب فتوش، جوزيف إبراهيم الخوري كيروز، إميل جرجي صوايا، جهاد إسحية أزي، سامي حسن خاتون.
0: ارتفعوا كالأرز.

فصل من رسالة القديس يوحنا الأولى وبارك يا سيد. يا إخوتي، هذه هي البشرى التي سمعتموها منذ البدء، أن يحب بعضنا بعضا، لا مثل قايين الذي كان من الشرير فذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. فلا تتعجبوا أيها الإخوة إذا كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا، ومن لا يحب يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه يكون قاتلا، وتعلمون أن كل قاتل لا تكون له حياة أبدية ثابتة فيه. فبهذا عرفنا المحبة، أن المسيح بذل نفسه في سبيلنا، فعلينا نحن أيضا أن نبذل أنفسنا في سبيل إخوتنا. من كانت له خيرات الدنيا ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه دون أخيه، فكيف تقيم فيه محبة الله؟ أيها الأبناء، لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان، بل بالعمل والحق. بهذا نعرف أننا من الحق، فتطمئن قلوبنا أمام الله. فإذا كان قلبنا يلومنا، فالله أكبر من قلبنا ويعرف كل شيء. أيها الأحباء، إذا كان قلبنا لا يلومنا، تكون لنا ثقة أمام الله، ومهما نطلب منه بالصلاة ننله، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل ما هو مرضي أمامه، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: كان جموع كثيرون سائرين مع يسوع، فالتفت وقال لهم: إن يأتي أحد إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. فمن منكم يريد أن يبني برجا ولا يجلس أولا فيحسب نفقته إن كان عنده ما يكفي لإكماله، لئلا يضع الأساس ويعجز عن إتمامه، فيبدأ جميع الناظرين يسخرون منه ويقولون: هذا الرجل بدأ ببنائي وعجز عن إتمامه. أو أي ملك ينطلق إلى محاربة ملك آخر مثله ولا يجلس أولا ويفكر هل يقدر أن يقاوم بعشرة آلاف ذاك الآتي إليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذاك بعيدا عنه يرسل إليه وفدا يلتمس ما يقول إلى السلام. هكذا إذن كل واحد منكم لا يتخلى عن كل مقتنياته لا يقدر أن يكون لي تلميذا. جيد هو الملح، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يعاد إليه طعمه؟ فلا يصلح للأرض ولا للمزبلة، فيطرح خارجا. من له أذنان سمعتان فليسمع حقا، والأمان لجميعكم.

هذه الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مارلاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والزميل المخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. اليوم جديد وصبحية جديدة تنقلكن فيها ألف بونجور. يا مريم العذراء افتحي باب السماء لكل مظلوم، امسحي دموع اليائسين والمتألمين، وحققي آمال من يتجه إليك قائلا يا أمي. أعطي لكل مريض الشفاء ولكل متعب الراحة، وافتحي لكل متوسل إليك باب رحمتك. لا تهملين يا حنونة يا مملوء نعما. يوم مبارك للجميع.

برفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي، لا يمكن أن ترى صورتك في الماء وهو يغلي، كذلك لا يمكنك أن ترى الحقائق وأنت غاضب. انتظر حتى تهدأ ثم أعطي قرارك كي لا تندم. لا يزدهر الإنسان في بيئة غير مريحة، فالنمو الحقيقي يتطلب بيئة آمنة ومحفزة. خروج بعض الناس من حياتنا مسألة تطهير للعمر المتبقي لا

0: بيمحى.
1: بيرفقكم دايما لبنان الحر. مؤسف أن يصبحوا عابرين بعدما كانوا الوطن، ورغم ذلك ما زلنا نستمع إلى أعذارهم. أوجاعك صديقي التي لم يلتفت إليها أحد هي تحت عناية الله، فاطمئن. لا يرفع سعر الخيول إلا السباق، ولا يرفع قدر الرجل إلا المواقف.

أصدقائي، الإنسان الحر يحمل قلباً رحيماً وضميراً حياً، يشعر بمعاناة الآخرين، والخائن يحمل كل ما يمكن بيعه بسهولة. أما العاقل فهو يجاهد في طلب الحكمة، والجاهل يظن أنه وجدها.

لبنان الحر أحلى. بونجور. أصدقائي، حديث فاحشي الثراء عن بدايته من الصفر جعل الباحثون عن الصفر من الفقراء أكثر من الباحثين عن العمل. صديقي، ما يذهب دعه يذهب، لا أريد شيئا ملطخا بالرجاء، مهما كان فليكن، حتى وإن كانت الحياة.

تذكر صديقي عندما تشعر بالضعف أن الله قادر على أن يرفعك وأن يساعدك ويعينك.

وفي الختام صديقي، يعطونك الوقود لكنهم لا يعلمونك أن تقود. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش بيترو. أنا نتمنى للجميع يوم مبارك.

مشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح مونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: خير. شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: من فوق ليه بدعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: دعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلا ربعا، الجولة الصباحية الأولى. عون يرفع الصوت للبنان وواشنطن تلاحق شرايين حزب الله المالية. الجنوب عشرات الغارات وقصف فوسفوري وتفجيرات. مكررا اعتبار هرمز أمريكيا، ترامب لا أعرف مع من أتفاوض في إيران.

متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد القصيفي وبول عباس. لبنان أمام مشهد سياسي وأمني مفتوح على أكثر من احتمال. رئيس الجمهورية جوزيف عون يواصل تحركه الخارجي لحشد الدعم للبنان ورفع الصوت في محاولة لتثبيت حضور الدولة. في المقابل شددت واشنطن الخناق على حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا، وهذه المرة من بوابة المال، عقوبات وملاحقة لشبكات التمويل والتحويلات، في رسالة أمريكية واضحة بأن المعركة لا تستهدف فقط السلاح بل كل شريان مالي يمد الحزب بالقدرة على الاستمرار. أما في الجنوب فتستمر الاعتداءات والتوترات، فيما تبقى تلة علي الطاهر عنوانا إضافيا للتصعيد وسط مساعي دولية لمنع انهيار التفاهمات القائمة. نبدأ من توسيع مروحة العقوبة الأمريكية على شبكات حزب الله المالية.
1: فقد شددت واشنطن ضغطها المالي والسياسي على حزب الله عبر فرض عقوبات على شبكة تقوم بنقل مئات ملايين الدولارات إليه، وأعادت الإدارة الأمريكية تصنيف الحزب استنادا إلى علاقته بفيلق القدس الإيراني.
0: وفي أول رد على القرار الأمريكي اعتبر حزب الله أن التصنيف الأمريكي يؤكد استمرار واشنطن في استخدام العقوبات وسيلة لفرض إرادتها على الدول والشعوب، متهما الإدارة الأمريكية بالتعامل مع لبنان من موقع الوصاية. ورأى الحزب المحظور أن واشنطن بدلا من إلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات وتفجير المنازل وجرف الحقول، تتجه إلى حصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة، معتبرا أن الهدف هو إحداث اضطرابات داخلية وتحويل مسار المواجهة مع إسرائيل. وشدد الحزب على أنه لا ينتظر شهادة على لبنانيته ووطنيته من أحد على حد تعبيره.
1: مصادر أمريكية نقلت عنها نداء الوطن قولها إن العقوبات التي طالت أفرادا متهمين بنقل مئات الملايين من الدولارات بين إيران والحزب عبر لبنان وتركيا والإمارات تهدف إلى قطع شبكات التمويل الإيرانية في إطار حملة أوسع لإضعاف وكلاء طهران ودعم حصرية السيطرة السياسية والأمنية للدولة اللبنانية.

0: وتركزت المحادثات مع ميلوني على الأوضاع الميدانية في الجنوب اللبناني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شدد الرئيس عون على ضرورة ممارسة الضغط الدولي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق الإطار المنبثق عن المفاوضات الثلاثية.
1: عون أعرب عن شكره لإيطاليا على استضافتها على المفاوضات ودعمها المستمر للبنان عسكريا وإنسانيا، مثمنا الدور الإيطالي المحوري في تثبيت الأمن والاستقرار ومناقشة الترتيبات المستقبلية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفل.
0: وفي السياق التقى الرئيس عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حيث تم استعراض مجمل للعلاقات التاريخية بين البلدين وأفاق تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
1: رئيس الحكومة نواف سلام كان جدد التأكيد أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة وجيش واحد قوي.
2: فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلا في السياسة، وهذا أمر مشروع، وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة شئنا أم أبينا، لكن إذا أرادوا أن ينجحوا في إخراج البلاد من كبوتها وإنقاذ وطنهم فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة. وطبعا لا يمكن أن نكون اليوم في سكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وأمن المواطنين. أمام أرواحهم ننحني احتراما، وإلى عائلاتهم نقول إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل إنهم شهداء الوطن بأكمله وأفضل وفاء لشهدائنا. ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل أن نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على أرضها ولا يعلو فوق سلاحها أي سلاح.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شدد على أن نزع سلاح حزب الله يحتاج إلى حزم من الدولة، مؤكدا الوقوف مع الرئيس جوزيف عون في ملف التفاوض.
3: حزب الله أنا بتقديري ولا بأي وقت من الأوقات بفكر أنه هو يسلم سلاحه. هون السلطة السياسية بلبنان قدامها حل من حلين، يا أنه تترك الوضع مثل ما هو، يعني مزيد من الاستنزاف، يا أنه بدها تتكل على حالها، بدها تشمر عزنودة. بالوقت الحاضر المدخل لمعالجة كل مشاكلنا هو حل حزب الله. قبل ما تحلي حزب الله لسنا نضحك على بعضنا. هلا هني عندهم رتوريك مختلف تماما، وعندهم خطابات كله بيقضوا بالعدو بالاستعمار وبالمندش وبالكذا بالكذا، نسين انه ايه طب شو بنعمل هلا. فاذا المدخل لحل كل مشاكلنا هو حل حزب الله، المشكلة عند الجيش ولا المشكلة تنطرح تجي زيت وبلوط. مش مزبوط. مشكلة إذا بدأ نية سياسية، قرار سياسي.
4: ما أنا موجودة نية أبدا؟
3: لا. مش
4: ولا عند رئيس الجمهورية ولا عند رئيس الحكومة؟
3: لا. خليني أقول شغلي بدون ما أفوت بالتفاصيل، لأنه ما بدي أفوت بالتفاصيل. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الأكيد بدهم مثل ما أنت ومثل ما أنا بدنا، هي على الأكيد. أوكي. بس اللي منه واضح بعد إنه مش مستعدين بالوقت الحاضر يروحوا لمواجهة. بدهم يجربوا يقطعوا الأمور بالتي هي أحسن.
4: بالمفاوضات مع إسرائيل مين لازم يعمل الخطوة الأولى؟
3: بدنا نفصل بين مشكلتنا بحزب الله، مش مع بحزب الله، مشكلتنا مع إسرائيل. هلأ بس تخلص أنت مشكلتك مع حزب الله، أنا برأيي صار كثير معقول نقدر نخلص ونواجه مشكلتنا مع إسرائيل.
4: هل حضرتك والقوات اللبنانية مع السلام مع إسرائيل؟
3: هذا سؤال قبل بوقته بكثير. أنا مع هلأ إنه رئيس عون يكفي المفاوضات تنطلع من وضعية نحن فيها. بس هلأ خلينا، يعني في شخص عم بفاوض هو مباشرة، نحن عم نعرف شو عم بصير المفاوضات، بس هيك من برا لبرا خلي يضل يفاوض. وأنا أكيد الرئيس جوزيف عون بهالمجال يعني ما رح لا بيتنازل عن شيء ولا بيفرفض بشيء ولا شيء، يعني بهم ونوصل على النتيجة، ونحن كمان بهمنا إنه نوصل على النتيجة. مش هيك بدنا ننطرها، هيدي خطوة ورا خطوة ورا خطوة.
1: في تطورات الوضع الجنوبي، تعرضت تلة علي الطاهر الليلة الماضية لقصف بالقذائف الفوسفورية، فيما شن الطيران الحربي سلسلة غارات على التلة وحي الدير في النبطي الفوقة ومنطقة الدبشي ودوحة كفر رومان.
0: وبالتزامن مع الغارات نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في كفر تبنيت، فيما استهدفت غارتان بلدة بيوت السياد، كما سجل انفجار عند أطراف بلدة برعشيت من جهة بلدة عيترون بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال حول ووادي سلوقي.
1: الطيران الإسرائيلي شن أيضا غارات بعد ثانية من منتصف الليلة الماضية، غارات استهدفت بلدة المنصوري، كما شهدت البلدة سلسلة تفجيرات ضخمة. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة داخل بلدة لخيم.
0: وفي الوقت الذي كثف فيه طيران الإسرائيلي غاراته على تلال علي الطاهر وأطراف النبطية الفوقة وكفر رمان والمنصور والقنطرة، تم التداول بتسوية تطبخ على نار هادئة ويتم بموجبها تسليم الجيش تلة علي الطاهر.
1: اللواء نقلت عن مصادر قريبة من حزب الله تشكيكها، وقالت إن القيادة العسكرية مستعدة لتسلم تلة علي الطاهر بشرط واحد، وهو وجود ضمانات واضحة أن لا يكون هناك دخول للجيش الإسرائيلي إليها بعد تسلمها من قبل الجيش اللبناني.
0: في الأثناء يصل إلى بيروت في وقت قريب رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن لعرض سلسلة من الملفات، بعضها يتعلق بسلاح حزب الله وترتيبات الوضع في الجنوب والعلاقات بين لبنان وسوريا.
1: وفي سياق متصل بالحرب الدائرة، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال العام 2026، معتبرا أن تجدد القتال بين إسرائيل وحزب الله وجه ضربة جديدة لمسار التعافي.
0: عين على العالم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولينا دفاعه عن التحرك العسكري ضد إيران، مؤكدا أنه كان ضروريا لتدمير برنامجها النووي ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وإلا كان سيقضي على إسرائيل ويدمر الشرق الأوسط، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
1: ترامب أشار إلى أنه لا يعرف مع من يمكنه التفاوض في إيران، لافتا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا، وأنه لا يعتقد أن أحدا يرغب في تولي منصب الرئيس في البلاد.
0: وجدد الرئيس الأمريكي حديثه عن أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: وأكد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، لكننا لا نعرف إن كنا نريد ذلك.
0: وعلى خلفية العقوبات الأمريكية ضد إيران التي لوح بها أمس وزير الخزانة الأمريكية، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مؤكدا أن السياسات السابقة القائمة على العقوبات والضغط الأقصى لم تحقق أهدافها، وأن المحاولات الجديدة ستلقى المصير نفسه وفق تعبيره.
1: في هذا الوقت اتصل وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيد هاتفيا بعرقجي، بحث في خلاله بآخر المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات، وتطرق الوزيران إلى سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز.
0: إلى ذلك أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن بلاده متواجدة في المنطقة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وفي جعبتها الأدوات اللازمة للضغط والمواجهة.
1: وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف: أبلغنا أنه سيبحث مع قيادات إيران في استثناء العراق من مضيق هرمز، وعملية حصر السلاح بيد الدولة في العراق ستبدأ في نهاية شهر أيلول المقبل.
0: كشف مصدر عسكري يمني عن إحباط القوات اليمنية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة البرح غرب تعز، التي دفعت بتعزيزات من صعدة وذمار إلى البرح والحديدة بعدما تعرضت لخسائر كبيرة وفق المصدر.
1: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، حيث ذكرت قناة I24 News الإسرائيلية أن المعلومات الاستخباراتية التي قادت إلى تنفيذ الهجوم جمعت في الأسابيع القليلة الماضية قبل إحالتها إلى رئيس الأركان إيال زمير.
0: وبحسب القناة، عرض زمير المعلومات على المستوى السياسي ونجح في إقناعه بالموافقة على تنفيذ الهجوم ضد المطار العسكري في شرق إدلب.
5: بعيدا من السياسة.
1: سجلت فرنسا نحو 7300 وفاة بسبب موجات الحر منذ منتصف حزيران.
0: وافقت منصة تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى أمريكية تتعلق بجمع البيانات الشخصية للأطفال من دون موافقة ذويهم، وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها، بخف تأثيرها نسبيا بكرة. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بالحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة بتزيد الشعور بالحر، بينما بتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الداخلية والجبلية. بيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وبتنشط الرياح أحيانا بالشمال.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. عون يرفع الصوت للبنان، واشنطن تلاحق شرايين حزب الله المالية. الجنوب عشرات الغارات وقصف فوسفوري وتفجيرات. مكررا اعتبار هرمز أمريكية. ترامب: لا أعرف مع من أتفاوض في إيران. الجولة الصباحية انتهت، أخرجها تونس فاير. نلتقي بعد قليل في أخبار لبنان والعالم مع كارلا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار، المخاوف تتسع، هل تتجاوز المعركة مرتفع علي الطاهر؟ صحيفة نداء الوطن عنونت عقوبات واشنطن على الحزب تضع لبنان أمام استحقاق حاسم. الديار، نتنياهو سيلغي انتخابات الكنيست، التسويات قيد البحث وبعيدة المدى. صحيفة الأخبار عنونت صور تستعيد نبضها و2700 نازح ينتظرون العودة. أما صحيفة الشرق فعنونت الجنوب يجمع سلام ومنسة، زيارة للجيش في صور وتأكيد على خيار الدولة. اللواء سلام يؤكد على الصمود الجنوبي، الدولة والجيش والمواطنين. الجمهورية علي الطاهر جمر تحت الرماد. أما صحيفة الأنباء الكويتية فعنونت اليونيفل تبدأ تطبيق خطة نقل عدد من المواقع التابعة لها إلى الجيش اللبناني. الرأي الكويتية، البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في عام 2026. الجريدة الكويتية، رئيس الوزراء اللبناني انتشار الجيش في الجنوب استعادة لهيبة الدولة. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت عقوبات أمريكية جديدة تخنق حزب الله وتختبر لبنان.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار اللواء، نقل عن قيادي كبير غير مدني أن مؤسسته غير معنية بما يقال عن مناطق حساسة في الجنوب خارج البحث بضمانات ومسؤولية لا تؤدي إلى تفاقم الإشكالات. اشتغل التجاذب بين كتلتين نيابيتين على خلفية التدقيق الجنائي في ملف استئجار بواخر توليد الكهرباء. تساءلت مصادر نيابية عن الأسباب التي تمنع وزارة معنية من السعي الجدي لبناء محطة أو اثنتين لتوليد الكهرباء ورفع عدد ساعات التغذية. إلى أسرار نداء الوطن، سببت التعيينات الإدارية في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة حردا في صفوف أحد الأحزاب بعد تنافس حاد على منصب مدير عام انحسر أخيرا بمرشحين من الحزب نفسه، أدى إلى انتقال التمثيل إلى غير المنطقة التي لازمت الموقع لفترة طويلة. بدأ الترويج لتقريب ولاية استحقاق انتخابي طائفي على خلفية توسيع الفجوة بين زعيم سياسي ومرجعية روحية من الطائفة نفسها لعدم تجانسهما حول كل المواقف وانتقادات علنية يطلقها الزعيم بحق المرجع في أكثر من مناسبة. يسعى حزب الله إلى الاستثمار في عدد من الأندية والصالات الرياضية لتوسيع حضوره المدني واستقطاب فئات شابة بالتوازي مع الترويج لسردية خاصة بمشروع المقاومة، وقد يتحول النشاط الرياضي إلى مساحة إضافية للتأثير الاجتماعي وبناء شبكات مناصرة بعيدة من الأطر السياسية التقليدية. إلى أسرار الجمهورية، حذر خبراء تقنيون من أن نجاح مشروع يتعلق بالرقمنة سيتوقف على حماية البيانات أكثر من شراء المعدات. نداء لبنان الإنساني المعدل لعام 2026 حدد الاحتياجات ب 639 مليون دولار، فيما كانت نسبة التمويل المعلن عنها 45.2% فقط، ما يعني فجوة تمويلية كبيرة. علم أن النقطة الخلافية الأساسية في ملف دبلوماسي يعمل عليه لبنان بجهد كبير تتركز على تحديد المناطق لاستكمال المسار الدبلوماسي، لكن ما يفرمل هذا الجهد مرتبط باستحقاقات خارجية. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل توني صفير على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
0: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.
2: بملخص الأسبوع، أكثر ملفات شائكة من أزمة السفير الإيراني، مروراً بمعركة علي الطاهر، وصولاً لزيارة الرئيس عون إيطاليا، ومواضيع أخرى.
0: ملخص الأسبوع
2: الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد الصيفي.

0: خبر السابعة والربع.
1: شنت المقاتلة الإسرائيلية غارة على محيط مرتفعات علي الطاهر التي تعرضت لعشرات الغارات الليلة الماضية، كما يسجل قصف في دوحة تكفر رومان. إلى ذلك نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف زوتر الشرقية.

الحر برجك اليوم على لبنان الحر. من لبنان الحر أحلى صباح الخير لأحلى مستمعين. برج الحمل، نهارك اليوم مناسب لحتى تغير جو وتجرب تبتعد شوي عن الضغوطات. لقاء عفوي أو اتصال بيفتح باب حديث حلو، وخبر بسيط بيرسم ابتسامة على وجهك. برج الثور، اليوم عنوانه الراحة واستعادة الطاقة. إذا عندك زيارة أو لمة عائلية الأجواء بتكون كتير دافية. في نهاية النهار رح تشعر براحة كتير كبيرة. برج الجوزاء، يوم مليان حركة وضحك، ممكن تتلقى دعوة ما كنت متوقعة أو حتى تلتقي بشخص كان غايب من زمان عنك. برج السرطان، بتلاقي وقت لحالك وهيدا شي بيساعدك لحتى ترتب كل أفكارك. عاطفيا في عنا مبادرة صغيرة منك رح تقرب القلوب. برج الأسد، حضورك بيكون اليوم لافت وكل محل بتروح عليه رح تترك انطباع كتير حلو. ما تخلي أي تفصيل بسيط يعكر لك مزاجك. برج العذراء، يوم بالإجمال فينا نعتبره هادي ومريح، وبتنجح بإنجاز أمر شخصي كنت أنت مأجله، وبالمساء عندك خبر رح يفرح لك قلبك أو حتى رح يريح لك بالك. برج الميزان، الأجواء الاجتماعية ممتازة ويمكن تتلقى دعوة أو تشارك بمناسبة مميزة. حافظ على تفاؤلك لأنه بيعدي. برج العقرب، اليوم بتتخلص من فكرة كانت عم تشغلك بالك وبتحس إنك خفيف ومرتاح. شخص مقرب بيقدم لك دعم أو نصيحة تمينة. برج القوس، روح المغامرة عندك قوية واليوم مناسب لأي نشاط جديد. ما تضيع فرصة حلوة بسبب التردد. برج الجدي، بعد أسبوع مليان مسؤوليات بحق لك إنك ترتاح. في حديث عائلي بيوضح أمور كانت ملتبسة. برج الدلو، مفاجأة لطيفة أو رسالة حلوة بتغير مجرى نهارك. استمتع باللحظة وما تفكر كتير بالمستقبل. أخيراً مع برج الحوت، يوم مليان هدوء وإيجابية. اليوم عندك الحاسة رح تكون كتير قوية وهيدا الشي بيساعدك لحتى تاخد قرار مناسب. بنهاية النهار رح تكون إنك عم تحس إنسان جديد وفي شعور بالرضا. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا أنا وياكن غراب، منخاف، منستفول، أو بالعكس منفكر بطير كتير حلو. حقك تعرف اليوم إنه الغراب هو طير على ما يبدو كتير ذكي ومن أذكى الطيور، ويقال إنه الغراب ذكي استثنائي. تخيل مثلاً إنه بيتذكر وجوه البشر وممكن يميز بين شخص والتاني، وممكن كتير يتعلم ويتطور. أما بالبيئة فهو كتير مهم لأنه منظف طبيعي. شو يعني؟ يعني بيتغذى من الجياف وبقايا الحيوانات وبعض المخلفات العضوية، يعني بينظف البيئة منه لوحده، عشان هيك ممنوع نقتل الغراب. المهم إنه عدد الحشرات وأكيد غيرها ممكن يزيد إذا انفقد هالكائن الذكي والمهضوم. أما الغراب بالأساطير والسقافات فأكيد مثل عنا، البعض يقول إنه بس يشوف غراب بيستفول، يمكن يموت حدا وبيتشائمه على مدة كبيرة. بس كمان لازم نعرف إنه بغير سقافات هو كتير مهم، وجوده ممكن يعطي بالعكس أمل. الأهم نعرف إنه الغراب يلي براسنا أسود بس ممكن كتير يدخله ريش رمادي، بس كمان يقال إنه في غراب لونه أبيض.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بلا رحمة.
1: هل ربطت علي الطاهر مصير لبنان بمصير المبارزة مع إيران؟ وهل المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني بخطر بعد زيارة وفد من مقرري لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لبنان؟ ومتى تحدد الجولة الثامنة من المفاوضات وبأي شروط؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: خير. شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: دعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراز شتورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الثانية. العقوبات تلاحق شرايين حزب الله المالية والجنوب، يشتعل غارات وتفجيرات. عون يرفع الصوت لحشد الدعم الدولي للبنان. دبلوماسي أمريكي لبيروت، التعامل مع حزب الله باعتباره جزءا من النسيج الوطني لم يعد مقبولا. مكررا اعتبار هرمز أمريكيا، ترامب: لا أعرف مع من أتفاوض في إيران.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد القصيفي وبول عباس. لبنان أمام مشهد سياسي وأمني مفتوح على أكثر من احتمال، فالعقوبات على حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا تقدمت إلى الواجهة في الساعات الماضية، والخناق المالي يشتد، فيما الجنوب يبقى على صفيح ساخن تحت وقع الغارات والقصف، مشهد يتزامن مع حراك رئاسي يتجاوز الحدود، حيث وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون تحركه الخارجي لحشد الدعم للبنان وتثبيت حضور الدولة في مواجهة الاستحقاقات والضغوطات المتصاعدة. نبدأ من توسيع مروحة العقوبات الأمريكية على شبكات حزب الله المالية.
1: فقد شددت واشنطن ضغطها المالي والسياسي على حزب الله عبر فرض عقوبات على شبكة تقوم بنقل مئات ملايين الدولارات إلى الحزب، وأعادت الإدارة الأمريكية تصنيف الحزب استنادا إلى علاقته بفيلق القدس الإيراني.
0: وفي أول رد على القرار الأمريكي اعتبر حزب الله أن التصنيف الأمريكي يؤكد استمرار واشنطن في استخدام العقوبات وسيلة لفرض إرادتها على دول وشعوب، متهما الإدارة الأمريكية بالتعامل مع لبنان من موقع الوصاية. ورأى الحزب المحظور أن واشنطن بدلا من إلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات وتفجير المنازل وجرف الحقول، تتجه إلى حصار اللبنانيين وتجريد لبنان من كل مرتكزات القوة، معتبرا أن الهدف هو إحداث اضطرابات داخلية وتحويل مسار المواجهة مع إسرائيل. وشدد حزب الله على أنه لا ينتظر شهادة على لبنانيته من أحد على حد تعبيره.
1: مصادر أمريكية نقلت عنها نداء الوطن قولها إن العقوبات التي طالت أفرادا متهمين بنقل مئات الملايين من الدولارات بين إيران والحزب عبر لبنان وتركيا والإمارات تهدف إلى قطع شبكات التمويل الإيرانية في إطار حملة أوسع لإضعاف وكلاء طهران ودعم حصرية السيطرة السياسية والأمنية للدولة اللبنانية. ورأت المصادر أن الخطوة تحمل رسالة إلى السلطة اللبنانية، مفادها أن التعامل مع حزب الله باعتباره جزءا من النسيج الوطني أو حركة مقاومة لم يعد مقبولا لدى واشنطن، وأن استمرار ترسانة الحزب المسلحة وتمويله المستقل وارتباطاته الخارجية باتت ملفات يتعين على الدولة أن تعالجها.
0: وصى هذه الأجواء توج رئيس الجمهورية جوزيف عون زيارته إلى روما بلقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية

0: ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل.
1: وفي السياق التقى الرئيس عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حيث تم استعراض مجمل العلاقات التاريخية بين البلدين وأفاق تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
0: رئيس الحكومة نواف سلام كان جدد التأكيد على أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة وجيش واحد قوي.
2: فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلا في السياسة، وهذا أمر مشروع، وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة شئنا أم أبينا، لكن إذا أرادوا أن ينجحوا في إخراج البلاد من كبوتها وإنقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة. وطبعا لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وأمن المواطنين. أمام أرواحهم ننحني احتراما، وإلى عائلاتهم نقول إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل إنهم شهداء الوطن بأكمله، وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل أن نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على أرضها ولا يعلو فوق سلاحها أي سلاح.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع شدد على أن نزع سلاح حزب الله يحتاج إلى حزم من الدولة، مؤكدا الوقوف مع الرئيس جوزيف عون في ملف التفاوض.
3: حزب الله أنا بتقديري ولا بأي وقت من الأوقات بفكر أنه هو يسلم سلاحه. هون السلطة السياسية بلبنان قدامها حل من حلين، يا أنه تترك الوضع مثل ما هو، يعني مزيد من الاستنزاف، يا أنه بدها تتكل على حالها، بدها تشمر عزنودها. بالوقت الحاضر المدخل لمعالجة كل مشاكلنا هو حل حزب الله. قبل ما تحلي حزب الله ليش نضحك على بعضنا؟ هلا هن عندهم رتوريك مختلف تماما، وعندهم خطابات كله بقضوا بالعدو بالاستعمار وبالمندش وبالكذا بالكذا، نسين انه إيه، طيب شو بنعمل هلا؟ فاذا المدخل لحل كل مشاكلنا هو حل حزب الله، مش عند الجيش ولا المشكلة تنطرح تجي زيت وبلوط. مش مزبوط. مشكلة إذا بدأ نية سياسية، قرار سياسي.
4: ما أنا موجود النية أبدا؟
3: لا
4: مش ولا عند لا. رئيس الجمهورية ولا عند رئيس الحكومة؟
3: لا خليني أقول شغلي بدون ما أفوت بالتفاصيل، لأنه ما بدي أفوت بالتفاصيل. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الأكيد بدهم مثل ما أنت ومثل ما أنا بدنا، هي على الأكيد أوكي. بس اللي منه واضح بعد أنه مش مستعدين بالوقت الحاضر يروحوا لمواجهة، بدهم يجربوا يقطعوا الأمور بالتي هي أحسن.
4: بالمفاوضات مع إسرائيل مين لازم يعمل الخطوة الأولى؟
3: بدنا نفصل بين مشكلتنا بحزب الله، مش مع بحزب الله، مشكلتنا مع إسرائيل. هلأ بس تخلص أنت مشكلتك مع حزب الله، أنا برأيي صار كثير معقول نقدر نخلص ونواجه مشكلتنا مع إسرائيل.
4: هل حضرتك والقوات اللبنانية مع السلام مع إسرائيل؟
3: هذا سؤال قبل بوقته بكثير. أنا مع هلأ أنه رئيس عون يكفي المفاوضات تنطلع من وضعية نحن فيها، بس هلأ خلينا، يعني في شخص عم بفاوض هو مباشرة، نحن عم نعرف شو عم بصير بالمفاوضات، بس هيك من برا لبرا خلي يضل يفاوض. وأنا أكيد الرئيس جوزيف عون بهالمجال يعني ما رح لا بيتنازل عن شيء ولا بيفرفض بشيء ولا شيء، يعني بهمه نوصل على النتيجة، ونحن كمان بهمنا أنه نوصل على النتيجة، مش هيك بدنا ننطرها، هيدي خطوة ورا خطوة ورا خطوة.
0: في الأمن الجنوبي تتواصل الغارات على مرتفعات علي الطاهر التي تعرضت لعشرات الغارات أيضا الليلة الماضية، كما يسجل قصف في محيط دوحة كفر رمان وتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف زوطر الشرقية.
1: وبتزامن مع الغارات نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في كفر تبنيت، فيما استهدفت غارتان بلدة بيوت السياد، كما سجل انفجارا عند أطراف برعشيت من جهة عيترون بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال حول ووادي سلوقي.
0: الطيران الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدة المنصوري، كما شهدت البلدة سلسلة تفجيرات ضخمة، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة داخل بلدة لخيام.
1: وفي الوقت الذي كثف فيه الطيران الإسرائيلي غاراته على تلال علي طاهر وأطراف النبطي الفوأة وكفر رمان والمنصور والقنطرة، تم التداول بتسوية تطبخ على نار هادئة ويتم بموجبها تسلم الجيش تلة علي الطاهر.
0: مصادر قريبة من حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا شككت في هذه الأنباء وقالت إن القيادة العسكرية مساعدة للتسلم أو لتسليم تلة علي الطاهر بشرط واحد، وهو وجود ضمانات واضحة أن يكون هناك دخول ألا يكون هناك دخول لجيش الاحتلال الإسرائيلي إليها بعد تسلمها من قبل الجيش اللبناني كما قالت.
1: في الأثناء يصل إلى بيروت في وقت قريب رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قلن لعرض سلسلة من الملفات، بعضها يتعلق بسلاح حزب الله وترتيبات الوضع في الجنوب والعلاقات بين لبنان وسوريا.
0: وفي سياق متصل بتطورات الدائرة، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في خلال العام 2026، معتبرا أن تجدد القتال بين إسرائيل وحزب الله وجه ضربة جديدة لمسار التعافي.
1: عين على العالم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا دفاعه عن التحرك العسكري ضد إيران، مؤكدا أنه كان ضروريا لتدمير برنامجها النووي ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وإلا كان سيقضي على إسرائيل ويدمر الشرق الأوسط، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
0: وأشار ترامب إلى أنه لا يعرف مع من يمكنه التفاوض في إيران، لافتا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأنه لا يعتقد أن أحدا يرغب في تولي منصب الرئيس في البلاد.
1: وجدد ترامب حديثه عن أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
0: الرئيس ترامب كشف أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، لكننا لا نعرف إن كنا نريد ذلك كما قال.
1: وعلى خلفية العقوبات الأمريكية ضد إيران التي هدد بها أمس وزير الخزانة الأمريكية، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مؤكدا أن السياسات السابقة القائمة على العقوبات والضغط الأقصى لم تحقق أهدافها، وأن المحاولات الجديدة ستلقى المصير نفسه وفق تعبيره.
0: في هذا الوقت اتصل وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي هاتفيا بعرقجي، بحث في خلاله بآخر المستجدات الإقليمية وسناف الحوار والمفاوضات، وتطرق الوزيران إلى سبل تهيئة الظروف الملائمة لسناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز.
1: إلى ذلك أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن بلاده متواجدة في المنطقة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وفي جعبتها الأدوات اللازمة للضغط والمواجهة.
0: كشف مصدر عسكري يمني عن إحباط القوات اليمنية محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة البرح غرب تعز، التي دفعت بتعزيزات من صعدة وذمار إلى البرح والحديدة بعدما تعرضت لخسائر كبيرة وفق المصدر.
1: كشفت وسائل أعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، حيث ذكرت قناة I24 نيوز الإسرائيلية أن المعلومات الاستخبارية التي قادت إلى تنفيذ الهجوم جمعت في الأسابيع القليلة الماضية قبل إحالتها إلى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير.
0: وبحسب القناة عرض زمير المعلومات على المستوى السياسي ونجح في إقناعه بالموافقة على تنفيذ الهجوم ضد المطار العسكري الواقع شرق إدلب.
1: نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قراره تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وقال كارني إن كندا ستفرض رسوما ممثلة للرسوم الجمركية الأمريكية.
5: بعيدا من السياسة،
0: سجلت فرنسا نحو 7300 وفاة بسبب موجات الحر منذ منتصف حزيران الماضي.
1: وافقت منصة تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى أمريكية تتعلق بجمع البيانات الشخصية للأطفال من دون موافقة ذويهم، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.
5: أخبار الرياضة.
0: فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مجموعة من العقوبات على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وعدد من لاعبي وإداريي المنتخب على خلفية أحداث شهدتها مباريات مختلفة خلال كأس العالم 2026، من بينها أحداث وقعت خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا.
1: افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي مع النصر السعودي حامل اللقب في الفوز الكبير على مضيفه الرياض 4-0 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات ومداخل العاصمة بيروت، وأحصت غرفة التحكم عدد الحوادث اللي حصلت بال24 ساعة الماضية وبلغت 9 حوادث نتج عنا للأسف قتيلين و15 جريح.
0: في الختام إعادة للعناوين. واشنطن تلاحق شرايين حزب الله المالية والجنوب يشتعل غارات وتفجيرات. عون يرفع الصوت لحرص الدعم الدولي للبنان. دبلوماسي أمريكي لبيروت، التعامل مع حزب الله باعتباره جزءا من النسيج الوطني لم يعد مقبولا. مكررا اعتبار هرمز أمريكيا، ترامب لا أعرف مع من أتفاوض في إيران.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حوار حر.
1: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف، الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا أنا وياكن غراب، منخاف، منستفول، أو بالعكس منفكر بطير كتير حلو. حقك تعرف اليوم إنه الغراب هو طير على ما يبدو كتير ذكي ومن أذكى الطيور، ويقال إنه الغراب ذكي استثنائي. تخيل مثلاً إنه بيتذكر وجوه البشر وممكن يميز بين شخص والتاني، وممكن كتير يتعلم ويتطور. أما بالبيئة فهو كتير مهم لأنه منظف طبيعي. شو يعني؟ يعني بيتغذى من الجياف وبقايا الحيوانات وبعض المخلفات العضوية، يعني بينظف البيئة منه لوحده، عشان هيك ممنوع نقتل الغراب. المهم إنه عدد الحشرات وأكيد غيرها ممكن يزيد إذا انفقد هالكائن الذكي والمهضوم. أما الغراب بالأساطير والثقافات فأكيد مثل عنا، البعض بيقول إنه بس يشوف غراب بيستفول، يمكن يموت حدا وبيتشائمه على مدة كبيرة. بس كمان لازم نعرف إنه بغير ثقافات هو كتير مهم، وجوده ممكن يعطي بالعكس أمل. الأهم نعرف إنه الغراب يلي براسنا أسود بس ممكن كتير يدخله ريش رمادي، بس كمان يقال إنه في غراب لونه أبيض.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر الثامنة والربع.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر أكس: رغم الشكوك حول عدم فتح القوات اللبنانية الملفات في وزارة الطاقة فور تسلمها المسؤولية، لم تقع القوات والوزير جو الصدي في فخ الشعبوية والتسرع، ليطلق الآن التدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء وصفقات الفيول بين عامي 2012 و2017 وفق الأصول القانونية وبعيدا من أي تسييس أو كيدية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر. لبنان الحر

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منها الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنها صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: ثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتطور رغم الأخطاء.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بلا رحمة.
3: هل ربطت علي الطاهر مصير لبنان بمصير المبارزة مع إيران؟ وهل المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني بخطر بعد زيارة وفد من مقرري لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لبنان؟ ومتى تحدد الجولة الثامنة من المفاوضات وبأي شروط؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف.
2: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

استهدفت غارة إسرائيلية محيط مرتفعات علي الطاهر، وطال قصف مدفعي إسرائيلي محيط دوحة كفر رمان، وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف زوتر الشرقية وقنبلة صوتية فوق المنصوري التي شهدت أيضا، ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون فجرا قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، وشهدت بلدات حداثة وبيت يحون وعيت الجبل عمليات تفجير، إضافة إلى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة مع الأودية المجاورة لها، ترافقت مع تحليق متواصل للطيران المسير في أجواء قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عبر أكس، رغم الشكوك حول عدم فتح القوات اللبنانية الملفات في وزارة الطاقة فور تسلمها المسؤولية، لم تقع القوات والوزير جو الصدي في فخ الشعبوية والتسرع، ليطلق الآن التدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء وصفقات الفيول بين عامي 2012 و2017 وفق الأصول القانونية وبعيدا من أي تسييس أو كيدية. باشرت وزارة الزراعة تحركا عاجلا فور توافر معلومات عن وجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوي بعلبك، واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية الحيوان تمهيدا لمصادرته ونقله إلى مكان آمن وملائم تتوافر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان. وفي هذا الإطار وجه وزير الزراعة نزار هاني كتابا إلى النائب العام للسئنافي في البقاع القادم مرسال حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي على الأسد بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله. أفرجت السلطات البلغارية عن معارض سعودي سعى بدون جدوى للحصول على لجوء سياسي فيها بعد قضاء نحو 5 سنوات رهن الاحتجاز. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: يارا، فرق من السما

0: الرياضات البحرية أو من المشاكل كمان اللي بنتعرض لها أثناء نزلتنا على البحر هي الكرامبات. هون لازم نعرف دايما أنه التعرض للكرامب ناتج عن نقص بنسبة المغنيسيوم والبوتاسيوم، إنما يلي بنتعرض لها بالبحر بتكون ناتج عن عدة عوامل، منها أهم شيء أنه في ناس بتنزل بتاكل وبترجع بتنزل على المي. هون لازم نعرف أنه بعد الأكل لازم يكون في عنا فترة راحة بين نص ساعة لساعة إذا عم ناكل لحم، وهيدا الشيء لأنه إذا ما عملناه رح يؤدي أنه الدم رح يتجمع على المعدة مشان يعمل عملية الهضم. بنفس الوقت لما أنا بدي أصبح أنا بحتاج لهيدا الدم تيطلع على الأطراف إيدين وإجرين مشان أقدر أعمل بلماج وحرك إيدي. بقى لمن أنا باكل وبنزل عم بخلي الدم ينقسم لجزئين، منه رح يعمل لي عصر هضم ومنه تاني رح يكون ناقص ما بيخلي العضلات تتفتح للآخر، هالشي رح يؤدي إلى كرامبات. هذا الشي كمان بيتطبق لما يكون أخذ كحول، الكحول بيروح على الأطراف وبيتبخر وبيعمل لي كمان كرامبات بالإيدين وبالإجرين.
1: هدفنا سلامتكم.

0: الخبر التاسع والربع.
1: صباح الخير. دخلت إيفون عبد الباقي السباق لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة. وعبد الباقي دبلوماسية إكوادورية، ولدت لأبوين لبنانيين وعاشت في لبنان خلال الحرب بين عامي 75 و90، وشغلت سابقا مناصب حكومية ودبلوماسية عدة، من بينها منصب وزيرة في الحكومة الإكوادورية، كما عملت سفيرة لبلادها لدى الولايات المتحدة وفرنسا وقطر. وخلال حوار غير رسمي مع دول الأعضاء، استندت عبد الباقي إلى تجربتها في خلال الحرب في لبنان، متعهدة بتكريس حياتها للسلام. أخيرا، نحذر السائقين من انزلاقات إثر تسرب للزيت جراء حد السير بعد مولاندور زوق مصباح صعودا. هذا كل شيء.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منها الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنها صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: ثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتطور رغم الأخطاء.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تحية طيبة. في الجنوب يتواصل القصف المدفعي والغارات الجوية المتتالية، وشهدت دوحة كفر رمان ودبشي وعلي الطاهر غارات مكثفة. بلدة المنصورة ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون أطراف ميس الجبل تعرضت بدورها للقصف المدفعي، في وقت تردد أن تفجيرا قويا سمع في محيط قلعة أرنون كفر تبنيت. كتب رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ عبر منصة إكس: إعادة تصنيف ميليشيا حزب الله كذراع للحرس الثوري الإيراني ليست مفاجأة، بل اعتراف أمريكي متأخر بحقيقة قلناها في لبنان منذ سنوات، لكن التصنيف وحده لا يعنينا، ما يعنينا هو التفكيك، نريد آلية واضحة لتفكيك المنظومة العسكرية والأمنية والمادية لهذه الميليشيا وإنهاء أي ارتباط لها بالمشغل والممول الإيراني. أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية أن العقوبات التي طالت أفرادا من حزب الله متهمين بنقل مئات الملايين من الدولارات بين إيران والحزب عبر لبنان وتركيا والإمارات تهدف إلى قطع شبكات التمويل الإيرانية في إطار حملة أوسع لإضعاف وكلاء طهران ودعم حصرية السيطرة السياسية والأمنية للدولة اللبنانية. ورأت المصادر أن الخطوة تحمل رسالة إلى السلطة اللبنانية مفادها أن التعامل مع حزب الله باعتباره جزءا من النسيج الوطني أو حركة مقاومة لم يعد مقبولا لدى واشنطن. أقدم مجهولون على إلقاء قنبلة يدوية في ساحة برقايل في عكار قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب. أعلن وزير الطاقة الأمريكية كريس رايت أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجهود البحرية الأمريكية أسهمت بتأمين حركة ناقلات الطاقة رغم استمرار التوترات الإقليمية. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: بملخص الأسبوع، أكثر ملفات شائكة من أزمة السفير الإيراني مروراً بمعركة علي الطاهر وصولاً لزيارة الرئيس عون إيطاليا ومواضيع أخرى.
0: ملخص الأسبوع
1: الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد القصيف.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منا الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنها صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: ثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتطور رغم الأخطاء.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,471,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,489,000 ليرة، المازوت 1,399,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
6: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بلا رحمة.
1: هل ربطت علي الطاهر مصير لبنان بمصير المبارزة مع إيران؟ وهل المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني بخطر بعد زيارة وفد من مقرري لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لبنان؟ ومتى تحدد الجولة الثامنة من المفاوضات وبأي شروط؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي معي أنا دنيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا أسبوع حافل من التطورات، أبرز ما يحصل في الجنوب وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التباطؤ بتنفيذ اتفاق الإطار لسيما المنطقة التجريبية وسط معلومات جديدة تتحدث عن دخول عناصر لحزب الله إلى زوطر الغربية اللي كان يفترض أنه يكون بعد انتشار الجيش فيها قد بتت خالية وأصبحت خالية من حزب الله إذا تأكدت هذه المعلومات. فنحن سنقبل على أيضا يعني فصل جديد على المستوى الدبلوماسي وأيضا العسكري، علي الطاهر التلي التي مصيره كمان يفترض أن يحسم، هل هو مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية أم مرتبط بالمفاوضات والجولة الثامنة التي لم تحدد بعد؟ ماذا يحصل على الصعيد إذن الدبلوماسي والسياسي؟ هل التباطؤ التي يعني يميز عمل السلطة السياسية للأسف حتى الآن هو الذي يؤثر على أي تقدم على المستوى إنهاء هذه الحرب؟ طبعا أسئلة كثيرة بيصرني أنه أستضيف ضيفي في هذه الحلقة نائب رئيس تحرير صحيفة النهار استاذ نبيل بومنصف، وجه لك هذه الأسئلة كلها وناخذ منك التوضيحات والمعلومات. صباح الخير استاذ.
1: يسعد صباحك. صباح النور.
0: إن شاء الله بخير.
1: إن شاء الله بخير. لنشوف البلد وين رايح حتى نصير كلنا بخير،
0: يعني
1: بعد العناوين اللي قلتيها بكفي يعني شو يعني
0: وين رايح البلد؟ لأنه للحقيقة كان عندنا أمل، كنا متفائلين رغم أنه في الحرب قاسية ورغم أنه الوضع صعب، لكن لما صرنا بالمفاوضات ورحنا على حسم الأمور وعلى الحل الدبلوماسي بدلا من الحل العسكري حسمت أمر السلطة طبعا السياسية، تأملنا خير. لكن يعني اتفاق الإطار ما بعرف وين
1: تبين انه يعني طبعا كنا سوا عولنا على عهد جديد وحكومة رفعوا شعارات تاريخية
0: صحيح
1: واخذوا قرارات تاريخية، وبقز بيجي البون كتير كتير واسع ما بين الالتزامات وبين القدرة على التنفيذ او الارادة في التنفيذ. الاخطر من القدرة على التنفيذ هو الارادة في التنفيذ. هون على الطريقة اللبنانية بيضيعوك، يعني مين مسؤول عن ضرب هذا النبض اللي كانوا معلقين عليه أهمية اللبنانية من سنة ونص لليوم وأكثر شوي؟
0: يعني بغض النظر عن إسرائيل وما تفعله،
1: قبل إسرائيل
0: نحن عم نحكي
1: مع إسرائيل، قبل ما نحكي بأي شيء، قبل ما نحكي مع بإيران، نحكي بحزب الله بتبعيته لإيران إتسترا، عم نحكي بالأساس بالإدارة الداخلية للوضع في لبنان الذي لا يمكن بقى بأي شكل من الأشكال
0: شو المأخذ عليها السلطة
1: نخبي هالشي بأي شيء تاني. هذا التخبئة هذه القصة معناتها واحد عم بيستر على الكانسر اللي عم بيضربه بجسمه. المشكلة الكبيرة اليوم بلبنان مش بس إسرائيل وإيران اللي هني أكيد مستبيحين لبنان بطريقة أبشع من هيك مسار بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والصراع اللبناني الإسرائيلي والصراع السني الشيعي وكل هالمتفرعات تبعها كلها سوا على بعضها. نحن اليوم عم نعيش أسوأ استباحة ما بين يعني تقاطع استباحة ما بين إسرائيل وإيران قطعا هذا الأمر، ولكن بالدرجة الأولى خلينا نشوف نحن الإدارة الداخلية بلبنان هالقد كانت في خلل فيها لحتى وصلنا لهالمستوى. لو نحن السؤال البسيط والمعقد نفس الوقت، نحن من سنة وشهر تقريبا أقل من سنة وشوي وكم جمعة أخذنا قرار بحصرية السلاح، شو تنفذ منه؟ وكلنا عملنا 5 و7 آب كلنا زقفنا له أنه هذا القرار التاريخي الغير المسبوق منذ الطائف لوضع حد للاستباحة لاتفاق الطائف والقرارات الدولية وقرارات الدولة اللبنانية والإجماع اللبناني عليه. أخذت هالحكومة وهالدولة وهالعهد هالقرار، شو عملوا بسنة وشهر لهديت هلأ؟ شفرة ما أخذوا من حزب الله. مش بس هيك الأخطر من هيك أنه رحنا على جنوب الليطاني وانتشر الجيش اللبناني وكل العالم وعملوا خطط وعملوا مهل زمنية، فإذ بعد شهور من هالمسألة وفرت الوضع وفاتت إسرائيل ومنكتشف بجنوب الليطاني مش منظف شيء بالوقت اللي كانت الدولة اللبنانية بشقيها احتمال
0: العسكري والسياسي.
1: المسؤولية السياسية والمسؤولية العسكرية سواء بسواء قالوا قالوا انه نضف جنوب الليطاني، والعالم كله اخذت انطباع وأرى وعلم انه والله خلص جنوب الليطاني نضف. فاز عم نكتشف بالله يعني خدي 15% من اللي بيعبروا الاسرائيلي شو عم يكتشفوا جنوب الليطاني، بديش اقول اكثر من هيك، بكفي لتشوفي انه ما كانتش نظيفه ابدا، ما التزمنا باللي قدرنا عم.
0: طب السؤال ليش؟ لماذا لم تلتزم السلطه السياسيه بقرارات هي اخذتها؟
1: في عوامل عديده، الاولى اول شيء الاداره غلط، خلينا نكون صريحين، لما انت بتلتزم لازم انت تلتزم قد ما بتعرف حالك فيك تنفذ، كانوا عم بيكبروا الحجر اكثر ما هو حقيقه، وهذا شيء بيسأل عنه رئيس الجمهورية ومستشارين ورئيس الحكومة والوزراء سواء بسواء، يعني السلطة التنفيذية تسأل ليه انتوا اعطيتوا التزامات اكثر من قدرتكم على التنفيذ، اذا في شيء مقنع
0: ما قادرين ينفذوا،
1: هل يا ترى كان حدا عم يخدعكم؟ هل التقارير اللي عندكم كانت بتقول ايه فينا نعمل وطلع ما فينا نعمل؟ مين كان عم يخدعكم
0: او ما بدهم
1: هل
0: يعملوا؟
1: هل حسب هذا الذي خدعكم؟ نحن ما سمعنا انه حدا تحاسب، وبعدها ماشي الامور مثل ما هي كانه شيء، والأسوأ من هيك انه كله بيبرر لكله.
0: عم تعطي فرضيه انه ما قادرين يعملوا، ما في فرضيه انه ما بدهم يعملوا؟
1: هلا الاخطر انه كله ما بدهم. انا بعد يعني ما بعد حديت هلا لما كل يوم والتاني بيصير مشكل، وعم بيرجع السلطه اللبنانيه عم ترجع بتكرر نفس الكلام بشكل آلي بعد شوي، يعني مسجل بيحطوها نفس الكلام عم بيرجع بينقال لا كذا كذا وكذا وكذا وكذا. طب حبيبي ما هذه الدول ما بينضحك عليها، احنا وصلنا على اتفاق الاطار 26
0: وزقفنا
1: وحاول عم يتعسر لحديت الان، والأسوأ ما سمعناه بالساعات الماضيه ان شاء الله ما يكون صحيح، لانه بيكون هذا طعن نجلاء لما تبقى من الثقه والمصداقيه للسلطه العسكريه والسياسيه سواء بسواء، انه يكونوا راجعين فايتين على الضوطر الغربيه، ومثل ما عم بيقولوا الامريكان ناطرين جواب
0: من شركائهم
1: انه اذا مزبوط ولا مش مزبوط
0: ياكدوا لهم.
1: اذا صح ذلك، وانا امل يعني من صميم القلب فعلا انه ما يكون صحيح، بس اذا صح ذلك سيكون اخطر مؤشر إلى سيطرة الدولة العميقة على الدولة اللبنانية، والدولة العميقة التي يسيطر عليها حزب الله بالعربي الواضح، الدولة العميقة بلبنان اللي نحن ما تخلصنا منها بعد، يسيطر عليها سيطرة شبه كاملة حزب الله بالجيش وبالأجهزة الأمنية وبالقرار السياسي كمان.
0: طيب
1: مش كلهم مش
0: في في في تبرير لما تقوله بأنه في أسباب لهذا السلاح، في احتلال، في عدوان مستمر، في إجرام إسرائيلي يرتكب بحق لبنان ومدنيين أبرياء، وبالتالي كيف أنت بدك تروح على تحسم مسألة سلاح حزب الله اللي هو مكون لبناني بوقت في عندك عدو على أرضك؟ وعلى يعني الأولوية ستكون للأسباب وليس لهذه الحالة.
1: حان الوقت مرة كل المرات فعلا انه ينشيل اللبنانية بقى من هالخزعبلات هيدي سريات اللي حطنا فيها حزب الله، وبعده عم بيقود فيها مجتمعه، هو حر هو مجتمعه اوكي، بيئته حرة تضل لحقته لابد الابدين مع كل اللي عم بيصير فيهم، مع الاسف الشديد مضطرين لانه ما عم نلاقي دواء نقول لهم انه يا عمي هيدا دمار كلام هيدا، بس مش على كل اللبنانية، على الاقل ما يضحك بعقولنا كلنا سوا. هذا الكلام ممكن بس كان ممكن بعد يكون صالح لسنة 2000، ممكن بس يعني مش أكيد، حتى انتبه
0: مش أكيد بعد 2006 يعني،
1: بس مش بعد 2000 وتاني نهار أيار اللي فلت في إسرائيل خلص انتهى هذا الأمر مرة لكل المرات. فكيف بديش أحكي 2006 شو صار بالحربين الأخيرين، على الأقل
0: الإسناد.
1: سقط سقوطا مبرحا كل حكي عن مشروعية سلاح حزب الله في مواجهة إسرائيل، لأنه حزب الله دعوس على الدولة اللبنانية، دعوس على مشاركته بالحكومة، دعوس على كل اللبنانية وعلى كل إرادة اللبنانيين، وراح فتح حربين على حسابه، وحدة على اسم القدس الغزة ووحدة على اسم إيران بعد ما قتلوا الخامنئي. أي سلاح للبنان هذا وأي مقاومة لإسرائيل، أكبر مؤامرة صارت على لبنان باستباحة لبنان أمام إسرائيل حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران، ما بينقال أقل من هيك. كيف بيكون عنده حق بعد مشروع يقول نحن عم نقاتل لأنه هيدي الدولة المجرمة إجت عم تقتلنا؟ ما أنت أكتر واحد عارف قديش مستوى إجرامها، وعارف كتير كويس مثلك مثل كل العالم انه بعد 27 يا اخوان يا حباب 27 مش اسرائيل بقى بعد هاي اسرائيل الكلاسيكيه اللي عم نحكي عنها. هيدي صارت وحش فلتين على 8 جبهات. ليه عم تعزمها لهون؟ ليه؟ كرمال مين؟ كرمال ايران ما بدها هالقد. فاذا بالتالي يلي صنفوه امبارح حاود الامريكان بمساله انه هن زراع عند الحرس الثوري الايراني، مش هن مصنفينه، هن نحن مصنفينه قبلن هيك.
0: كيف بتقرا هيدا التصنيف؟
1: مش هن ضحايا.
0: بس كيف بتقرا هيدا التصنيف بهيدا التوقيت استاذ بومنصف؟ العقوبات على المستوى المالي يعني لدخول حزب الله اللي بين انه بعده عم بفوت،
1: حتى الامريكان تاخروا تأخروا كتير
0: لأنه كانوا ناطرين يمكن السلطة السياسية، كانوا مستعدين أن السلطة رح تنفذ.
1: شو بيعمل ما عمل ايه مول يوم بيرح خلص ما عش فينا نحملكم بقى، انتوا عم تتزرعوا بكل يوم
0: لبنانية هذا الفريق. بس ما السلطة بتقول هذا فريق لبناني، أنا ما فيني دق فيه، ما فيني واجهه.
1: الجيش بيقول هيك، هلأ نية
0: حرب أهلية بكون مشاكل هيك بتعمل البيئة الشيعية. إذا بدنا ندق بالحزب عم ندق،
1: بس أنا مش بصدقهم هن. إذا الأمريكان وغير الأمريكان بعدهم مصدقينهم، ما بتصور إنه بيطلع هيك بيان كان لو مصدقينه. وما بتصور إنه كان هالقد بيتأخروا بمسألة المناطق التجريبية بزريعة وبغير زريعة الفريق اللبناني. ولحديت هلا ما عينوا جولة بأيمتها بروما. لا نحن معضي الجديدة ما لازم حدا يكون مغشوش فيها، إنه نحن قدام سلطة لبنانية زقفنا لكلنا سوا، بس هلا في عم تفقد مصداقيتها تباعا، عم تتاكل مصداقيتها تباعا.
0: اليوم نحن
1: ما حدا يضحك حاله،
0: نحن صرنا عم نتعاطى مع حزب الله كفريق مصنف امريكيا، ويمكن اوروبا اليوم عم ينحكى انه يمكن اوروبا تلحق كمان امريكا، وهيدي خطره بتصير اكثر. صار فريق ايراني خلص، يعني هيدي واضحه.
1: هن من الاساس كانوا يصنفوه منظمه ارهابيه
0: صحيح،
1: بس ما كانوش يقولوا هالقد يعني بريسيزمون انه تابع للحرس الثوري الايراني، مثل ما طلع ببيان وزاره الخزانه اول امبارح عشيه. هذا شيء جديد، وخصوصي بعد ما انكشف انه في شبكه عم يديروا اتراك بمعظمهم بتنقل اموال بالمليارات لهون عبر هون وعبر امارات ومش عارف وين والى اخره. ولبنان السلطه هو الزوج المخدوع مرة أخرى. هاي كمان برسم السلطة اللبنانية، مش برسم بس حزب الله. هيدا بيان كتير شديد الوطأة رح يكون يلزم على الدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، إنه أنتوا وينكن وينكن بين كل هالمليارات اللي بعدها عم تفوت لحزب الله، التمويل، الشبكات المنتظمة هيدي، أنتوا شو كنتوا عم تعملوا على الأقل بهالسنتين؟ ما هي كمان ايدين السلطه اللبنانيه.
0: قرار الخزانه الامريكيه بتصنيف حزب الله تابع لفيلق القدس والحرس الثوري يلزم السلطه السياسيه بالتعاطي مع الحزب
1: بالقانون والعلاقات الدوليه. لا ما فيهم يلزموك، ما لهم علاقه معك الا اذا امريكا بتفرض عقوبات على الدوله اللبنانيه، هي عم تفرضها على ايران. صارت بحاله حرب هي وياها. اوكي نحن بالعكس، نحن بحاله تحالف، عم نعمل مفاوضات مع اسرائيل برعايه امريكا، حاطين كل رهاناتنا عند امريكا. بنفس الوقت تيجي امريكا بتقلك اكتشفنا لكم كذا وكذا وكذا وانتم مش عاملين شيء، شو كيف بدك تلزم؟
0: والتبرير عم تعطوني اياه مش صالح.
1: ما فيك تطلعي من مفاعيله وارتداداته كسلطه لبنانيه، بس قولي لي باي طريقه بدهم يقنعوا بعض العالم انه هن قادرين يعملوا شيء بالوقت اللي اقل من هيك ما قدروا عملوه. ما عليه شيء يعني، محل أني عم بين احنا كأنه
0: بس كل عم بينحكى هذا الحكي اللي عم بيحكيه، عم يتهم انه هو عم بيسوق للسياسة الأمريكية الإسرائيلية، وانه عميل إسرائيلي يعني هذا الكلام ذاته. انه لما بتحكي بهذا الكلام استاذ بومنصف تعتبر انك انت اليوم بصف إسرائيل
1: للأسف. شيء قلبي لقلك ليش؟ اول شيء مش منا جديدة هيدا، من ثمانينات لليوم، من ثمانينات لليوم عفوقتنا بالصحافة هيدا، هاي الطعجة عندهم. أي واحد بيخالفهم حتى بقلب صفوفهم بيعملوه إسرائيلي. بعد بس قصة إسرائيل انهارت يا شباب، ما عادش فيكم تدفعوا فيها. أكتر ناس خدموا إسرائيل طلع بالعالم هو أنتو، مش فيك بقى تقلي أنا لأنه أنا عبطالب بسيادتي واستقلالي غصب داسة رقبتك بدي يكون أنا السيادة، مش أنت السيادة. انت لو انك سيادي كيف الك عين تقول كل يوم الصبح والظهر وعشية عم بيخدم ايران ومول من ايران وحياتي ايران وكبير على رقبتكم اذا بتقربوا على ايران واتسترا واتسترا واتسترا. هيدي نظهارة السرية تبعهم، هيدا الوهم والخوف والترهيب اللي كانوا متبعينه بالسابق واللي قتلوا فيه عالم وشهداء بسبب 14 أدار وغير 14 أدار بسبب الهيمنة الإرهابية. هيدي هي الإرهاب بذاته، هي الترهيب بذاته، لأنه كل ما حكيت له شيء بيقولك أنت عم تخدم إسرائيل. لو صرنا لمحل خليته لبنان يصير أهدافه هي ذاتها مع إسرائيل، أنتوا ما حدا غيركم، ما حدا غيركم خلى اللبنانية معظمهم يراهنوا على إسرائيل تضربكم أكثر من هيك. شو بعد فيه؟
0: بس حزب الله بينفي أنه بارح ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة وأنه تصنيفه المستجد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، بيعتبر أنه واشنطن ما زالت تتعامل مع لبنان من موقع الوصاية، اتهمها بأنها بدلا من الضغط على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان تذهب إلى حصار اللبنانيين وتعمل على تجريد لبنان من كل مرتكزات القوى، يعني قصده الأموال اللي عم بتفوت. بما يتعلق بعلاقته مع إيران، أكد الحزب علاقتنا الوثيقة والأخوية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة نعتز ونفتخر بها، بالمقابل لا ينتظر شهادة على لبنانيته ووطنيته من أحد، والعقوبات والتصنيفات لن تثنين عن التمسك بخيار المقاومة.
1: شو أنه ناطرك أنت منه غير هيك؟ شو بدي أقول؟ أدبياته للحزب الله انتهت، يعني أي قدرة على الإقناع والمنطق واجتذاب شوي من اهتمام الآخرين في انتهت نهائيا. حربين اللي يعملون ومستوى التدمير المرعب اللي تسبب فيه على إيده اللي عم تعمله إسرائيل الآن اللي هو مسؤول عنه بالكامل بالكامل، ما بقى يخلي عنده ولا مصداقية بكل خطابه. ما بعرف قديش العالم بعد
0: استاذ نبيل. هلا مسألة الحوار مع حزب الله، يعني نحن صرنا هلا بحوار مع حزب الله، حوار مع فريق من فيلق القدس.
1: خليني اقول انه والله على الاقل 90% بالنسبة إلي انا من قبل امريكان وما لهم
0: قبل التصنيف الامريكي
1: من زمان نحن بنقول عنهم زراع ايراني في لبنان. ولا مرة اعترفنا لهم، ويمكن غلط قولي بدك اياه، بس انا ما بعترف لهم بهامش 1% انه بيفكروا لبنانيا، لانه لو بيفكروا 1% لبنانية على الاقل على الاقل ما كانوا عملوا هالحربين الاخيرتين. على الاقل لو 1% هن لبنانية فيه وقادرين يمونوا على قرارهم ما كانوا عملوا هالحربين.
0: هو بيقول
1: هن بينفذوا قرارات الحرس الثوري الايراني 100% 100%.
0: ماذا قال قليباف؟
1: بستعجب بس يقولوا تعالوا نحاورهم.
0: ماذا قال قليباف استاذ نبيل من اسبوع
1: لما بيقول لك هيك
0: اتصال مع الصفوف الاماميه؟
1: مش بس على التواصل معهم على الجبهات الاماميه، يعني هو عم بيدير المعركه من هناك. ايه شو بدك تقولي له هذا؟ انا على شو بدي احاوره لحزب الله بعد؟ على اتفاق الطائف؟ على يهيمن على البلد عن جديد قبيل يقدم سلاحه؟ هيك بكتها. هيدا هو الحوار نسيقلون هلا، تعوا اعطونا البلد حتى نترك سلاحنا، اذا بنتركه ونوي يتركه خلص.
0: بس الحزب عم يراهن على الوقت.
1: هلا العدوى مش العدوى، هني زيتهم لانه نفس الخط بالعراق. اسمعي خطابهم بالعراق انت،
0: بس العراق عطوا مهله باخر
1: هلا عم بيراهنوا اليوم انه رح يتراجع عنه. ان شاء الله ما يتراجع عنه، بس عم بيراهنوا على العراق على رئيس الوزراء العراقي الزايدي انه يتراجع عن قراره. لا، لأن الضغوط اللي عم يعملوها عليه الإيرانية مخيفة. إجا عندهم بارح عم بيحاولوا يرهبوه للزلمة، واضح انه هو زلمة ما بيترهب.
0: رفض الاقتراح الإيراني، رفض الاقتراح الإيراني بتبادل السلاح مع الأموال.
1: قال انه حياته حتى مش فرقة معه ورح يرجع. ان شاء الله بيكون هالرجل عند أقواله وعند عزيمته، لأنه مبين عليه استثنائي.
0: السلطة السياسية برأيك يعني راضخت للضغوطات
1: بعد حديثها؟ لا ما في يقول هيك بالعراق عم تحكي
0: لبنان
1: عنا
0: إيه؟
1: مش راضخت.
0: إذا بدي أرن
1: مش راضخت بعدها، عم بتناور بين الرضوخ وبين عدم التنفيذ. ما في يقول إن راضخت بالكامل، ما بقدر وأنا جزيف عون راضخت. لا عم بيحكي كلام زلمة ما فيك تغبري عليه كتير أبدا، عم بيقول كلام مهم جدا
0: عظيم الكلام،
1: حدسي ولا حرج بالموقف المبدئي. ما بقول لا، بس الموقف المبدئي تبعه مش عم بيتسيل. في فجوة هون ما حدا عم بيفهمها،
0: ما هي
1: في فجوة بين اللي عم بيقولوه الأكبر مسؤولين عن السلطة التنفيذية اليوم وبين التنفيذ. يا خي التنفيذ مش هيك، لبل في خلل هائل بالتنفيذ. هل السلطة العسكرية هي المشكلة الجيش اللبناني؟ خلونا نفهم. هجي بقى بالوشوش بالكواليس،
0: ليش السلطة العسكرية هي بتاخد القرار؟ هي بتعرف
1: ولا لا؟ عم ينقل عن كلام. لكن شوفي في كثير في ديكالاج كبير بالخطاب الرسمي العلني ما بين السلطة السياسية وبين الدجاج. ما تحكى حالنا نحن خبراء، نحن كل يوم بندقق بالكلمات مش بس بالوقائع، بالبيانات اللي بتطلع عن الجيش غير مخيطة بغير طريقة.
0: صحيح.
1: بمديرية التوجيه في عقيدة مختلفة عن عقيدة السرايا وعن عقيدة القصر الجمهوري. ما تحكى حالنا ما فيها الانسجام، ما فيها الدولة الوحدة عم بتعبر عن نفس الموقف. ما نضحك حالنا، بكفي بقى قلولنا شو المشكلة، قلولنا شو المشكلة. لا ما أنا مظابطة،
0: يعني قرار شخصي من القيادة العسكرية ما بدها تنفذ.
1: أنا ما فيي أجزم من وراء هالستوديو قلك أنا إيه أو لا بهالموضوع، ولا بحق لي
0: إنه بيروت هنزوع السلاح تتطلب هيدي. شو يعني هيدي مواجهة مع مين بدها تكون؟
1: أي متى هيدا القرار اتخذ؟
0: بهلأ بأدار.
1: إيه وشو تنفذ منه؟ شو تنفذ؟ قلي لي وين؟ أي حي فاتوا عليه ينظفوه؟ كل يوم عم بيكتشفوا عصابات ومدري شو، عم بيلقطوا عالم. وين وين وين تنفذ؟ ما تنفذ. خي طيب عال جنوب الليطاني والشمال الليطاني معركة حرب مفتوحة ومش
0: وفي وجود إسرائيلي وفي احتلال إسرائيلي
1: أوكي. أنت هون بكسر وين وبجبال وبالشمال، شو مشكلتك إذا نظفتي وبيروت الشرقية وبيروت الغربية؟ وين مشكلتك إذا نظفتي المنطقة كلها من السلاح؟ وين خبريني إلي وين؟ نطفوا على القليل المناطق اللي انتم مسيطرين عليها وما عندكم مشكلة وما فيهاش حرب. ما شفنا شيء. ليه؟ فإذا في عطب، في عطب بنيوي مش انه يعني.
0: يقال انه لا تعاون من قبل حزب الله، ويقال ايضا انه الجيش مش قادر بده امكانات، وبنحكي عن قصة انه الجيش معتل والراتب تبعوله وما قادر ومطلوب منه اكتر.
1: انا كانت على يعني امالي هالقد وصلت من وراء الكلام اللي سمعوني اياه، واكتشفت بعد سنة ونص انه كله سوا فوفيش. مثل ميني انا حطوني بجو انه هيك، وتصدقت انه والله رايحين على دولة سيادية بالكامل، واذا حزب الله حيضل كريكي براسه حيقمعوه بالقوة بالكي مثل ما لازم يكون بكل دول، هيك حطونا بهيك جو. فإذ بنكتشف بعد سنة ونص إنه بعده مسيطر سيطرة شبه كاملة حزب الله على القرار وما بيتنفس شيء. فإذا حق عمين، حق اللي خدعني، حق اللي عمل لي خيبة الأمل.
0: بس هيدا عم يرتد سلبا على لبنان، على الشعب اللبناني
1: وعلى الدول، على علاقتك مع الدول وعلى وضعك الاقتصادي. ونحن ما شفناش بعد صريف الأسنان، حاجين على أيلول الجاي ووراء موسم المدارس والمدارس والكوارث والطالع والنازل، ووضع البلد المالي اللي هو بالأرض تحت الأرض بعد ما شفناش شيء من هول. هيدا التآكل نحن بلبنان وين بعد في مساعدات عم تجينا من برا؟ وين إجينا بالصيفية؟ إذا بدنا نحط الحق بس على الوضع الأمني أوكي، بس كمان كان في يعني كان في هامش كتير كتير معقول. ما إجوا العالم
0: التحويلات حتى،
1: ما إجوا العالم. وين الحويلات من برا؟ وين يعني كل الوضع الاقتصادي والمالي نحن اليوم يعني إنه فضيحة. يضل كمان صندوق النقل عم يديرنا بالطريقة عم يديرنا، بتعرفي ليش؟ لأنه مش واثقين فينا، لأنه الانهيار اللي صار كل ساعة والتاني بيقولوا لك الواصل المالي جديد اسمه صندوق. مزبوط هالكلام. صندوق النقد بكل العالم بيعمل هيك مش بس عنا، اوعى تفتكري بس عنا اكتر. ليه؟ لانه 2019 كان العنوان المخيف المزلزل للطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ما بقى يوثقوا فيك ما بي... بعدين 2019-2026 قانون واحد بعد اسمه فجوة المالية من عمل، كيف بده يسقوا فيك؟ كيف بدهم يمسكولهم ايدهم يبعثولهم على الواتس اب عملوا وسووا ايه؟ بده يعملوا نص كمان، لانه هاي وظيفته بالعالم هيك. إذا أنت مش سيدة على نفسك ربك ما راح يعملك سيدة على نفسك.
0: أستاذ رحنا على اتفاق الإطار مثل ما حكينا ببداية الحلقة وتأملنا خير. طب اليوم هل اتفاق الإطار مرفوض من قبل حزب الله اللي هو الفئة يعني واضح أن السلطة مش قادرة تضمن تنفيذ هذا الاتفاق الإطار على الأرض؟ صحيح؟
1: يعني
0: هذا
1: الاستنتاج عم يضمنوه مبين، هنا عم يضمنوه
0: يعني الشيخ نعيم قاسم بيقول
1: الله طبيعي يرفض طبيعي.
0: بس عم بيقول الشيخ نعيم قاسم عم يدعي اليوم بجد الطلب إعلان موت الاتفاق الإطار، الانسحاب من المفاوضات، استمرار النهج التفاوضي لم يحقق الأهداف اللي طرحتها السلطة، وبمقدمة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية.
1: أوكي.
0: كمان هيدا
1: طب حزب الله خصوصي نعيم قاسم بلا مصداقية بالكامل، ما عنده ولا جنس مصداقية نهائيا، ما عنده. لأن مش هني اللي لازم يقولوا هالكلام، مش هني صاحب الشأن والمرجع اللي لازم يعملوا هالكلام وجهوا للسلطة اللبنانية.
0: صحة
1: عفوا، وانما المشكله وين؟ انه الشيخ نعيم مش عم ينحط له حد من قبل السلطه اللبنانيه، مش عم بحكي من قبل حزب الله. ما بعرف قديش قابضينه بحزب الله، عم بقول لك اياها بصراحه يعني، ما بعرف قديه قابضينه، انه خصوصي انه حظه العاطل اجى بعد زلمه اساسي عندهم كان اسمه السيد حسن نصر الله. كيف بده يعبي محله؟ مستحيل. بكبر بالحكي وبيشتم وانه يا عاملين ويا مسوين، بيستخدم يا حبيبي هودي ما اشي ينفعه،
0: بيستخدم كلام لشخص مش موجود.
1: مشكلة انه هو ما بقى بالوقت اللي ما بينفعه ما فيش مقابيل الكونتربوا اللي بيسكت مثله امثاله، يعني قال انه نحن التزمنا وعم ننفذ وكذا وكذا. كان افضل حل بدون ما ترد عليه، ما في داعي ترد عليه بالافعال.
0: على الارض
1: مشكلة، على الارض المشكلة اللي عم تعطيه زريعة لنعيم قاسم يضل يحكي هالكلام. هو هاي القصة، مع العلم منعطون ولا زريعة في عندهم بقى، ودي جماعة فقدين كل المنطق الوطني واللبناني الصحيح، لأنه هني حديث هلأ الكل لحظة كل لحظة كل لحظة عم بتصير قصة علي الطاير، هني عم يعزموا إسرائيل تفوت عليها، مش عم تراجع.
0: كيف بدك تخيل
1: بدل ما يسلموها للجيش اللبناني؟ ما بدها شيء يعني،
0: رافضين يسلموها للجيش اللبناني.
1: ليه؟ لأنه أمريكا شو اسمها إيران قالت له ما تسلموها.
0: في حرس ثوري جوا،
1: في حرس ثوري، وفي شيء معنوي كمان بكل بساطة، لأنه إذا هالقد هن بيصيروا يقللوا منها، أنه أنتوا عم تضخموا علي الطاهر، مش هالقد مهمة، هي أصغر من مواقع كتير احتلتها إسرائيل بجنوب الليطاني ليماركوا على الجيش.
0: أنه هيدي شمال الليطاني،
1: لا في أسوأ، بيقولوا أسوأ، ممنوسة إذا سلمناها للجيش اللبناني، أنه ما بتصير بإيد إسرائيل، انه ما بيقدر يحافظ عليها هني كمان. حتى الجيش اللبناني بعد كل اللي عم يعملوا عم يتعرض له كرمالهم، بيشككوا بقدرته انه يقدر يحتفظ بعلي الطاهر وغير علي الطاهر، انه مش فالابل، ما عنده القدره. هني مش شايفين الجيش اللبناني غير انه يضل ورقه بايدهم بس يسخروها، وكل ما بده يحكوا عن الجيش اللبناني بيقولك اوعى تلعبوا بالحرب الاهليه، واوعى يقرب واوعى يعمل. هني مستفرسين على الجيش اللبناني، شفتي وين هي القهر؟
0: تهددوا انه تاني نهار في بينقسم الجيش.
1: نعم، حدا رد عليهم مثل ما لازم يرد عليهم؟ ما حدا رد عليهم،
0: قالوا ممنوع، يعني الرد كان انه اوعى نشكك بالجيش،
1: هذا ما بيهمني، ما بسموه رد، هي كلام عمومي ما بينقبض. بينرد عليهم عينك عينك، وبينرد عليهم بالافعال مش بس بالاقوال، مع الاسف الشديد الشيء مش موجود.
0: هني حتى لما اتهموا السلطه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه بالخيانه، ما ردت السلطه، يعني رئيس نواف سلام رد بس بشكل يعني
1: بالمبدا بالمبدا انه يعني ميزان المعركه اعلاميا وسياسيا كتير مختل، مش ضابط، اداره مش ضابطه، اداره سياسيه للمعركه مش ضابط،
0: تتجنب الفتنة السلطة، تتجنب المواجهة.
1: مع الأسف الشديد أخشى أنه نكون فوتنا الفرصة، نحن ما نحن فوتنا الفرصة، نحن مش رايحين على حل مثل ما بدنا إياه،
0: الحل من الخارج متكلين على برا،
1: الحل حينفرض من الخارج للأسف. كل مرة مثل كل مرة، وهالمرة أسوأ، هالمرة أسوأ. أنا ما عدت متأمل أنه يصير انسحاب إسرائيلي بالطريقة اللي عم يتفاوض عليها لبنان، ولا مآمن أنه قدرين ينفذوا المناطق التجريبية وغير التجريبية مثل ما لازم إلى آخره. أنا ناطر
0: علينا ولا الحق
1: لا لا ناطر
0: بيكون.
1: نحن فوتنا الفرصة، فرصتنا كانت سنة الماضية ومعظم هذه السنة فوتناها، راحت. نحن ما ننطر ظروف خارجية يا حبيبتي عن جديد تخلي إسرائيل تنسحب وتقول ما في عنده مصلحة مجتمع الدولي غير انه هالدولة اللبنانية ترجع تقوى شوي شوي، وهذا بس ظروف خارجية مش
0: من إرادة. ظروف خارجية، اتفاق إيراني أمريكي،
1: يمكن بطريقة ما، إذا صار مواجهة جديدة بين أمريكا وإيران وانكسرت إيران بكون هذا الشيء عظيم، مع العلم أنك ما عد أبدا بآمن أنه دونالد ترامب حيكسر إيران، مش إيران كإيران،
0: نظام
1: هذا كمان وصل 3-4 مرات يسقط النظام ويرجع يتراجع. فبالتالي ماني مآمن انه هذا رح يوصل بعد شي نهار يسقط النظام الايراني، وانا مصلحتي الحقيقيه كل العالم بيدهنوا وبيخبوا يسيروا، انا فرق معي مصلحتي اسقاط النظام الايراني، ما تحكي حالنا، هيدا الحزب ما رح يهدى غير ما يسقط نظامه، هيدا نظامه، هو زراعه،
0: نظامه بإيران مش نظامه بلبنان،
1: نظامه يعني زراعه في لبنان هالقد. لفرض نفوذه في لبنان على امتداد 4 عواصم كانوا يقولوها وبعدها موجودة، العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة، 5، حطي 5 كمان، حطي هلأ غزة يمكن تحرروا شوي.
0: عم نحكي عن السلطة وأدائها، يعني في مسألة كتير أساسية هي مسألة السفير الإيراني، كانت كمان معبرة ومؤشر
1: من نماذج الوهن السلطوي بلبنان.
0: تنين بتخلص تأشيرته للسفير الشيباني؟ شو التوجه؟ شو اللي صاير؟
1: يكون في حدا مبارح من يومين وزير الخارجية صرح بالنهار يوسف رجي كلام قاطع ما له ما يعني لا يحتمل أي تأويل، قال إنه هيدا خلاص غير مرغوب فيه، بالتالي لا يمكن ويستحيل تعملوا له أي فتوى كان هو ولا غيره لحتى تعالجوا له وضعه بتمديد ما أي إقامة بإعادة هذا بده فيل من هون خلصنا، ما عنده حال تاني هيك، وجوده غير قانوني وينافي قرار سيادي، هذا اللي قاله وزير خارجية لبنان يوسف رجي مش أنا قلته، وهذا الكلام حقيقي 100% لأنه هذا الرجل عم يطبق الدستور. الكلام اللي قاله يوسف رجي بالنهار بهالموضوع الوزير يوسف رجي هو كلام قانوني بالكامل ودستوري بالكامل، ومش بس هيك القرار اللي اتخذ به هذا السفير شارك فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة، فإذا مش إنه هني والله مش معنيين وعم يتفرجوا على وزير خارجية شو بده يعمل وروحوا من تحت الطاولة
0: بس خلوه يبقى وما ينفذ القرار،
1: أساسيين بالقرار اللي بده يتخذ يوم الاثنين إذا بقي هيدا الوزير مع سفارته ما يسمى السفير مع سفارته مع دولته يتحدوا الدولة اللبنانية، هن عم يتحدوا الدولة اللبنانية مش يوسف رجي، إذا الدولة اللبنانية بلش تعتبر حالة أنه هي معنية بكلام اللي قاله الوزير معناتها أنه نحن قدام اخطاءات بالدولة مش دولة مش دولة وحدة.
0: بس هو شيباني بقي بطلب من الرئيس نبيه بري وقت قيل
1: أسوأ ما قيل آنذاك الإيرانية قالوا ما ردوا عليه اللبنانية إنه إحنا ما منفل من هون غير ما إنه يطلب منا الرئيس بري وحزب الله، إنه هيدا جاي حبيبي إذا أنت سفير عن أمل عند أمل وحزب الله شو روح قعد عندهم بالضاحي بدون سفارة ما بدون شيء، كيف ممكن تكون سفير عند فريق يعني، والدولة اللبنانية السلطة اللبنانية اخدي قرار معتبرتك يعني دبلوماسي غير مرغوب فيه ترجمتها بالقانون لك تفل من هون.
0: تنين إذا صار تسوية ما بين هلالين
1: كيف
0: سينظر الى السلطه اللبنانيه؟ بيكونوا عم يطعنوا
1: بكرامه الدوله اللبنانيه مش بشيء تاني، مش كرامه يوسف رجي، هذه كرامه الدوله اللبنانيه عم يطعنوها عم يخزقوها بايدهم وعم يعملوا حالهم يعني عم يعملوا حالهم مسخره قدام الدول بكل بساطه،
0: عم يتهموا الوزير يوسف رجي بانه عم بينفذ سياسه حزبيه مش سياسه الدوله اللبنانيه.
1: رئيس الوزراء اللبناني يقول هذا الوزير مش عم ينفذ قرار مجلس الوزراء بالعربي الواضح بدشي رئيس نواف سلام لا يحتاج أبدا للشهادة بشجاعته وبمبدأيته، إذا يوسف رجع بينفذ سياسة القوات اللبنانية بمسألة السفير الإيراني ياخد إجراء بحقه ما بدها الأدى أحلى واحد ينبسط ساعتها يوسف رجع بعتقد أنا لأنه بيكون معه حق بالكامل إنه هيدا قرار لازم تحميه الدولة اللبنانية وما حدا بيتحايل عليه مين ما كان يكون، إن كان وزير إن كان جهاز أمني شو ما كان يكون أي اعتبار كان مش مسموح يتحايلوا على قرار بعد ما حكى هالكلام الوزير.
0: بس هيدا كمان يعني عم نحكي إنه الأداء بملف مثل هيدا هالقد بمس بالدولة اللبنانية وقرارها وسيادتها وقرارها الحر محل يعني كيف يمكن أن نتأمل؟
1: تعرفي شو يعني هالشيء؟ هذا السؤال محله 100% نحن قدام لا دولة بعد ما تحكي حال ما ركبت عنا الدولة بعد، هاي الدولة عم نتأملها كلنا ما ركبت بعد، ومش عارف أنا ماني واسي إنها بتركب شي يوم الأيام إذا حنضل بهالطريقة هاي، إذا هيك فرصة فوتناها شو عشو بتنطري بعد؟ شو بتنطري؟ إيه هالشباب هوا شو بدك فينا نحن راحت علينا خلص هاو الشباب إليهم أي دولة تصنعي لهم إياها رح تضلوا قاعدين هاو ما يفلوا بقى أي دولة، إذا هيك قرار ما بيتنفذ بالدولة، إذا السلاح عنده تبرير كذا، إذا حصرية السلاح عندها التبرير، كل شيء له تبرير لعدم قيامة الدولة اللبنانية، كل شيء عندنا سياسي تبريرية كل الوقت إنه الدولة ما فيها تعمل، الدولة مقصرة، فإذا نقولوا للعالم إنه بلد مقطوع الرجاء مقطوع النوى منه أن يكون في دولة، بلد لبنان هو منزوع الدولة مش سلاح منزوع سلاح منزوع من الدولة مش من سلاح.
0: طب بس في إشادة أمريكية بالدولة
1: هلأ حاليا ما تنمي على الطوى قعد فتكري كي ب83 أكتر سنة ب82 83 غرقوا الأمريكان في لبنان ولك بالأساطيل إجوا الحركة القوات المتعددة الجنسية، ووقت صاروا يتمسخروا الجماعات الحركة الوطنية ومدري شو لينو انه هذه نيو جيرسي ضربتهم ما نفع، يعني شيء بيضحك كان وقتها. لا لانه كانوا اخذيننا بالعوانطه مثل ما
0: بيقولوا، استعملوا
1: اكثر سنتين غرقوا على مف... على على على يعني عشنا. كنت بعدني جديد بالصحافه وعشتها 82 83 اكثر سنتين غرقوا الامريكان في لبنان، لحقوهم بالارهاب بالتفجيرات بالكذا، داروا ظهرهم امبارح رجعوا امبارح لرجعوا على لبنان. اوعى تفتكري ما فرقة. هلا مصلحتهم انه الدولة اللبنانية تقف على الجاية لتعمل سلم مع اسرائيل، لتكفي المنظومة اللي عم يضربوها بالمنطقة تبع المحور الايراني. لا لا مليون عامل، يعني مش كل يوم بيجوكي هول. من احنا ليش منخاف؟ مش كل يوم بتيجي الدول بحجم اكبر دولة بالعالم امريكا بتيجي وبتحطك على الطاولة وبتقلك انت من ضمن استراتيجيتي اللي كتير عندي اهم، عندي مصلحة الان انه اعملها. هيدا بعد شهرين ثلاثة
0: يمكن يخلص
1: مع التعتير اللي عم يديرها باللعبة الايرانية هديك المال ومشاكله الاقتصادية. 40 تريليون اول مرة بتاريخ امريكا الدين الامريكاني، مش مزحة عندهم بقى، عندهم مشاكل كتير كبيرة. ما راح يطول بينه علينا هالقد. ولو عنده مسعد بولس، ولو عنده سهره اخذ بنته اصل من اصل لبناني، ولو عنده مئة قصه هو كله سوا ماشي قدام مصالح الدول. بالكاد نحن نطلع نمره 10 او
0: ما هيدا يمكن رهان ايران وحزب الله انه
1: بيزهق
0: ترامب وانتخابات.
1: اوعى تفتكري انه هالرهان مش واقعي، هالرهان خطير، مش لحالهم عم يراهنوا عليه. هيدا في كتير ناس بدهم تنجح العملية مثلي ومثلك وخايفين منه، هيدا مش هني بس عم بيراهنوا. ايه لانه الدول مصالحها قصيرة، يعني نفسها مش مضطرة. اذا دير ظهره الامريكاني بكرة عندك هون استنزاف طويل ما بتعرفي انت بيخلص. ما شلحونا القوات الدولية وهشلوا فرنسا وكذا وسكتين سكتين بس لانه مراهنين على امريكا. تخيلي امريكا تدير ظهره وتمشي، شو بتقول عندك انت؟ خسرت كل شيء.
0: السعودي مش
1: عم تندار اللعبة مثل ما لازم.
0: الخليجي وينه؟
1: والخليجي
0: العربي،
1: الخليج صار بغير محل خالص على الاخر. على الاخر خليجي بمحل بيصدمك كلبنانية طبعا. انا بالنسبة لي انا بالمنحة استراتيجي بيصدمني. لا لا بده اللي بده يزين لهم الصفل. لا هيدي ست دول خليجية عندها اكبر ترسانات حربية بالعالم، حط عليها billions of billions من أيمتى لليوم. بتيجي إيران بترعبه من سنة لليوم ما بيتحركوا. هاو هن الخليجيين هلا بهالحالة، هاو بكتراهني عليهم. بعدين لبنان بالنسبة لهم بطر شيء مهم لأنه خلاص ما عادش أولويتهم هون، عشو بكتراهني عليهم.
0: طب على أي أساس نحن متأملين هلا بمؤتمر تحضيري لدعم الجيش بفرنسا؟
1: ولا بعرف، كانوا اللبنانيين بعدهم عم بفكروا فيه. الفرنسوية هن اللي طحشين، يعني كتب خير
0: 17 أيلول هلا يعني شو
1: تخيلي. أنا مني كنت متوقع هيدا ماكرون عنيد
0: وعنيد
1: إيجابي جدا من هالناحية. بعد ما هشلون منعون بدنش اياهم ولا باي محل بالرقابه على بلجنه الرقابه، بدنش اياهم باليونيفيل، بدنش يسمعوا اسم فرنسا الامريكان هن واسرائيل. زرزعت له بدنهم ما بعرف ليه هالقد. المهم بيرجع بكفي بالمؤتمر التحضيري وبنروح على المؤتمر الدولي. كتر خيره، شو بعد في اكثر؟
0: قد ايه حظوظ نجاح؟
1: بس ما في من يعرف
0: قد ايه حظوظ نجاح هالمؤتمر يعني وسط هيدي الظروف؟
1: قد لا تكون كبيره بالمنحى المادي، قد لا ما بعرف قديش. ليه؟ لأنه أولا تغيرت مصالح كل الدول. معظم المؤتمرات الدعم السابقة اللي عملت باريس كان إلى ظروفها، وبرضه ما تحصل كل شيء منها. يعني باريس واحد واثنين وثلاثة
0: رصدت أموال بس ما دفعت،
1: أموال لم تنتفع وما لوحق تنفيذها مثل ما لازم. وكنا بعصر مختلف تمام. هلأ الآن كيف يعني؟
0: بعدين سؤال هلأ يعني
1: فالدول تغير
0: يعني عفوا، ولكن على السؤال مطروح أنه أمام أداء الجيش حتى الآن
1: سبقتيني
0: انه يعني اي دوله بدها تجي تلتزم بمساعده
1: تغير الواقع الدول كمان. قديش اداء الجيش اللبناني بالسنه ونص المرقوا بموضوع حصريه
0: مع انه ممنوع نشكك بالجيش وممنوع ننتقد الجيش، بس هيدا امر واقع وبدنا نحكي نسال.
1: وقف عندها، انا ما عندي شيء بيمنعني اني شكك بالجيش، اوكي؟ ما عندي شيء ابدا بامن فيه اني ما شكك بالجيش. الجيش سلطة سياسية عم يتصرف كمان هلا.
0: كمان عم نعرف عن أجواء هالوفود اللي عم تلتقي الجيش وحتى الوفد العسكري على طاولة المفاوضات. يعني الأجواء يعني أستاذ نبيل أنت بتعرف حضرتك
1: بيقنعني إنه ما بدي ضلني أحكي عن الجيش بهاي الصورة الكلاسيكية كأنك عم تحكي عن الرحابني. لا حبيبي لا لا مش مزبوط، مش أيقوني، لا بطل أيقوني أصلا، ما كنتش أحكي عنه أيقوني، بس هو منه أيقوني أبدا أبدا، هو أداة عسكرية بالدولة اللبنانية فيها نقاط ضعف
0: لازم ينفذ قرار
1: هائلة
0: السلطة.
1: هائلة مثل السلطة السياسية وأكتر. ما تحكي حالنا، أكبر دليل على ذلك أنه أنا من سنة ونص لليوم راهن عليه ما عمل لي شيء. لا بالشك فيه نص،
0: ورح نضلنا مراهنين عليه ويمكن هذا الحكي حتى يعمل شيء.
1: أنا رهانك على الدولة اللبنانية، رهانك مش على الجيش اللبناني، على الدولة، الدولة كمبدأ الدولة.
0: صحيح.
1: الجيش هو أداة بإيد السلطة السياسية، لازم يكون كتير منسجم معه بالكامل، منه منسجم معه ما بعرف شو عنده كيف عم يندار، ومني مقتنع أبدا بنظرية إنه ما بيقدر. هايدي بتخوفني كتير، هايدي ستار حطينا لشيء آخر. كيف ما بيقدر 70,000 75,000 عسكري، كيف ما بيقدروا؟ كيف يعني 50% موازنة الدولة، كيف ما بيقدروا؟ كل ساعة بالتاني حرام هالجيش بيطلعش على عايش $200، كل البلد فقير. ما فيك تبرر له العسكري ما بيعمل واجباته لأنه عم عايشه قليل، هذا شيء خطير، خطير جدا، تبرير خطير، عم ياخدوه شعاره مشين فيه. لا ما لا بشكك ونص، معلش اسمحي لي. يعني
0: المفاوضات حتى الآن توصلنا لاتفاق إطار، بس كيف بتلاقي يعني لبنان على طاولة المفاوضات؟ شو بإيده؟ شو ممكن يعمل؟ ليش لهلأ ما تعين جلسة تامنة بروما؟ حكى بأيلول ونعطين مهلة للتنفيذ على الأرض قبل ما يروحوا يرجعوا على طاولة المفاوضات، هذا التبرير اللي نعطى.
1: أفضل قرار اتخذ بهالسنة سنة ونص هو قرار
0: الذهاب إلى المفاوضات،
1: يعني هذا قرار شجاع واستراتيجي وسيادي وما كان في غيره، قصري كمان حتى لو ما هالحرب ما انا مضطرين نروح نفاوض اسرائيل لحالنا ابدا، بنروح نحن والعرب سوا يا اخي.
0: صحيح.
1: شو حشرنا؟ لانه نحن اضعف حلقه بهالعالم العربي، هيدا البائس بعد شو حيبين اخي شي نحن حلقه، يعني لانه عرقهم كل تعثيرنا، يعني شوفي شو شوفي من لحالي هني فيها. المهم لا هي قرار بدون شك كان استراتيجي وشجاع ولازم يكمل للاخر. هلا شو صاير بالسبع سبع جولات لحديت هلا؟ مش يعني لا شغلتي ولا شغلتك نقعد نفتش وين نقاط الضعف اللي صارت، اذا عنا نقاط ضعف تسببت بشيء معين مثلا. نحكى كثير عن التناقض بين الوفد العسكري والوفد السياسي، كثير نقال كثير عنه، اذا هالشيء عم بيصير فعلا عم بيتكرر بالجولات التفاوض امر خطير للغايه، انه بصير يلعبوا على تناقضاتنا ساعتها الاسرائيليه. ومش ناقص يعني انت قدام شيء خطير اسمه اسرائيل. إسرائيل أسوأ شيء ممكن بكوابيسك تتخيلي إنك تفوضيها، بتجارب العرب كلها وبتجربنا إحنا كتير سيئة، فكيف بعد 27 ولك كيف بيعملوا مناطق تجريبية؟ شو بدك كان لو بدو يسهلوا الأمور؟ إسرائيل يخشى أنه تثبت، تحاول عم تثبت بالمفاوضات عقم التفاوض مع لبنان، لأنه راحت غصب عنها عن المفاوضات.
0: ضعف بالوفد يعني أصدق بتشكيلة الوفد ولا ضعف بأنه ما عنا حجة أو
1: لا؟ بيكون ساعتها عنا ضعف بالتنسيق بين أعضاء الوفدين. مش لا مش عم بحكي لا عن الوفد العسكري اذا كانوا كفوا ولا مش كفوا، ولا طبعا كفوا على الوفد المدني قد يكونوا افضل عالم، ما بقول لا، بس اذا كل واحد عم يشد في واحد يعني في غرفه عمليات مش مبينه، مع العلم انه بيقولوا غرفه العمليات بعبده اوكي عظيم عظيم، بس انا بيهمني بالمفاوضات جوا تبين غرفه
0: طولي.
1: العمليات انها عم تحكي عن وفد عم يحكي بلغه متماسكه مزبوط 100%، ومش بس متماسكه، تكون قادرة تنتزع تنازلات
0: من الفريق الآخر،
1: تقنع الأمريكان يضغطوا على الإسرائيليين. الإسرائيلية عم بقول لك شيء صعب كتير وشيء شرس جدا، ويمكن عندها مصلحة دفيني إسرائيل بدي روح هالقد إنه تثبت فشل الدولة اللبنانية في التفاوض،
0: وعم يعرضوا
1: لذلك عم يعملوا مطالب تعجيزية ما في غير الأمريكان بيساعدوك عليها. هل يا ترى نحن قدرنا نعمل نسترجع إسرائيل أمريكا هالقد تكون مقتنعة معنا ولا لا؟ حتى الساعة ما سبق
0: اللي بنسمعه دايما من الأجواء اللي بتتسرب من الجانب اللبناني، تقدم حصل فاين. تقدم صار في قبول، أمريكا اقتنعت بوجهة نظر لبنان،
1: يعني ما ضلني واصري معهم بس انه مع الاسف الشديد
0: لا بس عم نحكي
1: لا مزبوط.
0: هذه الاسئله مطروحه
1: كل مره عم نسمع ترويج معلومات من هون من بيروت اكثر من الحقيقه, عم بتكون مضخمه. هذا غلط باداره المعرفه
0: لانه بعد فتره عم تتبين هي.
1: انا بالنسبه للمرات يتضوى على نقاط مهمه, لازم يتضوى على نقاط مهمه بالشيء المعنوي. نحن عم نخوض معركه مفاوضات وفي على كتفنا حملين, في اسرائيل وفي حزب الله, مصيبه يعني. بدنا نبين انه عم نعمل شيء عم ننجح فيه. اكيد باللعبه الاعلاميه لازم نضوي على النقاط اللي بنحققها بدون شك, بس ما تصير على طول كانها شغله غش. ما تغشوا العالم لما بيكون في شيء سيء, قولوه مش مشكله ابدا. كل العالم خلت تتذكر العالم, نحن الولايات خبره انه بالمفاوضات 17 ايار 35 جوله او 37 جوله راحت, مش مزحه القصه. مش غلط ابدا اذا طولت مفاوضات, شيء طبيعي تطول المفاوضات مع حالي من هالنوع,
0: لانه هلقد في نقاط خلافيه طبيعي.
1: اسرائيل صح. في منطقه محتله مدمره صح. بالكامل في كثير وقائع مش لمصلحتك, عم تخوضي معركه شجاعه وصعبه.
0: وبعدين
1: مش مشكله,
0: وبعدين مش اخذين قرار نحن نهايه هذه المفاوضات. بدنا نروح على سلام, بدنا نروح على اتفاقيه امنيه, بدنا نروح على تطبيع.
1: لكن شوفي في ايار كان انجح ما يكون كنموذج لمفاوضات هالقد معقدة وصلت لنتيجة بالآخر باستفاق اسمه 17 أيار. يقولوا البدونية عنهم هودي جماعة اللي كانوا منظومة المحور, يقولوا البدونية يصفور بالدنيا. كان أفضل اتفاق بينعمل بتلك الظروف. رئيس جميل خاض مع فريق كتير مهم وحط معه على جنبه قدامه كمان رئيس الوزراء شفيق الوزان وزير الخارجية إلي سالم. ونني رئيس الوزراء وزير الخارجية الآن بالمفاوضات, ونني خبريني لشوف إلي لي ونني ليش ما بيكونوا معهم؟ ليش مش عم بقول على الطاولة؟
0: لأنه الدستور قال الدستور يسمح لرئيس الجمهورية إنه هو لحاله يكون.
1: بس وقتها كمان بهذا الملف جميل كان بالجمهورية الأولى اللي بيسمح له الدستور يعمل بده إياه فيها لحاله, ما قبل. أشرك معه رئيس الوزراء وزير خارجية, ما قبل كان يجيب كل الخبر يستشيرهم ليه؟ وعملوا اتفاق مهم, مش مسؤوليته إنه سقط, بس كان في ظروف كتير فظيعة. بس كاتفاق عملوا اتفاق مهم, عملوه. ولو نفذ اتفاق ايار كنا خلصنا من زمان, بس ما نفذ لانه طبعا كان وقتها في الحرب البارده, في حافظ الاسد, في اتحاد سوفيتي, في 100 قصه.
0: طب هنا عن اتفاق الاطار عنا اياه هلا, تعترضوا مساله الجهه المدققه, ما اتفقنا بعد على ما صار في اتفاق, ما بعرف لمين القرار, اذا لنا ولا لاسرائيل ولا للامريكي, يعني انه مين اللي بده يحسم بهي المساله.
1: بتعرفي انا هلا بهالمده بلشت تفكر بشيء, انه اذا هذا اتفاق الاطار ما بيزبط, ما احنا عم نتفاوض. نحن فينا نغير اطار اتفاق الاطار
0: طبعا طبعا.
1: فينا نغير
0: هي 14 بند, كل بند بده لحاله
1: تفاوض. اسرائيل كل
0: صحيح. يعني
1: شيء لاعتبارات انتخابيه, شيء لاعتبارات مدري شو, تبين عم تفخخ الاتفاق, عم تفخخه. بدنا نغير اسلوب ساعتها, بدنا نعمل صدمات كهربائيه. بس على طول على طول الخط الاحمر لازم نعمله, انه لازم امريكا تضل معنا بالحد الادنى, مش عم بقول بكل شيء, مش بكل شيء. امريكا اثبت ترامب رغم كل موقفي منه من ايران وغير ايران, اثبت انه قدر منع اسرائيل بشيء خطيره.
0: صحيح صحيح,
1: وهذا مشان لبنان.
0: صحيح.
1: لما بيمنعها تضرب الضاحيه الجنوبيه ومطار بيروت وبيروت وتعمل قبوله نار بالجنوب كله سوا, مع انه عم تعمل بالقدم
0: كفايه,
1: بس انه رغم ذلك عم بيرسم لها خطوط حمر هون وهون, حتى ايران عم بيرسم لها خطوط حمر, هو قدام ايران بغض النظر عن موقفي اذا كان لازم يعمل هيك ولا لا. فاذا بدك تستغلي هالورقه انك قد ما فيك تكوني كتير ذكيه وكتير مرنه, وبنفس الوقت خلي الامريكان يقتنعوا معك انه يا خيي مش ماشي الحال بهالاتفاق الايطالي, اذا حيضلوا يشتغلوا على هيك تعالوا نغيره.
0: طب كمان فكرة الجهة المدققة, يعني بين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأندونيسيا وأذربيجان, شو المعيار يعني لاختيار أول شيء؟ نحكى يعني كمان هيدي في بطء بالاتفاق عليها, هل هي الدولة اللي بدها تفوت وتدقق؟
1: اللي عم يفرض إرادته بهالموضوع مع الأسف الشديد يعني الأمريكيين
0: الإسرائيلي
1: مع بعضهم عم بيتفقوا على هالقصة. كله أنا ما عم بلاقي له تفسير بمسألة فرنسا حقيقة يعني.
0: يعني هل فيتو الشرس فيتو شرس على فرنسا
1: خلص عمل يعني عم بيحكموا سياسات كتير ضيقة هون, صار خطر هالشي. هذا الشيء خطر لما بيطرحوا هالبدائل من هون ومن هون بالوقت اللي فيه اليونيفيل بنداكي. صحيح من
0: اليونيفيل طارت, خيار اليونيفيل طار,
1: بس فيك
0: تجديد
1: في إمكانية لا مش وارد
0: خلص
1: واضحة. مش ويردي.
0: مع انه رئيس الجمهورية اوحى من يومين ثلاثة انه في الفكرة وحكى ما بعرف.
1: نحن عم نحكي مع اليونيفيل عم نحكي مع المسؤولين عنون وعم نحكي عم كله خلص. عم ببلشوا حضروا للانسحاب الكامل سنة الجاية بحدود عندهم بيبقى 7500 عسكري وينسحبوا
0: بآخر سنة بدهم يبلشوا يسحبوا كل شيء.
1: ما مبين هالشيء ما مبين. يا ريت لا على الأقل إذا بيعملوا لهم دور بس بالمسألة التحقق ما أنا كتير صعبة وبعدين منك مضطرة تحطي ساعتها 15,000 عسكر يعني ما بعرف قديش.
0: توسيع المناطق التجريبية اللي كمان يبدو ما في اتفاق عليها وهيدي مأخرة المفاوضات.
1: يعني هالنموذج اللي عملوه
0: حطيته اليوم بالمعشات إنه في معلومات بأنه الجنرال الأمريكي كليرفيلد طرح مبدأ انسحاب حزب الله من علي طاهر وانسحاب إسرائيل من الخيام
1: أو بنت جبيل أكيد حيرفضها حزب الله بدون شك لأنه الطرح اللي عاملينه تنسحبوا من الجنوب كله.
0: طب ليش بيرفضها حزب الله؟ هيدي شغلة منيحة يعني أنه
1: حزب الله بفتكر انه بفتكر انه عم يراهن انه
0: بيربح هاي المعركه
1: على استنزاف طويل لعلي الطاهر وما يقدر يسترجي ما يطحش يعني نتنياهو عليها مزبوط بالكامل انه الامريكان ما بدهم اياها
0: ما بدهم انه يضرب
1: سبب لمواجهه كبيره لانه حتما اذا حيطحشوا عليها الاسرائيليه فيهم ياخذوها بدون شك يعني محاصره وقديش صار يعني صار.
0: بس يقال انه في صواريخ باليستيه جوا وهي الخطوره واذا ضربوها ممكن تعمل
1: ممكن كتير يكونوا عم يراهنوا على شيء غيرهم كمان عم بيقولوا انه الامريكان رح يمنعوا لنتنياهو يعملها هاي المعركه لانه ساعتها بده يضربوا الاسرائيليه الحزب الله الداخل الاسرائيلي وربما كتير ايران تتورط باللعبه ما بدهم الامريكان هيك اي سينك انه هذا هو الرهان تبعه اللي يصير هيك عم بيعندوا على كل المسائل وما بده يحطوا واطيه ولا مره يقولوا قبلوا بطرح يسلموا الجيش.

0: ومش عم بوقفوا. هالقد كانت احتلت وهالقد كانت عملت وهالقد كانت جرفت منه ما بدها هالقد, ما بدها نقاش.
1: طب الرئيس بري شو دوره يا أستاذ بمنصف بهذا الموضوع؟ يعني في رهان أمريكي عليه, في رهان عربي عليه خليجي, حتى في رهان داخلي
0: إنه بعد لحديت هلا طايف الشيعية ما أفرزت حدا محله بكل بساطة.
1: هذا السبب,
0: ما بدها هالقد. لو في بديل من نبيه بري رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل, كنت هالقد كل العالم بضلوا صبينا ليلة زلمي صار يعني الله يعطيه العمر, ما بقول أنا بس أنه صار بيعطيه العمر وأعتق لاعب في لبنان. امبارح بشوف تحقيق على الام تي في يمكن صار قاطع على
1: كم رئيس
0: خمسة
1: جمهورية
0: رؤساء رؤساء جمهورية حسبين له إياهن, وأنه طيب أنه أعتى رئيس مجلس النواب بالعالم كمان مش بس عنا, هو الآن أعتق رئيس مجلس أقدم رئيس مجلس نواب بالعالم. إنه مش معقول هالقد واحد يضل قاعد على هالكرسي لأنه ما في بديل منه. وهالطائفة مش قبلان يا حدا. حتى مرة قال كلام ما بنساه يعني محمد رعد, قال إذا بيموت ما رح نقبل نعتبره إنه مات حنجي. ما حدا بيقوله بالعالم كيف هذا حتى إرادة الموت يعني بده يعصوا عليها إذا ولك مع عن سيد نصر الله ما قالوا هيك. لا شوفي قديش اللعبة معقدة بحال ما عاش في نبيه بري عند الطائف. طيب هذا اللي بخلي كل العالم ما تحكي غير معه.
1: طيب. طيب بيحكوا معه بس انه رهان على الرئيس بري تمسكه بالجنوب رفضه للحرب مثل ما قال رئيس الجمهورية بواشنطن.
0: يا خي عيل بس انه هول شو نفعه؟ وين ترجمه هو؟ قال لي وقف بوش حزب الله بحرب الاسناد الاولى بحرب الاسناد الثاني نسمع تسريبات ما بده ايه ما بده ما حدا بده. هن الحزب يقول لك ما كانش بدنا عملناها غصب عنا هو مع كل التبريرات اللي بيعملوها. بس انت شو عملت لحتى تقول انه ما بدك؟ وين وقفت وجهن بدك تقف بوجهن علنا حبيبي؟
1: هلا هو امبارح
0: وين وقف بوجهن علنا؟
1: عمل تصريح رئيس بري ما بعرف ايش نقل عنه بانه انا بضمن الجيش وانتشار الجيش اذا بينسحب الاسرائيلي.
0: حقيقه شيء مبدع شيء مبدع بديش شيء هذا. اذا انسحبت اسرائيل ما عادش في عندنا مشكله بشيء نحن ساعتها يعني انه ومين بيشيل سلاح حزب الله؟ ما قلتك ما حدا بيجاوبه.
1: هو قصده انه انتشار الجيش معناته انه ما بقى في سلاح
0: وحده. ايه بس بتكون نضفت جنوب من سلاح شيء ما راح الجيش
1: ما بعرف هلا زوطر الغربيه عم تقول لنا غير هيك
0: راح جنوب على جنوب الليطاني الجيش وما نظفوا من سلاح ورجعت صارت الحرب. ولو تنظف من سلاح ما كانش صارت الحرب.
1: هل صحيح في اقتراح عربي قوامه بتتقدمه مصر بانه الجيش السلاح يبقى محله
0: قديم؟ هيدا مزبوط هالكلام
1: هذا ما رجع جدد هذا الطرح
0: اذا عن جديد ما بعرف اذا عن جديد
1: بس احتواء مساله احتواء
0: ايه وفشل ما لانه لا
1: مصري
0: ايه كل الدول مش قبلاني فيها هذا تحايل على الوضع هذا ما بينشي هذا
1: احتواء عناصر حزب الله بالجيش اللبناني
0: انا ضده بالكامل وخطره بتكون.
1: طب كيف بدك تحل موضوع الحزب لكان
0: انه بقى بعد كل اللي صار في عائله مختلفه في ثقافة مختلفة وفي ارتباط لا شفاء منه كيف بتحطيه بالجيش أي بأي طريقة هذا هاي كانت تصح بالزمان دمج وما دمج هذه طريقتهم بالما يسمى المعسكر الوطني كان واليساري والبعدين صار محور ممانعة كل ما ينحشروا بهالموضوع ايه بنعمل استراتيجية دفاعية ومندمجهم بالجيش أو بنعمل لهم لواء مستقل إن كان هاي ولا هاي أسوأ من بعض الحبيبي خلاص حزب الله لما بده ينتهي من يعني ينتهي من وجوده العسكري مش مفروض ابدا ترجم له اياه بمكافاه سياسيه بالدوله اللبنانيه تجي تدمج لهم اياهم بالجيش اللبناني يضل ينزل على انتخابات 100 سنه لقدام ما له علاقه هذه بهاي بس مش تحطوه بالجيش ترجعوا عن جديد عقيده مختلفه ثقافه مختلفه ارتباط ما له شفا كيف تحطوه بالجيش يعني كيف بتحطوا بالجيش؟ طبعا بتضرب الجيش
1: في شغلة مسألة كمان أساسية محاولات رئيس الحكومة وطبعا المهمة والمشكورة يعني أنه الذهاب إلى هذه البيئة المجروحة إلا الدولة حدك ومعك بزيارات متكررة إلى منطقة الجنوب عم بيقول له نحن بدنا نعمر نحن مش بس انتشار الجيش سنكتفي بانتشار الجيش كمان العمار المدرسي العلم بس قديش عنده إمكانات؟ برجع للي حضرتك قلته انه ما حدا عم بيساعدنا وما حدا يعني على كيف شو لازم يصير شو
0: كله عم يبرم على حلقه واحده على محل واحد هاي المشكله ولا مره صارت هيك كانوا على طول يجزئوا الامور الدول معنا وينظروا بغير
1: بدي اقبل
0: بعد 2006 عمروك

0: عمروا
1: صح
0: القطرية والخليجيين لجنوب لبنان. الآن كل شيء بتحكيه مع الدول بيروحوا على محل واحد، هل في نزع سلاح أم لا؟ إذا ما في نزع
1: الكهرباء، حتى الكهرباء بيسألوا
0: كل شيء خلص،
1: ليش ما عملتوا معامل؟ ليش وزير الطاقة محل هذا؟
0: أسوأ من الحرب اللي تسببوا فيها حزب الله، أسوأ هو أن تسبب للبنان إنه انربط لبنان بالكامل بسؤال واحد عن كل العالم وكل الدول، شو عملتوا بالسلاح لحتى نساعدكم؟ ما بقى فيه،
1: شو عم بيجاوبوا؟
0: حتى الأمريكان
1: شو عم بيجاوبوا؟ استاذ نبيل شو عم بيجاوبوا؟ الرئيس ورئيس حكومة صراحة شو عم بيجاوبوا؟ عندك شري أعرف
0: بعد عنده شيء يقوله، شو بده يقوله؟ ما بقى عنده شيء بكل شيء، كل شيء بتعلق بالمساعدات، بإعادة الأعمار، بالاقتصاد، بالمال، بكل شيء، بكل شيء المحور هو سلاح حزب الله. هل قد اختصر لبنان انه هو مشكلة سلاح حزب الله؟
1: كتير بدي اشكرك على هيدي الحلقة المميزة جدا جدا جدا. انا بعرف انه قديش المستمعين ومشاهدي حلقة برنامج بلا رحمة اليوم اكيد استمتعوا بكلامك وبوضوحك وكلامك المباشر الصادق استاذ نبيل. ما عم تكذب على العالم، عم تقول الحقيقة، للأسف هيدي الحقيقة المرة اللي خلص بقى يعني حلنا نحسمها وننقذ بلدنا. في حل واحد، في طريق وحدة يلي رسمتها بهذه الحلقة استاذ نبيل بمنصف. خلينا نمشي بهالطريق وحاجن لوفك بقى وندور زوايا. شكرا لكل المستمعين والمشاهدين اللي تابعوا حلقة بلا رحمة اليوم مع استاذ نبيل بمنصف. بيتكرر موعدي معكم السبت المقبل إذا الله راد. شكرا لإلي مسيحي على إخراج هذه الحلقة. إلى اللقاء.
2: بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,471,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,489,000 ليرة، المازوت 2,399,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا أنا وياكن غراب، منخاف، منستفول، أو بالعكس منفكر بطير كتير حلو. حقك تعرف اليوم إنه الغراب هو طير على ما يبدو كتير ذكي ومن أذكى الطيور، ويقال إنه الغراب ذكي استثنائي. تخيل مثلاً إنه بيتذكر وجوه البشر وممكن يميز بين شخص والتاني، وممكن كتير يتعلم ويتطور. أما بالبيئة فهو كتير مهم لأنه منظف طبيعي. شو يعني؟ يعني بيتغذى من الجياف وبقايا الحيوانات وبعض المخلفات العضوية، يعني بينظف البيئة منه لوحده، عشان هيك ممنوع نقتل الغراب. المهم إنه عدد الحشرات وأكيد غيرها ممكن يزيد إذا انفقد هالكائن الذكي والمهضوم. أما الغراب بالأساطير والثقافات فأكيد مثل عنا، البعض بيقول إنه بس يشوف غراب بيستفول، يمكن يموت حدا وبيتشائمه على مدة كبيرة. بس كمان لازم نعرف إنه بغير ثقافات هو كتير مهم، وجوده ممكن يعطي بالعكس أمل. الأهم نعرف إنه الغراب يلي براسنا أسود بس ممكن كتير يدخله ريش رمادي، بس كمان يقال إنه في غراب لونه أبيض.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت وادي صربين. من جهتها قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصوان في بلدة حولة، في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ليلة أمس إلى بيروت مختتما الزيارة التي قام بها إلى حاضرة الفاتيكان وإيطاليا، حيث التقى البابا ليون الرابع عشر وعرض معه الوضع في لبنان. والتقى رئيس الجمهورية نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، وبحث معهما في العلاقات بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب. في معراب عقد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس اتحاد البلديات فادي مارتينوس ونائبه الدكتور بشير الياس، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ومنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل دكتور سافيو بركات. وتم عرض للأوضاع الإنمائية في القضاء، لا سيما الخطوات التي اتخذت في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات، حيث أثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء وعلى التزام الأصول والإجراءات القانونية ومبادئ الشفافية والحوكمة، الأمر الذي أفضى إلى نجاح المناقصة والتوصل إلى عرض بكلفة أدنى وبفارق كبير عن العرض السابق، ما ينعكس مباشرة تخفيضا للأعباء المالية المترتبة على المواطنين في قضاء جبيل. وأكد الدكتور جعجع أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح الخاصة، مشددا على أهمية البناء على هذه التجربة وتكريس الشفافية والنزاهة وحسن الإدارة نهجا ثابتا في العمل البلدي والإنمائي. كما تناول البحث المشاريع والخطط المستقبلية التي يعمل عليها الاتحاد، وفي مقدمها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى جانب التخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد رئيس حزب القوات استعداد حزبه لمؤازرة اتحاد بلديات قضاء جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية، بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك أوراق ضغط عدة يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران، كاشفا في المقابل أن لا توافق بالآراء حول الحرب على إيران وسبل حل أزمتها داخل البيت الأبيض. في الأثناء أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الصيفية 22 آب 2026. الله معكم، تحية محبة كلها خير وأمنيات مليانة مليانة فرح نتمنيها لكل الناس. لبنان الحلو، لبنان الفرح، رغم كل الظروف كيف منركض وراء ركض مطرح ما أنتوا رايحين. الله يوفقكم، وخاصة إذا طالعين صوب المطارح اللي فيها شجر، صوب الضياع، صوب لبنان الأخضر. أول خبرية بأول عآخر، كتير المنظر، مع أنه أنا بفتش على الأخبار الحلوة في أحلى من الشجرة. كتير انقهرت لما شفت الشجرة مقطوعة. بقول لك شجرة معمرة، يعني عمرها ميات السنين، والله هيدي جريمة إنك تقطع شجرة. هلا بقولوا تنعمر في أصول وبيقطعوا الشجرة لأنه بدهم يعمروا، بس إنه شجرة بتفي على الناس وهيك تجي البلدية بتقطع الشجرة. وبعدة مناطق صارت، بين عمشيت وبين سن الفيل، وأصدروا بيانات واعتذروا من الناس. أنا لقيت الاعتذارات ما بتنفع بس يروح الحلو. وعندي أمي قد ما فينا نحافظ على الخضار وعلى الشجرة. مش قدام بيتك في شجرة، في زريعة، في وردة، تركة. أحلى شي بهالدنيا الطبيعة، والطبيعة أحلى بكتير من الناس.

الأخير رقم منه هين. كلفة الكهرباء بالقصر الجمهوري 140 مليار ليرة، يعني كلفة بتشغل تقريباً 1000 بيت. ما رقم وقريته على الهواء، بدي أحكي عن الكهرباء، صارت كليشيه. ايه اللي بيحكي بالمواضيع اللي هيك بتزعجك بتوجع لك جايبتك بيصير ايه عم ننق. بدي احكي عن المغتربين، بيقولوا انه بتروح السنة كلها بس نجي على لبنان بنلفظ هالجملة اشتراك موتور، هون ما بيسمعوهم ببلاد برا. شفتوا نحن بشو مميزين بقصص كتير. صار لازم ولو صار للقصة سنين سنين طويلة من عمر هموم هالوطن، وبعدنا بنقول اشتراك ولا دولة. اه يا دولة، عجد حلم ما يصير عنا دولة. تخيل ماما، هلا ما نحلم كتير بالمدينة الفاضلة، ما فيك دغري شي ومنه الضو حلو. بدي احكي عن فقرة، انت وراجع أنا نقيتها لأنه هي هلا الأيدل، وطالعين من إخوات عيد السيدة وشي مع شي ضد، بخلي هالعالم تنبسط وتنفرج، وما بدنا نحكم ولا نحاكم حدا. بس الساعة 7 الصبح شو هالنشاط، أخ يرزقنا نشاط هالشباب. بدي أحكي عن الضو، ما في ضو، يعني منطقة سياحية بامتياز بامتياز الأولى بلبنان، إنك على القليل يكون في ضو تتسرب بالليل. في ناس ما سربت وجه الضو، في ناس بتنعس بتسرب بالليالي. شو هالقصة بطرقاتنا؟ الله يحمي الشباب والليل السبت. بدي أقولكم الله يحميكم مطرح ما رحتوا، يحمي ولادكم، لأنه عن جد الضو مش شغلة، الضو هو كل شيء. ولك طلباتنا شو زغطورة وشو نعمة وشو خفيفة، عم نطلب ضو. بلد في شمس هالقد، في طقس حلو هالقد وطاقة شمسية، ولك عمولولكم شي شغلة، الله ينور عليكم.

أول عآخر الله يحميكم، الله يحميكم من حدا يمرق من حدكم أنتوا عم بتسوقوا بالدراجة النارية ويفقع صوت ويقب الدراجة وأنت بصير قلبك عايدك. الله يحميك، العذرة تكون معك. لا أنا بدي صلي له كمان. الله يسعدك ويبعدك عن جد. صارت ترند هلأ متعب ولك الصوت بينقزك. الله يحمي هالشباب وهالناس. لما بتقرر انه صار عندك موتوسيكل عرف انه إله عالمه، إله أوعده، خاصة لما بيحط الكاسك وما بيحمي حاله بيأذي حاله وبيأذي الناس. شبوك يا الله صار حادث يا حرام. لا من إيدك. وبما أنه نهار السبت وعم نتمنى لكم مطرح ما أنتوا رايحين توصلوا بالسلامة، هالمرة الأمنية والتحية لهول اللي بيسوقوا الموتوسيكلات وعلى الطرقات الجبلية. طالعة الضيعة صارت معي الأسبوع الماضي. من قلبنا منصلي للوعي. تعرفوا شو أحلى شي بهالدنيا؟ العقل يلفتك اللبس الحلو والشكل الحلو، بس الله شو حلو يلفتك العقل الحلو. ايه انك تكون واعي وتكوني واعي. انتو مثل ولادي مش عم بوعظ والله، بس عم بتمنى لكم الوعي والسلامة. والله يحمينا من اللي بيسوقوا موتوسيكل.

السوشيال ميديا وعلى التعليقات. إن ضحك السفير بيكتبوا له كومنتس، وإن بكي كمان. كيف عملناك ما بتخلص؟ الأول بالمطلق بالحياة من أول هالدنيا بقولك ما حدا بيرضي كل الناس. مش هلأ نحن عم نحكي قصص، في ناس بينتقدونا منا عايشبينهم ومنا عزوهم، في ناس بيقولوا منيح عالم بهم شي، وفي ناس بيقولوا لا والله ماشي مضمون منيح أغاني حلوة. يعني بدك تنتظر الانتقاد من كل الناس. وسمع قصيدي زجلي السفير وبكي. طيب ملحنين شغلة، أوف أوف أوف، لما الواحد بيحكي عن الوطن زجل حلو. وبلشوا الناس بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فزعين فزعين الناس شو قاسين بتعليقاتهم. طب واحد تأثر بغنية، تأثر بقصيدي ولو كان سفير، انه حلو حلو، ونزلوا له الفيديو وكل المواقع، ما كمان بدهم يعملوا ترند ويجيبوا اودينس. هلأ هذه مادة الإعلام، هيك صار الإعلام، بسحب من هون مشهد وبنزله بجيب أوديانس بربح إلى آخره. بس مهضومين هول بيصيروا يحاسبوك هلقد صرت تحب لبنان. فين تشعر أنه منزيد على بعضنا بالوطنية يا جماعة؟ لك هيدا بلدنا والله منحبه. شوفوا بالسهرات غنية وطنية، من زقف لا من غني لا من فرح، خدوا الأمور ببساطة. الحقد شو كشفت وسائل التواصل الاجتماعي؟ كمية الحقد بتعليقات الناس الموجودة بأغلبية قلوب الناس. مش حرزاني والله، مش حرزاني. هيك بدك تكتب، اكتب لك كلمة حلوة، واحد تأثر بغنية وطنية بقصيدة لهالبلد الحلو. دخلك انت ما بتحب لبنان؟ بيجمعنا ايه؟ بيجمعنا البلد وتفرقنا الغيرة والحسد.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

بعد الدنيا بخير بلبنان، منضل أحسن من غيرنا. معي خبرية من لندن، يقولوا دول غربية أوروبية حضرية كل ست دقايق بينسرق موبايل. هل ما فيك تكون بالسوق وتحكي على السلولار؟ نحنا ما بنحكي إلا بس نكون بالسوق، ولا بحياتك بتخاف إنه هالحي ياخدوا لك التليفون ويسرقوا. تكون صبية مرأة بأسواق بريطانيا بيسحبوا التليفون كل ست دقايق في هذا الأحصاء. شفتوا الخبرية الحلوة؟ شفتوا لبنان الحلو؟ لك بعدنا منيح منيح. هلا ذكرتهم ايه كان بيقلي توني. بعده لبنان كتير منيح رغم كل القصص اللي بنسمعها، بعدنا منيح منيح. هلا انا بقول هيك لان ما فيني اروح على لندن. لا دايما من الاخبار اللي فيها ايجابيه عن بلدنا. اطيب نفسيه نفسيه اللبناني، لان احنا بهالست سنين غير ايام الحرب اللي عشناها زمان بتقلب النفسيات بتتغير. بقول لك هالايام الناس عم تاكل بعضها كتير، بس بضل في ناس طيبه. العقل الازمه الحاجه، بس ما في اطيب من اللبناني، منضل احسن من غيرنا. شو على بلاد الغرب تلاقي قصص وبتسمع بقصص بتقول بعد ما وصلت لنا، ان شاء الله ما بتوصل. الله يسعدهم ويبعدهم. كل كلمة حلوة عن هالبلد بدنا نوصلها على الهوى. ما في أطيب من اللبناني وما في أطيب من لبنان. وهيك رح نضل نقول طيف رجاء الله على لبنان.

الدنيا مظاهر، ما تغشنا المظاهر. هلا التهينا كل هالاسبوع باخبار بقول اساميهم ما لي عين. لك شو لك وين صار الاعلام؟ لك وين صار حديث الموسم؟ كنا نحكي باسامي كبيره بعالم الثقافه، بعالم الفن، نحكي صباح فيروز وديع، نحكي غسان تويني، سعيد عائل، جبران خليل جبران. طيب هول من زمان زمان كتير، منقلب من جيل لجيل، فينا نحكي بأشخاص أساميهم بتحرز نحكي فيهم بكل القطاعات، بس إنه نحكي عن اللي ضرب مرته هي وحبلي قال وترند، وهلأ هي عم تنزل الفيديوهات شروق ودكتور فود. لك المستوى، لك ما ضل حدا مغرد، ما ضل حدا معلق، ما ضل سايت إلا ما نزلون صورون، وإنه إيه ما تنغشوا بالمظاهر وبيضربها والعنف وإلى آخره. أنا حسيتها تمثيلية ليجيبوا فيورز. شفتوا وين صرنا؟ شفتوا الإعلام؟ لأنه هيدي بالنتيجة ولو تواصل اجتماعي بالنتيجة هيدي مادة إعلامية. شفتوا المستوى شو عميق؟ وين كنا؟ وين صرنا؟ ايه وين رح نصير؟ يا خوفي اسامي اشخاص يمكن شو انجازاتهم بالحياة دخلك غير انهم شو بياكلوا، شو بيلبسوا، شو بيشتروا؟ هلا هو صاروا مشاهير ونجوم وصاروا ايدل. بئس هذا الزمن، إنه زمن لا

بعيد السيدة الأسبوع الماضي، ما هيك عيد العذراء، كل يوم عيد العذراء، وكل ما بيصير لنا شيء بنقول يا عذراء، مش مزبوط حبيبة قلبي العذراء، حنونة حنونة ومنيحة وعطيتنا كتير، بس لو بتعطينا شوية وعي بس إنه نلبس تياب تليق بالعذراء. إحنا وعم ناخد ستوري بالأماكن الترند من دون ما نعملهم كتير دعاية، صحتان عقلبكن، ما منحسد حدا ولا عم نحكي، بس من باب عين ضيقة لو سمحتي، بما أنك عم تحكي عن العذراء فيكي تلبسي، لأنك كأنه شوي مش لابسي، بلا لبسي البوتين لا ديرج هيك. الموضة المكسيكية بوتس ما بلا ولا شي، بس لو سمحتي حبيبتي عيني ضيقة كتير، أنا عم بحضر ستوري أنت وعم تحكي عن العذراء وعيد العذراء والسهرات تبعك ومناسباتك، فيكي تلبسي، أو إذا كنتي مثل ما أنت عملي ستوري ونزلي اللي بدك إياه، بس ما تجيبي سيرة العذراء، مرقي لي إياها معلش.

دعت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات إلى المطار بسبب كثافة حركة الوافدين والمغادرين. أعلنت وزارة المالية أنه بخصوص ما يثار حول التأخير في صرف المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي، فقد أحسنت وزارة الداخلية بإعلانها اليوم أن طلب نقل الاعتماد المخصص لتغطية المنحة المدرسية أحيل إلى وزارة المالية بتاريخ 12 آب الحالي، وهذا تحديدا ما كانت تنتظره وزارة المالية من وزارة الداخلية، إذ فور ورود الطلب باشرت إعداد المرسوم المرتبط به واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الصرف في القريب العاجل، علما أن وزارة المالية كانت قد أنجزت في وقت سابق صرف كل المساعدات المدرسية للقوى العسكرية والمتقاعدين العسكريين التي وردتها طلباتها، وكانت بانتظار إحالة طلب النقل الاعتماد المتعلق بالمساعدة المشار إليها، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد حسمت الأمر مشكورة وأقرت بوضوح أن التأخير لا تقع مسؤوليته على وزارة المالية. أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لبنانيا في محلة الكفاءات مطلوبا بموجب 25 مذكرة عدلية بجرائم محاولة قتل وتأليف عصابة وأطلاق نار وسلب وسرقة ونشل، وتبين أنه الرأس المدبر لعصابة تنشط في عدد من مناطق جبل لبنان، وقد بادر إلى أطلاق النار باتجاه العناصر الأمنية التي اضطرت إلى مبادلته بالمثل ما أدى إلى إصابته في قدمه اليسرى، كما أوقفت مطلوبا ثانيا للقضاء كان برفقته. أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك في مقابلة مع منصة كلاش ريبورت أن الجولان السوري ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن إسرائيل تخالف الإجماع الدولي بشأنه. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,471,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,489,000 ليرة، المازوت 2,399,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حياتنا الطيبة لكل اللي بعدهم معنا وعم يسمعوا لبنان الحار. قدامي خبر بالطيارة، أكيد كلكم شفتوا، يعني تخنقوا على الشنطة، شلت لشنطتها تتحط شنطتها، مسكتها بشعراتها، اف ملي مشكل. ولك وين الهضام؟ الناس بتتفرج. احنا عنا مطل باللبناني قال المصلح قالوا تلتين القتلة، هلا هيدا رولز بكل العالم، ما حدا بيقرب. يعني العالم صايرة كتير عصبية، وتحط الشنطة وزحيلة وحطيها حدا إلى آخره. بدنا الروق. أنا ولا مرة مرقت هالغنية، بس فيني أقول بدنا الروق. طرح على عالم الطفولة، دايما عندي نقطة ضعف الصغار، ضل قول ما تحرقوا البراءة. لو أنا عم ربي ولادي وصغار بهالأيام كنت يمكن بعت الهم أكتر. صعبة، أصعب شي صار تربي بهيدا الزمن. شي متاح ومباح والعالم بين إيدينها الصغار. خبريت الولد اللي سرق 12 ألف دولار من محل، زعلت كتير صغير. خيي دبر وقال له كيف ما خدي تربية، ما تلوموا الطفولة ولا الأولاد اللي على الطرقات ولا الأولاد اللي بيرتكبوا أغلاط. ما بحياتك تحكم على ولد. بدك تلوم، لوم اللي عم بيربي الولد. أنا نقطة ضعف الطفولة، إذا الطفل مريض بنقهر، بصير مش عارف شو بدي أعمل. وإنتو مثلي أكيد، طفولة نقطة ضعفنا كلنا. ودايما بكرر هالكلمة، قديش نترك هالطفولة تتربى، يكون في جيل وتربية من دون ما نحرق. نحرق براءة، نحرق مراحل. إذا صار حلم الأهل اليوم بأصعب زمن عم تربي فيه أولاد صغار.

خبرية مهضومة. ما تعرفي على شاب بدها تشوف إذا كريم ولا لا. عزم على العشاء، عزمت مجموعة من أصحابها سوربريز. قالت له عملت لك سوربريز، بتعرفك على أصحابي الأنتيم. طلعت الفاتورة كتير غالية، فلو ما دفع. قال له أنا رايح على التواليت، وجه الضيف وما رجع. طب أنه هي معقول، يمكن مش بخيل، يمكن ما معه شي ومنه. كم شخص؟ 8 أشخاص عزمي، وفاتورة حرزانة. من بعد ما أكلوا صار عندي حشرية أعرف مين دفع. الكرم شغلي حلو، هي أحلى صفة بالإنسان رجل أو امرأة. بس كمان المفاجآت كريمة. شو تغيرت طريقة الحب؟ صار في اختبار، بدها تشوف إذا كريم لك شو حبته. ما منقارن مبارح باليوم، بس دقة القلب تغيرت، الحب تغير، وكل شي بهالدنيا تغير.

0: مهضومين نتفرج نحن مشاهدين على هذا التواصل.
1: صار الإنسان وخاصة المرأة مستعدة تعمل حيل شيء بس تنصير تحت الضوء. ينحكى فينا
0: مشاهير
1: نجومية هيدي الأيام.

هالأسبوع نزلوا كتير صور للمخرج الراحل سيمون أسمر، قارنوه برياض سلامة وقالوا أنه صور بتختصر حكايات بتصير بلبنان. كده أنا ما بحكي لا سياسي ولا اقتصاد ولا منعلق على الموضوع، بس بدي أحكي عن صانع النجوم. طالما إحنا عصب حياتنا وشغلنا برنامجنا هو الغنية والفن، بعدنا لليوم بال 2026 بزمن الاي اي وقد صار في وسائل تواصل اجتماعي، يعني فيك تنشهر منك عايز اعلام، منك عايز لا اذاعه ولا تلفزيون. بعض النجوم الصف الاول هن من ايام سيمون اسمر، ماجد الرومي، راغب علامي، وائل كفوري، عاصي الحلاني، بعضهم هن الكلاس وهن الاكثر مبيعا، مع انه صار في نجوم بس قليل كتير تنقول صف أول. هالأسبوع نزلوا كتير صورة سيمون أسمر بآخر أيام، وخاصة لما صار عنده شكوى وفتح الحبس. ما بعرف ليش الناس بتحب الأذى هالقد. إنسان كان هالقد عظيم بعالمه بملعبه الفن، بأيام برامج تلفزيونية كان في أفكار، يبتكر أفكار. اليوم ما عاد في أفكار. أعطوني اسم برنامج بتشتاقوله أو بتحضروه على التلفزيون. اليوم إنه زمن لا شيء، عادي، كله عادي. أيام زمان بتحبوا أو ما بتحبوا صار بدنيا الحق، بس شو استفدتوا من إنكم ترجعوا تنزلوا صور لإنسان نايم على الأرض على الفرشة؟ مش معقول شو في نفوس سيئة. نزلوا صورة حلوة، أحكوا عن صانع النجوم، عن برنامج استوديو الفن. شو كتحب موسيقى استوديو الفن؟ ياريت عنا إياها. شو حب بس يبلش البرنامج؟ نحكي بالقصص الحلوة. قديش صرنا سلبيين؟ بعض الناس بيفتشوا عن كل شي بشع وبيحطوا لينتقدوا. كل إنسان في شي حلو، فتشوا على الحلو أو نزلوا بستورياتكن. هيدي نصيحة من القلب، لأنه الكلمة الحلوة، الغنية الحلوة، النغمة الحلوة، الاسم اللي ترك شي حلو بيفرفح القلب. نكون إيجابيين أحلى بكتير منكون هالقد من جوا صرنا بشعين.

0: سمعت حديث بين اثنين عم بتخبرها انه انا بنتي صارت صبية بس ما بتعرف تعمل شي.
1: تذكرت لما نحن كنا الصبايا وكنا نعمل كل شيء
0: ومننظف نجلي نمسح نكنس. هلا هو الموضوع مش كلاس بالمجتمع نحكي فيه. يا عمي لو عندك خدم، لو عندك خدمتين وثلاثة الله يحن عليكي، معليش بس حلوة البنوت تطلع تعرف تعمل كل شيء، خاصة بما يخص النظافة الشخصية، يعني ترتب غرفتها بغزينتها بعد ما تتحمم ترتب القصاص. لكن احنا ربينا ما احنا لبنانية، كنت غنية او ما كنت صرنا منتباهى بالمجتمع انه ما بتعرف تعمل شي صبي ولا بنت مش مقياس. صار الغلط الترند.
1: يا عيشة حلو ما بتعرف تعمل شي.
0: تعرفوا السفر بيعلم الإنسان يتكل على حاله، خاصة الإنسان النظيف، وكل إنسان لازم يكون نظيف. لك بكلماتنا لازم نكون نظاف، بأحاديثنا لما منكون بالمجتمع قالم بيتباهوا إنه هن مغنجين بنات وما بيعملوا شيء. أنا ما عندي بنات، سلفتني هالحديث حبيت انقله على الهواء. ما حبيت. حلو البنوت تكبر وتكون عيوة أو شطورة، حدا بيقلك ست بيت؟ هلا قولوا عني دقة قديمة.

0: 22 آب 2026 رح يجي أيلول وتجي المدرسة. هاي ببلش يوجعني بطني من هلأ. ولا بعمرك عن جد تقول إلا الحقيقة، الحنين للمدرسة. لا والله لا حنين ولا شي، في أحلى من الفاكانس. فيف لي فاكانس. هلأ في ناس بينبسطوا، الأهل بيقولك خاي من تنظم. سلف بدنا نتمنى لكم موسم دراسي ناجح وتلاقي هالعالم جاي من جنونة. هيدا لبنان. أخروه شوي للمدرسة على 19 أيلول. بتذكر نحنا كنا نبلش بتشرين
1: من زمان زمان.
0: بقولوا لك الحنين للكتب وللورق 2% عندهم حنين، إذا في 2%. كل شيء بالحياة. بس قصة الصبح والنوم الصبح شغلة. عملوا إحصاء، سألوا الطلاب قديش عندكم حنين للمدرسة؟
1: صفر. طلع الإحصاء.
0: أنا بشتاق لرفقاتي وبشتاق للأيام الحلوة، بس ما بحياتي بشتاق للوعي بكير. وهيدي القصايد والأغاني كذبة كبيرة. أنا بقول معهم حق،
1: أنتو شو بتقول؟

أجمل القصص بالتراث اللبناني هي الدبكة. موسم أعراس والحفلات والسهر كله ما بيكمل إلا بخطة قدمكن. بيقولوا الدبكة هي عودة لسنين كتير كتير بعيدة، أصلا في نيقي كانوا الناس يوقفوا بصف واحد كرمال يرصوا القمح، يخبطوا بإجريون قلبتوا على الأرض وبيطلع الزرع أحسن وفي بركة أكتر. بس يطلع الزرع يفرحوا، يحطوا موسيقى ويرجعوا يمسكوا إيدين بعضهم ويقوموا على الدبكة. هيدي أساطير قديمة قريتها وحبيت، لأنه كنت عم أعمل هيك تحقيق عن أصل الدبكة. بكل الشعوب في رقصات معينة بيقولوا للفولكلور.

الدبكة الجبلية بلشت بكل المناطق، أكتر شي بالشمال، انتقلت على الجنوب على كل المناطق، للأهراس للحفلات لصارت فرق محترفة، وكل دبكة إلى اسم. المجبز، العرجة، البعلبكية إلى آخره. أحلى شي، تعرفوا ليش؟ لأنه ما فيك وحدك تكون فرحان بالدبكة وعم ترقص لحالك، بده يكون في عيمينك وعشمالك حدا وماسك بإيدي وعم تدبك. يعني ممنوع على حدا يكون فرحان لوحده، بدنا نكون كلنا مليانين فرح. من الأصول الفينيقية لليوم ميات السنين، منحس إنه في رجعة كتير حلوة لهيك تتنشط أكتر حكاية الدبكة اللبنانية. إن شاء الله كل أيام يكون فرح. هيدي أمنيتنا مع الموسيقى مع الأغنيات، أول عآخر ما بنتمنى لكم إلا تكونوا تسليتوا معنا. توني صفير وأنا وماريانو، أطيب شباب شباب لبنان الحر، لأنه بتسمعكم أجمل الأغنيات. إلى اللقاء مع الحب والطرب، نتلاقى إذا الله راد بكرة عطنا.

لك انا واحنا في عز الهنا.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: خير. شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: انطق ليه بدعك لسانك؟
0: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: دعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. ترقب للحسم في علي الطاهر، تفجيرات كبيرة جنوبا وعون عاد من إيطاليا. جعجع لرؤساء بلديات قضاء جبيل لتكريس الشفافية والنزاهة نهجا ثابتا. رئاسة المطار تدعو المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات. براك الجولان سوري وإسرائيل تخالف الإجماع الدولي بشأنه. جريح باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في ريف دمشق.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وجمانة صغيب مرات. الترقب سيد الموقف لما ستحمله الأيام والأسابيع المقبلة من احتمال انفجار معركة مفصلية حاسمة في مرتفعات علي الطاهر، وفي الانتظار تشوب المراوحة السلبية المشهد السياسي والتفاوضي والميداني بسبب رفض حزب الله المفاوضات على المسار اللبناني، ورفضه البحث في تسليم سلاحه، ورفضه الخروج من تحت العباءة الإيرانية، وأسراره على ربط لبنان بمسار إسلام أباد. في هذا الوقت وفي إطار دعم حصرية السيطرة السياسية والأمنية للدولة اللبنانية، يتصاعد الضغط الأمريكي على البنية المالية والسياسية لحزب الله عبر قطع شبكات التمويل الإيرانية بعقوبات طالت أفرادا متهمين بنقل مئات الملايين من الدولارات بين إيران والحزب عبر لبنان وتركيا والإمارات.
1: في الجنوب يتواصل القصف المدفعي والغارات الجوية المتتالية، وشهدت دوحة كفر رومان والدبش وعلي الطاهر غارات مكثفة. بلدة المنصورة ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون تعرضت بدورها للقصف المدفعي، في وقت تردد أن تفجيرا قويا سمع في محيط قلعة أرنون كفر تبنيت، وشنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت وادي سربين. من جهتها قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصوان في بلدة حولة، في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة، وسجل تفجيران ضخمان في بلدة طلوسي سمع دويهما في مناطق واسعة من الجنوب، وتفجير ثالث في ميس الجبل.
0: عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ليلة أمس إلى بيروت مختتما الزيارة التي قام بها إلى حاضرة الفاتيكان وإيطاليا، حيث التقى البابا لاون الرابع عشر وعرض معه الوضع في لبنان. والتقى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، وبحث معهما في العلاقات بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية اليونيفيل في الجنوب.
1: في معراب عقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس الاتحاد فادي مارتينوس ونائبه بشير الياس في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط ومنسق القوات في المنطقة سافيو بركات. وتم عرض للأوضاع الإنمائية في قضاء جبيل، لا سيما الخطوات التي اتخذت في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات، حيث أثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء وعلى التزام الأصول والإجراءات القانونية ومبادئ الشفافية والحوكمة، الأمر الذي أفضى إلى نجاح المناقصة والتوصل إلى عرض بكلفة أدنى وبفارق كبير عن العرض السابق، ما ينعكس مباشرة تخفيضا للأعباء المالية المترتبة على المواطنين. وأكد دكتور جعجع أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح الخاصة، مشددا على أهمية البناء على هذه التجربة وتكريس الشفافية والنزاهة وحسن الإدارة نهجا ثابتا في العمل البلدي والإنمائي. وقال مارتينوس إن الاتحاد والقوات التقيا على مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل العام.
2: نحمل هذه المبادئ كعنوان عريض لممارستنا المسؤولية العامة. قبل أيام أنجزنا عمل فض عروض لتلزيم إدارة وتشغيل مطمر النفايات في حبيلين، وكانت نتيجة إعادة هذه المناقصة الفوز بعرض يقل بفارق كبير عن العرض المقدم سابقا، ونحن والقوات كنا على مسار واحد وصلنا إلى هذه النتيجة، ومن حقنا أن نحتفل معا بهذا النجاح وأن نشكر لكم عملكم ودعمكم الدائم. ويبقى رهاننا معكم على كتابة المزيد من صفحات الشفافية والنزاهة والنجاح.
0: كما تناول البحث المشاريع والخطط المستقبلية التي يعمل عليها الاتحاد، وفي مقدمها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى التخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد جعجع استعداد القوات لمؤازرة اتحاد بلديات قضاء جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية، بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ انطلاقا من حاجات المنطقة والمصلحة العامة لأبنائها. وعقب اللقاء الموسع عقد جعجع خلوة مع رئيس بلدية العقورة بطرس مهنة ومنسق القوات سافيو بركات، تم خلالها البحث في الخطوات التي تقوم بها بلدية العقورة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها في المرحلة المقبلة.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم عبر إكس: رغم الشكوك حول عدم فتح القوات اللبنانية الملفات في وزارة الطاقة فور تسلمها المسؤولية، لم تقع القوات والوزير جو صدي في فخ الشعبوية والتسرع ليطلق الآن التدقيق الجنائي في ملف بواخر الكهرباء وصفقات الفيول بين عامي 2012 و2017 وفق الأصول القانونية وبعيدا من أي تسييس أو كيدية.
0: أعلنت وزارة المالية أنه بخصوص ما يثار حول التأخير في صرف المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي، فقد أحسنت وزارة داخلية بإعلانها اليوم أن طلب نقل الاعتماد المخصص لتغطية المنحة المدرسية أحيل إلى وزارة المالية بتاريخ 12 آب الحالي، وهذا تحديدا ما كانت تنتظره وزارة المالية من وزارة الداخلية، إذ فور ورود الطلب باشرت إعداد المرسوم المرتبط به واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الصرف في القريب العاجل، علما أن وزارة المالية كانت قد أنجزت في وقت سابق صرف كل المساعدات المدرسية للقوى العسكرية والمتقاعدين العسكريين التي وردتها طلباتها، وكانت في انتظار إحالة طلب نقل الاعتماد المتعلق بالمساعدة المشار إليها، وبذلك تكون وزارة الداخلية قد حسمت الأمر مشكورة وأقرت بوضوح أن التأخير لا تقع مسؤولياته على وزارة المالية بحسب البيان.
1: دعت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات إلى المطار بسبب كثافة حركة الوافدين والمغادرين.
0: أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لبنانيا في محلة الكفاءات مطلوبا بموجب 25 مذكرة عدلية بجرائم محاولة قتل وتأليف عصابة وإطلاق نار وسلب وسرقة ونشل، وتبين أنه الرأس المدبر لعصابة تنشط في عدد من مناطق جبل لبنان، وقد بادر إلى إطلاق النار

0: الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان. وفي هذا الإطار وجه وزير الزراعة نزار هاني كتابا إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مرسال حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي على الأسد بصورة موقتة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله. ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الألف في مسيرته الكروية الاحترافية، وهو الذي يملك في رصيده حاليا 977 هدفا؟ جورج الهاني.
1: أخبار الرياضة. واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي زحفه نحو تسجيل هدفه الألف بمسيرته الكروية، بعد ما أحرز هدفه الأول بالموسم الجديد من الدوري السعودي بمرمى فريق الرياض، وهو الأول له من وقت انتهاء مونديال 2026. فهل سينجح الهداف التاريخي للبرتغال بتخطي عتبة الألف هدف قبل اعتزاله؟ الصحافي والإعلام الرياضي المتخصص بلعبة كرة القدم حسن التنير أجاب للبنان الحر عن هالسؤال.
2: واحد من أفضل اللاعبين بالعالم على الإطلاق ما بين 2010 و2020، ما خلى ألقابه بحدود 40 لقب بين الألقاب الكبيرة مثل بطولة أوروبا والدوري أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والسعودي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإنجليزي والسوبر الإيطالي وكأس ملك إسبانيا وكأس البرتغال. كريستيانو رونالدو واحد اللي حيضل اسمه محفور بأذهان المتابعين لكرة القدم لسنوات وسنوات وسنوات. وأنا أعتقد أنه مع بدء هذا الموسم 26-27 أنه هذا موسم 25 بدوري الأضواء بكل البلدان اللي شارك فيها مع النوايل تاعيتا، أنه أعتقد هذا إذا استثنينا منتخب بلاده بهذه الفترة، أنه إذا شارك بمعظم مباريات فريق النصر السعودي بكافة المسابقات اللي بيلعبها نادي النصر، أنه أنا أكيد أنه بده يوصل للهدف ألف. وأنا أتمنى عليه أنه هنيك مع نهاية الموسم بأيار 2027 أنه هو بيكون أتم 42 عام، أنه يكون في اعتزال يليق بهذا اللاعب الكبير اللي ملأ ملاعب كرة القدم العالمية بالجمال والحلا والأهداف.
0: في صفحة إقليمية ودولية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك أوراق ضغط عدة يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران، كاشفا في المقابل ألا توافق بالآراء حول الحرب على إيران وسبل حل أزمتها داخل البيت الأبيض.
1: إلى ذلك طالب رئيس لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوجه إلى قطر وإعادة الطيارين الإيرانيين المحتجزين إلى طهران في أقرب وقت ممكن، كونهم يعانون من جراحات بليغة. وفي سياق متصل أشار باقر زادة إلى الموافقة المبدئية للحكومة الكويتية على تمكين السفير الإيراني من لقاء المحتجزين الأربعة المتواجدين في الكويت، معتبرا هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا نحو الإفراج السريع عنهم.
0: في هذه الأثناء أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد.
1: في هذا الوقت دعا الرئيس العراقي نزار أميدي الحشد الشعبي والفصائل المسلحة لتسليم سلاحها والاندماج بقوات الأمن والمشاركة بالعملية السياسية، مشددا على أن بلاده ماضية في مواجهة التحديين الأمني والاقتصادي، ومحذرا من أن العراق سيكون من أكثر الدول تضررا بعد إيران في حال استمرار التصعيد نظرا للترابط الاقتصادي والاعتماد الكلي على النفط.
0: أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك في مقابلة مع منصة كلاش ريبورت أن الجولان السوري ملك لسوريا بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لافتا إلى أن إسرائيل تخالف الإجماع الدولي بشأنه.
1: سوريا أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم شخصا على الطريق العام قرب بلدة بيت جن في ريف دمشق من دون الإفادة عن هوية الشخص المستهدف.
3: RLL Weather Report.

0: الكتل الهوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية بتأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وبتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية وبتتخطى معدلات الموسمية على أن يخف تأثيرها تدريجيا بدءا من بكرة الأحد حيث رح يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة لكن بتبقى أعلى من معدلات الموسمية بالمناطق الداخلية. بتتكاثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. أما طقس بعد بكرة التنين فهو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع فوق الجبال وبالداخل.
1: في ختام جولة أظهيرة قراءة ثانية لعناوينها. ترقب للحسم في علي الطاهر، تفجيرات كبيرة جنوبا وعون عاد من إيطاليا. جعجع لرؤساء بلديات قضاء الجبيل لتكريس الشفافية والنزاهة نهجا ثابتا. رئاسة المطار تدعو المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات. براك الجولان سوري وإسرائيل تخالف الإجماع الدولي بشأنه. جريح باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في ريف دمشق. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا إلي كامل.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منا الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنا صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: ثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتطور رغم الأخطاء.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

طابت أوقاتكم. سجل تفجير في بلدة كفرت بنيت في قضاء النبطي. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي على منصة إكس: الحكم هيبة وبقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر. عقد نواب قضاء جبيل سيمو أبي رميا وزياد الحواط ورائد بر اجتماعا تشاوريا على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إقفال عدد من المدارس والثانويات الرسمية في قضاء جبيل ودمجها بمدارس أخرى، وأجروا اتصالات بالوزارة مؤكدين رفضهم القاطع لهذا القرار. وتشمل المؤسسات التعليمية المعنية ثانوية حصارات التابعة لثانوية جبيل الرسمية ضمن مدرسة إصفان جوان عاصي الرسمية، مدرسة مشمش الرسمية، ومدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون. واتفق النواب على طلب اجتماع سريع مع وزيرة التربية فور عودتها من العطلة لبحث تداعيات القرار وتأكيد على ضرورة الإبقاء على كل المدارس الرسمية في قضاء جبيل حفاظا على حق الطلاب في التعليم ضمن بلداتهم وتفاديا للأعباء التي قد تترتب على الأهالي والبلدات المعنية. لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب مع بلاده وفق وكالة رويترز، وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخيارات العسكرية الأمريكية تجاه إيران محدودة قال: نحن نراقب ما يحدث. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران تلقت رسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة تتعلق بالتعاون الاقتصادي في المنطقة. من ناحيته أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة عزم بلاده التصدي للعقوبات الأمريكية وأحباط آثارها بما يضمن حماية الأمن والمصالح الوطنية، مؤكدا في الوقت ذاته قدرة الشعب الإيراني على الانتصار في مواجهة الإرهاب الاقتصادي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

حوار حر حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوافينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الرابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في الجنوب طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة ميفادون، وأفادت مصادر أعلامية بأن حركة أمل سلمت الجيش اللبناني مركزا عسكريا لها في بلدة محروني في قضاء سور. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أن أبي بيير بوعاصي عبر أكس: الحكم هيبة، وبقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر. في جنوب سوريا أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على إرهابي شكل تهديدا مباشرا لها، مشيرة إلى أن الشخص المستهدف كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية. من جهة أخرى، فقد أعلن نائب الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل ما زالت تحتجز 7 مليارات دولارات من أموال الضرائب الفلسطينية. في الشأن الإيراني، وعلى خلفية التهديدات الأمريكية في رفع حدة الخناق الاقتصادي على إيران من خلال العقوبات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: تلقينا العديد من الرسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. في إسبانيا، أصيب 7 أشخاص على الأقل في شمال شرق البلاد عقب هطول أمطار غزيرة تسببت أيضا بفيضانات في الشوارع وباحتجاز عدد من المواطنين في سياراتهم. الموجز انتهى، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. يارا فرق من السما

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,471,000 ليرة، 98 أوكتان 2,489,000 ليرة، المازوت 2,399,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيا ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
6: على الموعد منلتقي وإلكن منا أطيب التحيات وين ما كنتوا عم تسمعونا.

بما انه هالايام عجقه سير كتير بنتمنى نترافق نحن وياكم وتنبسطوا برفقتنا خلال برنامج جزور من هلا للساعه 5 الى 3 تقريبا لحين موعد الجوله المحليه. ورح نبتدي مثل ما تعودنا من أرشيف لبنان الحر والزمن الجميل. اليوم اخترنا لكم أغنية يا كروم الخير بصوت الفنان جوزيف عزار. هي من الأغاني اللبنانية التراثية القديمة اللي بتعود فترة إطلاقها وتسجيلها بالإذاعة اللبنانية لأوائل سبعينيات القرن العشرين. هالأغنية من كلمات موريس عواد وألحان وليد غلمي. إذن منبقى هلأ مع أغنية يا كروم الخير جوزيف عزار.

هونيك بترتفع قناطر حجرية شامخة بتشهد لمسار قناة جر رومانية غزت بيريتوس أو بيروت بالمي زمن الزهارة المدنية. طول قناطر الزبيدة 240 متر والارتفاع نحو 44 متر فوق مجرى النهر، وهو رقم استثنائي بمقاييس القناطر الرومانية اللي كانت بالمشرق. أما بالنسبة لتسمية هالقناطر بزبيدة فهناك الكثير من القصص المحلية المرتبطة بالموضوع. البعض بيعتقد أنه التسمية منسوبة لزنوبيا ملكة تدمر اللي حكمت بالقرن الثالث، ولكن ما في معلومات بتشير إلى أنه زنوبيا وصلت للبنان وأقامت فيه مشاريع عمرانية. ويعتقد أيضا أنه زبيدة هي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد اللي تنسب لإلى التقاليد الشعبية ونوادر عدة وإنجازات عمرانية مختلفة. وهناك أيضا من يشير إلى أنها بتعود لأميرة كنعانية أرامية كان اسمها زبيدي.

ويبدو من خلال حجارة البناء وتصميمها أنه جرى ترميم بعض أجزائها بالعصر البيزنطي. أناطر زبيدي منطقة حلوة بيقصدها الناس لممارسة هواية المشي بالطبيعة. وهيك منكون عرفناكم على أناطر زبيدي.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

نحكي عن الكركة النحاسية. الكركة النحاسية أو الأنبيق هي آلة تقليدية مصنوعة يدويا من النحاس، تستخدم بالتراث اللبناني لتقطير النباتات واستخراج مي الورد والزهر أو لتقطير المشروبات الروحية مثل العرق، وتعتبر رمز للحرف اليدوية التراثية العريقة. وبتتألف الكركة من أجزاء أساسية مصممة بدقة لعملية التقطير. أول شيء الحلة السفلية، هي قاعدة بيوضع فيها المي مع الزهر والورد أو المادة اللي بدنا نقطرها، وبيتشعل تحتها أو تعرض للحرارة. الغطاء أو الوعاء الوسيط بيفصل القسم السفلي وبيجمع البخار اللي عم يتصاعد. ومن تسميات الكركة العروس، يعني الأسطل هو أنبوب أو عمود بمر من خلاله البخار ليساعد بتكثيف وبيخلص البخار من الشوائب، وبيتبرد مع الحنفية لخروج السائل المؤطر. تشتهر بلدات لبنانية عدة بتقطير الورد مثل مغدوشة والقلمون بموسم الربيع، وزحلة تشتهر بالعرق بفصل

رح نبتدي مشوارنا بين العائلات اللبنانية ونتعرف لجذورها، والعائلة الأولى معنا لليوم عائلة بربر. بربر من الأسر المشتركة بين المسيحيين بحارة صخر كسروان، بتعبورة والحكور بعكار، والمسلمين الشيعة بجون بإقليم الخروب. أصل الاسم فارسي وبيعني الحلاق، وهو لقب لقب فيه أجداد هالأسرة. حسب المراجع، أسرة بربر بحارة صخر هي فرع من آل ريشة وآل الهوى. أما بربر من المسلمين فبيعودوا لجدهم الأول بربر ابن السيد يوسف اللي اشتهر باسم القرق، كما أنه نسبهم بيلتقي مع آل العلمي والقوقجي السبع، شلهب، صيباتي، رضا، ونشابي. برز من هالأسرة الشاعر توفيق بربر.

بحسب بعض النسابين التيان أصل من حتون، وقيل أيضا إنه أصل من آل النكوزي. وتيان من الأسر المسيحية ببيروت، أصل الاسم عربي معناه بائع التين.

حسب بعض المراجع ورد أنه أصل هالأسرة من ضيعة القريتين، رحلت عنا بأواخر القرن الخامس عشر، وكان على رأسها جد الأول سمعان التيان، ومعه وصلت العائلة لحتون بقضاء البترون، ومن حتون انتقل كنعان تيان لبيروت بالقرن السابع عشر وسكن الجميزي. كبرت العائلة وصارت تشتغل بالصناعة والتجارة. بعض الباحثين قالوا أنه هجرة التيان لبيروت سبق وصولهم لبيت شباب، وانضم إلهم الياس أبو نصيف التيان من صليمة اللي ترك بعد مشاكل بينه وبين العسكر المصري اللي نهبوا له أمواله بالعام 1840. وأشهر من برز من هالعائلة البطريرك يوسف

الجر من الأسر المسيحية اللي كانت تسكن بلاد جبيل ويحشوش بكسروان. أصل اسم عربي معناه أصل الجبل. هالأسرة كما روى المطران أندريا العقوري هي بالأصل من عين غسان، نزح أجدادها للعقورة وبعدين لينوح والحفيد وشننعير.

كما ورد ببعض المراجع أن عائلة الجر هي فرع من آل ضو اللي بينتموا بنسب لموسى غانم الغساني من أتباع الملك المنذر بن النعمة. اشتهر من هالأسرة العديد من الشعراء، إضافة لأول رئيس للجامعة اللبنانية اللي كان خليل الجر الدكتور بالفل.

أصل الاسم عبري بمعنى التوام، وأطلق بالتاريخ على أحد تلامذة السيد المسيح القديس توما اللي نشر المسيحية بالهند. وتوما اسم لمجموعة من الأسر المسيحية الموزعة بين بكفية، إهدن، الهلالية، إبل السقي، دير ميماس، القاع، خربة أنفار، بلاط مرجعيون، مشغرة، إبلياس، أميون والقبيت. وبحسب بعض المراجع أسرة بكفية هي فرع من آل الهيبة، أما أسرة إهدن فيقال إن من العقور. وورد أيضا أن أسرة توما ببلاط وإبل السقي ودير ميماس إن حورانية الأصل من أرومي وحدة، سكنوا بالبداية هورا بين كفركلا ودير ميماس، واشتهر منهم سعد توما وخيو يعقوب بالطب العربي. أسرة توما مرجعيون فهي بحسب المراجع فرعين، الأول وصل من رشاي الوادي والفرع الثاني إجا من دير ميماس. أما أسرة توما عكار فبيقول الأب إغناطيوس الخوري أنه أصلا من قرية الفتوح العكارية بشمال عندت. بتحمل أسر مسيحية عدة اسم توما، وبتتوزع بين بحبوش، حمانة، عيتانيت، حيطورة، درب السيم، عين المير، كفرفلوس، وادي النوبين والمسيح.

جليلتي من الأسر المسيحية بزحلة، أصل الاسم عربي وهو اسم لمن يصنع الجلال. العائلة الثانية معنا عائلة بسول، وهو اسم مصغر باسيليوس، هو اسم لأسرة مسيحية تنتمي لعشيرة الدويهية، وقيل أيضا إن فرع من آل الحلو سكن بعض بيروت. العائلة الثالثة والأخيرة عائلة البيع، بيع من الأسر الإسلامية ببخعون قضاء الضنية. يقال أيضا إنه هالأسرة فلسطينية الأصل، وبرز منها المطرب مايز البيع.

لهون وصل مشوارنا معكم لنهايته. نتمنى لكم بقية أوقات سعيدة برفقة لبنان الحر. ومسك الختام لليوم رح يكون مع أغنية بعمري كله حبيتك للفنانة وردة الجزائرية. الأغنية صدرت بالعام 1985 من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. بعمري كله حبيتك كانت آخر لحن لعبد الوهاب قبل وفاته وآخر تعاون جمعه مع وردة. نبقى هلأ مع مقطع من أغنية بعمري كله حبيتك لوردة الجزائرية. وعلى هالأغنية نتمنى لكم بقية أوقات سعيدة. لكم أطيب التحيات من بول عباس.

0: خير. شو في؟
1: احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الخامسة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. التصعيد على حاله جنوباً، الإنماء بين جعجع ورؤساء بلديات قضاء جبيل في معراب، بوعاصي بقاء الشيباني يعرض الدولة وهيبتها للخطر، رئاسة المطار على المسافرين الحضور قبل 3 ساعات.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. فيما يستمر التوتر مسيطرا على المشهد الجنوبي والمرشح لمزيد من التصعيد، كلما اقترب موعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية يتبلغ لبنان المزيد من الدعم والدفع لمواصلة الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب جيشها، وآخره تبلغه رئيس الجمهورية في خلال زيارته إيطاليا والفاتيكان، علما أن ثمة زيارة مرتقبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال الأيام المقبلة مع وفد رفيع المستوى إلى إيطاليا لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
1: وفي الميدانيات، في ميدانيات الجنوب يتواصل القصف المدفعي والغارات الجوية المتتالية، وشهدت المنطقة الواقعة بين صربين ورشاف ودوحة كفر رمان والدبشة وعلي الطاهر غارات مكثفة، كما تعرضت للقصف المدفعي أطراف ميفدون وبلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون وحي الصوان في بلدة حولة.
0: في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة، وسجل تفجيرات في طلوس وميس الجبل ومحيط قلعة أرنون كفر تبني.
1: عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ليل أمس إلى بيروت مختتما زيارة إلى حاضرة الفاتيكان وإيطاليا، حيث التقى البابا لون الرابع عشر وعرض معه الوضع في لبنان. والتقى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو مارتاريلا ورئيسة الحكومة جورجا ميلوني، وبحثا معهما في العلاقات بين البلدين والأوضاع في لبنان والمنطقة والمساعي الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء عمل اليونيفيل في الجنوب.
0: في معراب عقد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس الاتحاد فادي مارتينوس ونائبه بشير الياس، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ومنسق القوات في المنطقة سافيو بركات.
1: وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع الإنمائية في قضاء جبيل، لا سيما الخطوات التي اتخذت في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات، حيث أثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء وعلى التزام الأصول والإجراءات القانونية ومبادئ الشفافية والحوكمة، الأمر الذي أفضى إلى نجاح المناقصة والتوصل إلى عرض بكلفة أدنى بفارق كبير عن العرض السابق، ما ينعكس مباشرة تخفيضا للأعباء المالية المترتبة على المواطنين.
0: جعجع أكد أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح الخاصة، مشددا على أهمية البناء على هذه التجربة وعلى تكريس الشفافية والنزاهة وحسن الإدارة نهجا ثابتا في العمل البلدي والإنمائي.
1: وقال مارتينوس إن الاتحاد والقوات التقيا على مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل العام.
2: نحمل هذه المبادئ كعنوان عريض لممارستنا المسؤولية العامة. قبل أيام أنجزنا عمل فض عروض لتلزيم إدارة وتشغيل مطمر النفايات في في حبيلين، وكانت نتيجة إعادة هذه المناقصة الفوز بعرض يقل بفارق كبير عن العرض المقدم سابقا، ونحن والقوات كنا على مسار واحد وصلنا إلى هذه النتيجة، ومن حقنا أن نحتفل معا بهذا النجاح وأن نشكر لكم عملكم ودعمكم الدائم. ويبقى الرهان، رهاننا معكم على كتابة المزيد من صفحات الشفافية والنزاهة والنجاح.
0: كما تناول البحث المشاريع والخطط المستقبلية التي يعمل عليها الاتحاد، وفي طليعتها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى التخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد جعجع استعداد القوات لمؤازرة اتحاد بلديات قضاء جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية، بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
1: وعقب اللقاء الموسع عقد جعجع خلوة مع رئيس بلديات العقورة بطرس مهنا ومنسق القوات سافيو بركات، تم خلالها البحث في الخطوات التي تقوم بها بلديات العقورة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها في المرحلة المقبلة.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي على إكس: الحكم هيبة، وبقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر.
1: أعلنت وزارة المالية أنه بخصوص ما يثار حول التأخر في صرف المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي، أن طلب نقل الاعتماد المخصص لتغطية المنحة المدرسية الذي أحيل من وزارة الداخلية إلى وزارة المالية بتاريخ 12 آب الحالي، وقد باشرت المالية أعداد المرسوم المرتبط به واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الصرف في القريب العاجل.
0: على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إقفال عدد من المدارس والثانويات الرسمية في قضاء جبيل ودمجها بمدارس أخرى، عقد نواب قضاء جبيل سمو أبي رمية وزياد الحوات ورائد برو اجتماعا تشاوريا، وقاموا باتصالات مؤكدين رفضهم القاطع لهذا القرار. وقد اتفق النواب على طلب اجتماع سريع مع وزيرة التربية فور عودتها من العطلة لبحث تداعيات القرار.
1: دعت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات إلى المطار بسبب كثافة حركة الوافدين والمغادرين.
0: أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لبنانيا في محلة الكفاءات مطلوبا بموجب 25 مذكرة عدلية بجرائم محاولة قتل وتأليف عصابة وإطلاق نار وسلب وسرقة ونشل، وتبين أنه الرأس المدبر لعصابة تنشط في عدد من مناطق جبل لبنان، وقد بادر إلى إطلاق النار باتجاه العناصر الأمنية التي اضطرت إلى مبادلته بالمثل، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليسرى، كما أوقفت مطلوبا ثانيا للقضاء كان برفقته.
1: أقدم مجهولون على إلقاء قنبلتين يدويتين في ساحة برقايل في عكار قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة من دون معرفة الأسباب.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية. تتكثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. ختاما إعادة للعناوين: التصعيد على حاله جنوبا، الإنماء بين جعجع ورؤساء بلديات قضاء جبيل في معرب، بوعاصي بقاء الشيباني يعرض الدولة وهيبتها للخطر، رئاسة المطار على المسافرين الحضور قبل 3 ساعات.
1: جولة المحلية انتهت، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا أنا وياكن غراب، منخاف، منستفول، أو بالعكس منفكر بطير كتير حلو. حقك تعرف اليوم إنه الغراب هو طير على ما يبدو كتير ذكي ومن أذكى الطيور، ويقال إنه الغراب ذكي استثنائي. تخيل مثلاً إنه بيتذكر وجوه البشر، وممكن يميز بين شخص والتاني، وممكن كتير يتعلم ويتطور. أما بالبيئة فهو كتير مهم لأنه منظف طبيعي. شو يعني؟ يعني بيتغذى من الجياف وبقايا الحيوانات وبعض المخلفات العضوية، يعني بينظف البيئة منه لوحده، عشان هيك ممنوع نقتل الغراب. المهم أنه عدد الحشرات وأكيد غيرها ممكن يزيد إذا انفقد هالكائن الذكي والمهضوم. أما الغراب بالأساطير والسقفات فأكيد مثل عنا، البعض بيقول أنه بس يشوف غراب بيستفول، يمكن يموت حدا وبيتشائمه على مدة كبيرة. بس كمان لازم نعرف أنه بغير سقفات هو كتير مهم، وجوده ممكن يعطي بالعكس أمل. الأهم نعرف أنه الغراب يلي براسنا أسود بس ممكن كتير يتخلو ريش رمادي، بس كمان يقال أنه في غراب لونه أبيض.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

اليوم السبت 22 آب 2026. أنا ريما صيرفي بقضي معكم وقت حلو ضمن نقطع الخبر من هلأ للستة ونص على لبنان الحر. بيرافقني اليوم على الهندسة الإذاعية الزميل إلي كامل. أكيد أكيد حابين تعرفوا شو عندي منيو اليوم بهالحلقة. لأنه دايماً دايماً بيهمني أنكم تعلقوا وتعطوني آراءكم بالمواضيع يلي بتطرق لإلها خلال هالبرنامج. عندي عدة مواضيع بس أهم واحد بعتقد 5:30. خليكن معي على السمع لأنه رح نحكي ألو كتير مهضومة وكتير حلوة الألو مع الفنان نقول القصة. حول غنيته الجديدة ويلي رح نحكي عنها لاحقاً. أما للتواصل معنا تذكير سريع 09 إذا بتكون تحكونا ديريكت الرقم الأرضي 218-233. إذا بتكون تبعتوا رسالة نصية أو صوتية على الفيس على الواتس أب 70-959-111. بلشت الرطوبة بيقولوا تقوى يوما بعد يوم. دايما الأسبوع الثالث من شهر آب كل سنة منحس خفت شوي على أساس خفت شوي زحمة السير على أساس الحضور تبع المغتربين بلش يخف يرجعوا على البلاد اللي هن مغتربين فيها يبلشوا المدارس الجامعات يرجعوا لأشغالهم. يعني موسم الصيف صار عنا للاغتراب بلبنان قصير أقصر من السنين الماضية. قبل كانت تتمد الصيفية إذا بتكون لآخر أيلول لنص تشرين الأول، هلأ لأ بكل دول الأوروبية وأمريكا وكندا وكل الدول اللي بيجوا لعنا المغتربين اللبنانيين ببلش الشغل عندهم بشكل هيك جدي ومدارس ومشاريع جديدة بآخر آب. مشان هيك هلأ حسيت عم نبلش نقولهم لكل المعارف كل القرايب يلي شرفونا على الصيفية تسلينا كتير نحن وياهم الله معكن ما تتغربوا كتير عنا خليكن تطلوا علينا من وقت للتاني.

من يلي عم بيسمعوني بهاللحظات بلبنان أو من خارج لبنان بحبوا يخبروا شي له علاقة بوصولهم على لبنان، شو قضوا وقت وين وكيف مع مين، شو المشاهدات يلي بحبوا هيك يشاركونا فيها. عبالي اسمع هيك، إذا كنتوا بلبنان ودعتوا قرايبكن، بلشتوا تتحضروا هلأ لموسم، تبلشوا السنة يمكن الدراسية الجامعية، بحب اسمع تجاربكن. مثل ما قلت لكم الفقرات كتيرة وعديدة من هلأ للستة ونص، ورح أحكي كمان عن موضوع له علاقة والله بالفنانة شاكيرا، مش لأن شاكيرا من أصل لبناني. كتير حبيت المبادرة الإنسانية يلي عملتها شاكيرا بحق أبناء بلدها لما صار الزلزال بكولومبيا الشرس جدا وعدد الضحايا والأبنية اللي تهدمت. ما حبت توقف هيك على الحياد، حبت أنه تخصص بعض الملايين من الدولارات يلي بجيبتها، تخصصها لإعادة بناء مدارس، تقريبا 10 مدارس وعدت بكولومبيا أنها ترجع تعيد بنائهم أو تعمر من جديد بأماكن تانية حتى أطفال بلادها ما يخسروا إمكانية الدراسة. والله أنا بقدر هالمبادرة لشاكيرا، وبصير بعمل مقارنات، ما حدا يقول لي كيف وليش، فهمكن كافي، رح تابع.

0: نسمع شاكيرا قديش الناس تعلمت تهز خصرة وفكروا انه كل اللبنانيات بهزوا خصرهم بهالطريقة. اكيد لا، لانه بعرف كتير بهزوا خصرهم احسن من شاكيرا بكتير. جون بيض بعت لي ستيكر ثانك يو. سامي بيقول لي مساء الورد، انا كمان بقول لك نفس الشيء. فادي بحب اسمعك شو قايل لي.
1: مرحبا مدام ريما،
0: يا هلا فيك.
1: صحتك؟ طمنيني عني.
0: انا فادي
1: من طرابلس.
0: ايه هلا،
1: استعني لك صرنا زمان.
0: كلك ذوق يا فادي،
1: تواصلنا معك. الله يسعدك وقتك ووقت مستمعين لبنان الحور. بكره ذكرى البشير بيعونه، والله لو كانوا الساء طيب ما كنا وصلنا لهون. الله يسعد لي المساء الحلو.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: بس بوجود الحكيم ما لنا طلع.
0: خلينا هيك، بكره ذكرى انتخاب فخامه الرئيس اللي اغتيله سنه 82، بكره انتخابه لبشير الجميل.

بدي أقول أنه لبنان إذا منعيد النظر بتاريخه وصفحات تاريخه، أنا بدي أحكي بس من بداية الحرب من 75 إذا بتكون لغاية اليوم، قديش عنا اغتيالات على مستوى رئاسي، قديش عنا اغتيالات على مستويات تانية، حتى على مستويات صحفية، على مستوى رجال أعمال، على مستوى ناس مدنيين عاديين، محاسبين، ضباط، جنود، أشخاص بيحملوا بقلبهم أيقونة اسمها أنا لبناني، يتم اغتيالهم. من دون ما أدخل أنا وياكم بهيدي التفاصيل اللي تثير النعرات، بس بدي أقول شغلي، تاريخ لبنان يستحق أن يدرس، ويمكن يستحق أنه نحطه بكتاب جينيس للأرقام القياسية. هالبلد هيدا المساحته هالقد صغيرة، وناسه يلي نصهم مغتربين وربع المغتربين ما عم بيرجعوا أو خلص تغربوا، هالبلد هيدا قدي نسبة الاغتيالات صارت فيه، على الأقل فينا نقول مضروبين يمكن بعشرة أو شوي أقل أو شوي أكتر من نسبة الاغتيالات يلي بيسمحوا تصير بأي دولة كبيرة بالعالم، دولة بيكون فيها المواطن عنده كرامته والحياة تبع المواطنين كمان شغلة أساسية، الحياة كرامة. وببلد مثل لبنان، ما بعرف إذا أنتوا مثلي بقول والله أنا محظوظة أني ببلد مميز ما بيشبه حدا ولا حدا بيسترجي يشبهنا. نحن الشعب رغم كل شيء مصرين نرجع نقلع، نرجع نركب بريمير لو معنا سيارة بعدها مثل أيام زمان على الفيتاس، نركب بريمير ونقلع ونمشي، ومش بس هيك نحلق كمان. ما نحن يا جماعنا يا جماعة ميثولوجيا القصة الغريبة الفينيقية، طائر الفينيق هي الأساس، هي اللي بتشبهنا وهي اللي رح نضل نشبهها.

0: مجموعة من الرسائل الصوتية رح اسمع ماري روز شو بتقول.
1: هاي ريما يعطيك العافية.
0: مرسي.
1: للأسف ريما تاريخ لبنان إذا بدك نحنا جيلنا بيقدر يكتبه إذا كل حدا منا روى شو صار معه وشو عايش وشو كانت الأحداث حواليه نقدر نكون تاريخ من 500 صفحة و 1000 صفحة
0: وأكثر
1: لغاية اليوم.
0: تابع بسام اسمع.
2: ايه مرحبا.
0: اهلا وسهلا. منيحة.
2: احلى اذاعة هلمان
0: خليلي
2: ياك ابعد الدنيا. هاي حبيبة قلبي الإذاعة مو يكبتني من احنا وصغار. كنا نسمع خطبات الشيخ بس بشير هيدا حبيبنا وقائدنا والله يرحمه ترابه
0: يرحمه
2: وان شاء الله بتمنى الرئيس جوزيف هون يكفي ويكون مثله وانتو احلى عالم ويخلينا هيكون يا رب.
0: اهلا وسهلا فيك يا بسام كلامك كتير حلو. بسمع كمان محمد.
3: مساء النور ريما.
0: اهلا وسهلا فيك.
3: طمني عنك.
0: انا منيحه
3: اشتقنا لك والله
0: كلك ذوق.
3: معك محمد من طرابلس.
0: يا هلا فيك بطرابلس.
3: ريما انا بدي خبرك عن شخص امريكاني اخذ قرايبتنا.
0: نعم.
3: اسمه اندرو. بيجي له شي 5 سنين بيجي على طرابلس هو ولعيلته بس ما معقول ريما ما بتتصوري. والله بقول لك انه هو صار طرابلسي اكثر من طرابلسي. ما بتصدقيني.
0: يا الله قد ايه بتنبسطوا فيه.
3: صار يحكي طرابلسي
0: كمان بيحكي عربي
3: ولما بيوصل بيستأجر سيارة.
0: ايه؟
3: وبينزل. ايه؟ بيعرف صار بيعرف العالم بيعرف الخضرجي بيعرف هيدا الكل يعني وصار عنده عادات مثل عادات الطرابلسية.
0: هالقد
3: يعني بده ياكل كعك طرابلسي بده ياكل كنافة وبده يروح ويجي على يعني بطرابلس كأنه طرابلسي ما معقول. وهو بيقول دائما انه هو التقاعد تبعه بده يقضي بطرابلس ويعني وهو كتير كتير مهضوم وحبوب حباب دلي بخير يا رب.
0: اهلا وسهلا فيك. ولا انتم محظوظين يكون عندكم صهر خليني اسميه بما انه اخذ مجوز قريبتك صهر امريكاني. قلت لي اسمه اندرو وهالقد ماشي على التاثير متاثر اذا بدك بالعادات الطرابلسيه. الله يديم الوفاء. بس انا هالخبريه اللي قلت لي اياها يا محمد اخذتني على مجال تاني رح اقول لك شو هو.

بيخبرونا الأكبر سناً منا أنه بالزمانات أيام الحرب ببدايتها الحرب الأهلية كان ببيروت، كانت بيروت مدينة منفتحة على كل الجنسيات وكل الطوائف وكل الناس اللي تجي من كل حدب وصوب مثل ما بيقولوا. كمان واحدة سيدة ارتبطت بشخص وكتير تلبنان، صار مغروم بلبنان. عم خبرك محمد مش لقلك أنه يمكن أندرو كمان نفس الشيء، بس اسمع هالقصة لأنه جديرة ومثيرة للاهتمام. صار يتعرف على كل أهل الحي وتعلم اللغة ويلفظ أحسن من أهل بيروت، ومثل ما عم بتقول الأكل البيروتي، أنت أكل طرابلس عم تقول، يعني صار جزء من هالمجتمع وحبوه انغرموا فيه صار يفوت يحل مشاكل الناس على البيوت، يفوت عند المخاتير، صار يفوت على المخافر يتعرف يطلع يسأل أسئلة، حتى أخيرا وليس آخرا تبين أنه هيدا جاسوس، جاسوس إسرائيلي ببيروت مزروع متعلم، يمكن مرته منا عارفة اللبنانية المسكينة، متعلم اللغة وازداد تعلما باللغة وفات على كل البيوت وأخذ المعلومات اللي بده إياها حتى على الأماكن الرسمية والدوائر واللي بدك إياه. ما بعرف شو اسمه، بس الناس اللي أكبر سنا بيخبروا عنه لفلان بقلب الأحياء البيروتية إنه أول ما دخلت الدبابة الإسرائيلية ب82 على بيروت ضربوا له سلام بالحي، طلع العقيد فلان. أنا ما عم خوفك من أندرو، بس عم بقلك أنه الخبرية اللي قلت لي إياها ذكرتني بالقصة اللي سمعتها من الأكبر سناً.

0: جمالك. تابع الرسائل اسمها.
1: بونسوار مدام ريما، كيفك حبيبي؟
0: اهلا وسهلا،
1: موافقه.
0: ميرسي جورجيت،
1: حبيت اسلم عليك. وقال لك انه نحن شو ما يصير ببلدنا بضل اجمل بلد، من مناخه، من أرزه، من جباله، من سهله. عن جد أجمل بلد هو بلدنا وأرض القديسين. صح. وأكيد الرب حمينا عطول
0: إن شاء الله يا رب.
1: وشو ما يصير علينا بالنتيجة ربنا حينصرنا ويعطينا القوة حتى ننتصر على هالشر. أنا بحس شو ما يصير شو ما يصير، وإن شاء الله يا رب ما بيصير إلا كل الخير، بس ما بقدر ابعد عن وطني لبنان ابدا ابدا. بكنوز الدنيا كلها ما بتركه. وميرسي لك وليلتك موافقه حبيبه قلبي.
0: اهلا وسهلا فيك، بحيي هالروح الوطنيه اللي كتير هيك واضحه المعالم. بسمع كمان فويس.
2: مساء الخير ومساء الورد لضيافه لبنان
0: ومساء النور. اهلا وسهلا فيك. خلي لي اياك.
2: انا بتاسف يا ست ريما انه الشيخ بشير جميل
0: الله يرحمه.
2: انا ايليا من زحله.
0: اهلا فيك.
2: بتاسف انه الدوله ما بتعمل له ذكرى وحداد وطني باغتياله. انا بتاسف لهالشيء.
0: لا هيدا الشيء موجود، نحن صرنا
2: بيعملوا لك بس هذا الشيخ بشير جميل القائد الاعلى، قائد الحكيم. هذا علامة فارقة بالشرق الأوسط
0: 100%.
2: ما بتكرر هذا شيخ بشير، ما بتكرر.
0: القداديس،
2: أنا إليا من زحمة.
0: أهلا إليا. القداديس اللي تقام لذكرى وفاته هي برأيي أنا أهم معلم بحسس الدولة وكل أبنائها أنه الشيخ بشير الجميل بعد كلمات وبعد عم تنبض فينا. عندي كمان من زحلة فويس.
3: هاي ريما.
0: هاي جون،
3: كيف حالك؟
0: انا منيحه وانت؟
3: والله انا انبسطت بقصه المستمع محمد.
0: ايه شو قال؟
3: والامريكان اللي اجوا من برا.
0: شايف عن
3: قلبي. والله في عالم كثير بيجوا لهون بينبسطوا بلبنان وعاداته وثقافته.
0: ايه.
3: ويصيروا يحبوا لبنان اكثر من اللبنانيه فعلا. انبسطت كثير بقصه محمد.
0: أكيد عندك كمان ناس هيك تعلقوا بزحلة وتعلموا الحكي الزحلاوي والأكل الزحلاوي، ما هيك؟

وصلتنا رسالة الرقم شكله من فرنسا بيقول لي يعني حسيت هيك قدي عنده حنين بقعد أكل على طاولة السفرة ببيت أهلي، يا ريت بقدر زور حريصة مار شربل. بيقول لما فليت من 11 سنة كنت عارف إنه مش رح أرجع شوفهم، الله يسامح اللي كان السبب ببعدنا عن لبنان، بس بإذن الله رح يرجع لبنان اللي منحلم فيه، رح يرجع لبناننا يلي منعشقه من بعيد، نحنا يلي دموعنا نشفت كل ما منسمع فيروز. وبيقول بالختام الله يسامح اللي كان السبب، وأحلى مسألة أحلى ريمة، شكرا لإلك. بس أنا بعتقد أنه التغرب فيه جانب كتير إيجابي، خلينا هيك نشوفه من هالناحية. عطاك أول شيء الشوق الأكبر لوطنك، تاني شيء عطاك تراكمات من الخبرات، أكيد في بيناتها شيء لونه زهري مش كلها رمادية. وفي كتير ناس بيحسدوا المغتربين، يا ريت فيي اظهر من لبنان، يا ريت فيي بيع كل شيء وفل وبلش فصل جديد من حياتي. كل مغترب أنا بقول له أنت بتحسد الباقيين بلبنان، كون أكيد أنه في كتير لبنانيين بيحسدوك أنك فتحت فصل جديد بدولة معينة من دول الاغتراب.

0: عند المستمع إدمو من كندا كمان دول الاغتراب.
1: أهلا
0: وسهلا، كيفك؟
1: نحن مش عم نحط بريمير، صار كله على الدرايف على أوتوماتيك.
0: ما أنا قلت بطل في فيتاس.
1: للأسف واحد بعرف اللي صار فينا. نحن من 52 بصر أيام عبد الناصر بلشوا فينا بال 52، رجعنا بال 75 سوريا حركت بلشت فينا كمان بالحرب علينا، ورجعنا بالثمانينات والتسعينات ولهلا إيران. للأسف يعني ما عم نرتاح
0: هيك صحيح،
1: كلهم يضربونا وهيدا اللي صار. وموتة بشير هلكتنا. أنا بأسف إنه ما قدرنا حافظنا عليه لبشير، ما قدرنا حمينه. غلطة منا كبيرة ما قدرنا حمينه، بقلب بيته يقتل ونحن ما قدرنا نحمي. هيدي حسرة بقلبي، أنا حسرة بقلبي إنه كيف هيك راح بشير. بشير كان بدي يعملها أحلى بلد بالعالم، رجعوا كل العالم بدي ينزلوا على لبنان، رجعت البلد كنا بدنا نعملها سويسرا. قتلت بشير، الله يلعنهم، الله ينتقم منهم. بس ميرسي مدام ريما،
0: أهلا وسهلا فيك، بحيك إدمو. ونحن ما بدنا ننسى إنه نحن مكفين المشعل.

0: شو ما مر علينا بلبنان ومر الكتير من كل الألوان بصراحة، الأهم أنه نكون يا عمي تعلمنا أشياء، ما بدي أقول شي واحد، تعلمنا أشياء. وأهم هالأشياء أنه يا عمي نضلنا مؤمنين بهالوطن، نضلنا نحب هالأرض، ونضلنا نحب بعضنا، ونقبل أنه لبنان فيه مكونات عديدة. نحن كلنا بالوقت الحاضر والمعطيات الموجودة نحن بدنا نتعايش، وبدنا أرزة لبنان تكون هي المرفوعة عاليا، وبدنا أنه الجيش اللبناني هو الحامي لكل الوطن. بسمع فويس كمان.
1: ايه تتريما كمان اليا من زحف الثاني.
0: ايه تفضل.
1: نحن المكتربين بالقلب بيضلوا بالقلب.
0: ايه.
1: وفي شغلة
0: تفضل،
1: اذا واحد ما عنده وطن ما عنده كرامة ما عنده حرية.
0: دايما منقول
1: ما عنده وطن ما عنده دين. والوطن غالي، دفعنا دم غالي، دفعنا ثمن غالي لبقي لبنان. وبده يرجع احسن ما كان، بده يرجع احسن ما كان.
0: أنا عندي تفاؤل
1: بإذن الله لبنان ما بيموت. نحن منضحي بدمنا كما يبقى لبنان. لبنان قطعة سمع الأرض عراية الأمبراطور الغنية أستاذ وديع الصافي، يسعد مساكي.
0: أهلا وسهلا فيك. الحقيقة في كتير فنانين، وديع الصافي وصباح وفيروز وغيرهم، علمونا نحب لبنان من نحن وصغار وعينا على هالأغاني. وفي امتداد لهالفنانين كمان من الجيل المخضرم ومن الجيل الجديد، كمان زرعوا فينا هالأمل بمحبة الوطن، وما غنوا غير للأرزة، ما غنوا غير للأرض، ما غنوا غير للجيش، ما غنوا أغاني برات الطريق أنا هيك بسميها. واحد من هالأشخاص هو يلي رح اسمع له هالأغنيته الجديدة نازلة حديثا على السوق، ونحن بلبنان الحر عم نمرقها أكتر من مرة، هو الفنان نقول القصطة. قبل ما قل له ألو على التليفون، رح نرجع نسمع أغنيته الجديدة ياسنين العمر، ياسنين العمر الحلوين.

0: متابعين أنا وياكم نقطع الخبر من لبنان الحر، ومعي هالاتصال يلي كتير أنا بشرفني قلو مساء الخير يا حج نقول القصه.
1: مساء النور، مساء النور،
0: كيفك؟
1: يا هلا،
0: اشتقنا.
1: مشتاقين يا ريما، مشتاقين.
0: مبروك هالغنية يا نقولة، بتاخد العقل يا سنين العمر الحلوين. أول شيء اختيارك رائع، الصوت رائع، واللحن اللي اخترته كمان حلو كتير. بهنيك علي الأغنية.
1: مرسي مرسي على هاللفتة الحلوة، انبسطت كتير انه مرقتيها كلها.
0: اكيد
1: لانه اغني، انا اول شيء الله يديمك، انت من الاشخاص يلي بيقدروا كل شيء حلو وبينتقدوا بطريقة بناءة كل شيء ممكن يكون احلى.
0: هيدا المهم.
1: عسلامك،
0: خليلي اياك نقولها. الكلمات ما فينا ما نوجه له تحية لنعمان الترس، لانه أكيد. بس أكيد. اللي بدي اقوله برافو نقول القصة، أول مرة غنية لبنانية المطرب بكرم فيها مرته مش الحبيبة، لأنه بكل الأغاني بيتغنوا بالحبيبة وكل شي في خصال حلوة فيها. أنت قلت مرتي شكرا على هالبيت، أنت اللي وجوده السبب، تعبتي وضحيتي وضحيت تيكون القفص ذهب. برافو لنعمان الترس، وبرافو انه انت اخترت هالاغنية. كان بيسوى يقدم لك اياها وتقول له لا ما بدي هيك، بدي شيء تاني. بهنيك، عطيت قيمتها للمرة اللبنانية، للزوجة، للام، لصاحبة البيت يلي بدها تصير بعدين تيتا. بهنيك عن جد. الاولى
1: تميلي ليكي موضوع، ليكي هيدا موضوع. يعني أنا هلأ مش عم بسمع غنيتي عبر هلأ سمعتها منك، حطيتيها على الهواء. أنا تشعر بدني يعني. انتبهي، بتعرفي لا، لأنه نحن عايشين بزمن إذا ما بدنا ننتبه وين رايح المجتمع عامة، وخاصة يعني عامة كمجتمعات وخاصة بلبنان. صار الترند على الخيانة. صرنا نتحمس مع بالمسلسلات على صاحبها للمرأة، نتعاطف معه ونصير نعتبر الزوج هو الشرير. يعني تبهي الأمور وين عم بتروح،
0: عم بتروح بالمكان الغلط، بالتفسير الغلط،
1: بطريقة لا شعورية على مطرح لا منقبل يكون ولادنا هيك ولا نحن ربينا هيك. ولو إنه الزمن تغير هلأ وصارت الثقافة مختلفة بوجود هلأ الـ AI وكتير، بس في ثوابت إذا ما عم ننتبه وين رايحين نحن،
0: مزبوط.
1: رايحين على هلاك.
0: نحن لازم نحافظ على العيلة لأنه هي الركن، ما هيك؟ هي
1: فإذن أنا شو عملت؟ أنا شو عملت بالتعاون مع نعمان يلي هو الكلمته المميزة الغير شكل القالب تبعها،
0: صحيح،
1: وكلهم القالب تبعها له صيغة خاصة. أنا شو عملت بغنيتي، بصلب شغلي، بنقطة قوتي، عم وصل فكرة المجتمع أقله انطلاقا من لبنانيتي وصولا لكل مجتمع بيشبهنا، إنه هيدي ثوابت يا عمي،
0: حافظوا عليها.
1: يعني فينا انتبه، فينا بجملة شعر بيني وبين مرتي وشوشة بدينتها بقول لي إياها ماشي الحال، بس هيدي تعلن هيك على الملأ
0: كتير حلوة.
1: والأهم والأهم انتبه، الأهم أنت واللي مثلك يسلطوا الضوء ويقولوا للناس شوفوا شو عم بيصير، لأنه نحن في كتير أمور بتمرق مرور الكرام. أشخاص كتير عندهم منابر لازم يكونوا عم بيعلنوا ويحكوا ويدلوا ويقولوا ليكوا، لا بيتركوها، لا خلي كله يعني بيطنشوا عنا، إذا ضربت الغنية بيتبنوا، إذا ما ضربت ماشي الحال.
0: أنا من أول ما سمعتها قلت الحمد لله، هيدي الكلمات فيها رسالة، فيها مسج لأولادنا، لكل المجتمع اللبناني اللي معلق بالعيلة، لازم يكرم العيلة ويحافظ عليها كتير.
1: يعني مين منطلق مش من عائلة يا عمي؟ كيف بدنا نتنكر لجوهر حياتنا؟ بعدين هيدي الغنية هي نقولها عم بغنية بلسان كل بي، يعني كل شخص هلأ بأي مناسبة عيد زواج، هيدي الأغنية تعتبر مش لازم تكون في غيرها. يعني في غيرة من بعد كتقليقة مناسبة بعدين يرقصوا ويدبكوا قد ما بدهم. هيدي الغنية وقت يقول مرتي شكرا، أنا كان فيه أولى ميرو شكرا على هالبيت لأقول لمرتي، أنا قلت مرتي
0: مرتي شكرا على هالبيت،
1: بلسان بلسان كل بي كل جد عم بينبسط بهالمناسبة الحلوة اللي جمعته بهالمرة اللي خلفوا هالعائلة واللي هن ضحكتهم بيسوى الذهب بالنسبة له، ما بده أحلى من هاي. مين ما بيقولها، مين ما بيتمناها، يمكن مش الكل بيقولوها بس مين ما بيتمناها.
0: وعم تحكي لآخر اليوبيل بتقول منفتح باب الضحكة نفوت ونعيد نفوت. من جيل لجيل البيت الحلو بصير بيوت،
1: يصير بيوت. مين ما بيتمنى يشوف أحفاد ويشوف يعني مواقع. عم قلك أنا عم بحكيكي هلأ تاشي الشعر بدني، لأنه أغنية وجودية هيدي خاصة بهالأيام صار النط والفز مفكرين حالهم عم بيعملوا جيمناستيك على المسرح. طب وين الفن بهذا الأمور؟
0: ومش بس هيك الكلمات ينقول القصة اسمعهم بهالأغاني تدفيش بالعالم هجاء للناس بتسمع الكلمات.
1: أنا عم بحكيكي أنا وين الفن؟
0: مش مقبول.
1: الانستغرام والعان والعان والانستغرام وحفلات، وكلنا حفلة عندنا حفلات الحمد لله، بيطلع واحد عند الحيط عم بينط عم بينط وعم بيستعرض وعم بيعمل جيمناستيك. لك يا حبيبي انت في مجال تخبرنا انت شو بتعمل؟ حتى كمان هلا طالع مدري شو سيدة محمد رمضان، ما بعرف بمصر بعرف شو بيغني شو بيعمل هيدا، وعطينه من ايده شو الحديث هيدا. وبعدين في حدا هون بلبنان بيطلع بيصير يسب ويعمل كلمات على المسرح،
0: هيدي ما بعرف كيف بيقبلوها. ونحن بنحكي وبنكتب عنهم بس بين بعضنا بالجسم الإعلامي في تفاوت بالخبرات وبالنظرة للفن، لمستوى الفن. مشان هيك الواحد مش دايما إذا كتب وانتقد رح يوصل يعني، بس رح نضلنا نحاول يعني.
1: إيه بس المشكلة مدام ريما أنه هيدا السوشيال ميديا صار اللي بيسوى والما بيسوى عم بيحكي يعطي رأيه، اللي بيسوى والما بيسوى عم بيقول كلمات بحق فنانين كبار. هيك لمجرد هيك مش له في كلمة، كيف الحكي هيدا؟
0: مفكر بده يعمل ترند، هيدا شي غلط.
1: شو هالفلتين هيدا؟ مش معناته أنا زلمة تقليدي، لا
0: انت
1: أنا بكرة بسمعه جديد،
0: رح تسمعه
1: إشياء كتيري كتيري درجي، بس الدارج المرتب الحلو غير الفجور اللي عم بيصير،
0: مش الفولجار يعني، هيدا أهم شي.
1: طيب وهيدي نوع من تحدي كبير على مستوى عالي. قصة هاي الغنية يا سنين العمر بهالزمن اللي عم نسمع هالمجرير على الهوى، شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ في حلو ننبسط بفن حلو مرتب، كل إنسان يحس إنه هيدا الفنان خرج يكون فنان ابنه مثله. شو هالزمن اللي عايشينه هيدا؟
0: تعرف أنا شو حسيت نقول القصة بس سمعت هالغنية؟ أنا حسيت هيدا بيك وإمك بقلب هالغنية، هن اللي عم بيحكوا كمان لسان حالهم، لأنه أنا بعرف قد أنت بنت ابن عيلة أصيلة ومعلقين ببعضكم، وأمك وبيك كانوا ولا أهضم من هيك دايما بتطلع وبتحكي عنهم وعن نكتهم وهضمتهم وأنت أخذ منهم يعني. هلأ خبرني هيك شغلة، شو بتتذكر بهالقعدات العائلية أيام البيك وأمك وأنتوا صغار؟ شي مهضوم هيك فينا نخبره فيه كمان رسالة وهضامة؟
1: لك شو بدي يخرب بذوقك هيك أمور، هيك أمور يعني الموضوع هالقد حميم وهالقد كبير. نحن ذكرانا بزحلة يعني أول شيء مثل ما قلت لك هاي الغنية بتخبر عن كل الناس وكل مين بيسمعها أكيد لازم يتبنيها،
0: صح؟
1: أكيد أكيد ضربت، عملت ترند، ما عملت ترند منيح ما يستفل، أنا آخر همي الموضوع.
0: لا رح تعمل بتصور بالأعراس كمان رح يطلبوها وتغنيها.
1: من كل قلبي قلتها، وأنا بيي الله يرحم البابا والماما يلي
0: الله يرحمه.
1: يعني أنا ما بعرف إذا خبرتك أو هذا مش موضوع يمكن حكى على الهوى، بس المهم إنه وقت عملت غنيت ما تغيرت بسنة 2012 كانت الماما مريضة. ماما مريضة وكانت هي مشروع موت لأنه كان عندها كانسر بالكبد وكذا. بطريقة غلطة حكيم قاعد البي حدا الله يرحمه، الحكيم الثاني اللي متكلين عليه ما غياب حطه برامبلاسان بالغلط، خبرها للماما بحضور البابا شو بها. نزل على البيت نص ساعة على يتغدى طلع مات قبله،
0: هيدا اللي يعني مكتومة وعينه قدي معلق فيها وانصدم.
1: ايوه مات قبله خدمته بمرضها. ولا أهضم من هاي كوبل ولا أهضم،
0: بتخبرنا عنهم دايما. هلأ الوقت عم بيدهمني، بالمختصر نقوله هيدي نعم. الأغنية بس لجيب سير إنه موجودة فيديو كليب، بس هي أجمل من الكليب بكتير، لأنه نعم. الكليب استعملت فيه الذكاء الاصطناعي اللي هو صار دارج وبيعتمدوا كل المخرجين. شو بتقول بهيدا الموضوع؟
1: تسلمي لي ليكي، بحترم لك رأيك، بس هيدي الغنية أنا بالنسبة لي نعمل الكليب. تحية كبيرة لسيموح جايلي، صديق وحبيب قلبي يلي هو
0: إكبر من وجه له تحية أكيد.
1: بس الفكرة أنا هيدي الغنية وهو بيعرف والكل بيعرفه إنه الأوديو تبعها ولو شو ما بده ينعمل فيها أهم رح يكون من الفيديو، من الصورة المرئية.
0: هيدا اللي قلنا نحن
1: أهم، يعني لو شو ما بده ينعمل فيها، مش بدي صور ببيت ونقعد
0: وتعمل ستوري بورد
1: أعمل ستوري بورد ونقعد ونعبط وكذا. أنت أنا بالنسبة إلي هيدا هو جواز عبور لحتى تكون محطتها أونلاين على صورة عصرية حلوة كتير مرتبة إذا بتلاحظوا. بعدين البلكون تبع بيتي بزحلة، بيت أهلي بزحلة موجود بالغنية. آخر شيء آخر شيء هيدا بيتنا
0: حلو كتير.
1: هيدا البيت
0: بيت جبلي. نعم.
1: إيه عن جد بقى أنا بالنسبة لي ما بزعل تقولي لي الغنية أحلى من الكليب، لأنه الكليب أوريدي معمول إذا بدك جواز لحتى تطلع على الهواء لينسمع الكلام
0: لتوصل الغنية. أوكي.
1: وتحية لبودي نعوم يلي
0: أنا بقول له تحية،
1: لأنه أنا نفذتها للغنية عندي ورجعت حبيت يحط لمساته بودي نعوم عليا
0: لأنه خبير.
1: إيه وهي ألحاني وأدائي والحمد لله أغنية بفتخر فيها،
0: وأنا بفتخر فيك وبشكرك. ودايما لبنان الحر بقدر نقول القصة أهلا وسهلا فيك. شكرا.
1: مرسي كتير. مرسي.
0: بتابع أنا وياكم نقطة على الخبر من بعد موجز الأخبار.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منا الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنا صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: الثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتطور رغم الأخطاء.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولاً لبنان الحر.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. يستهدف القصف المدفعي حرشة علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أن أبا سعيد الأسمر على إكس: الحقيقة ما بتخاف من التدقيق، فإطلاق التدقيق الجنائي بملف بواخر الكهرباء والفيول خطوة أساسية لكشف الأرقام، القرارات والمسؤوليات، والأهم أنه هالمسار ما رح يوقف هون. ملف سد جني كمان لازم يخضع للتدقيق الجنائي، لأنه بالمال العام ما في ملفات ممنوع تنفتح، ولا أسئلة ممنوع تنسأل، ولا مسؤول فوق المحاسبة. وختم الأسمر: من البواخر إلى سد جني، تدقيق مستمر، والحقيقة حق للبنانيين. أعلنت المديرية العامة للجمارك أنها ضبطت كمية كبيرة ومتنوعة من الأدوية المتخصصة لعلاج السرطان ولأمراض الدم والأمراض المزمنة، وعلاجات بيولوجية وأدوية ذات استخدامات طبية دقيقة ومستحضرات طبية تجميلية، من بينها البوتوكس والفيلر، وذلك داخل أحد المستودعات في بيروت كانت مخزنة، تمهيدا لنقلها وبيعها خارج الأطر القانونية المعتمدة، وسلمت المضبوطات إلى القضاء المختص. إقليميا، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن حوالي 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليل أمس. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. إلى أوكرانيا، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلنسكي إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه بلاده في مجال الدفاعات الجوية، ووعد ماكرون بتسريع تسليم أوكرانيا معدات فرنسية وأسلحة جديدة. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إزاعة. حوار حر
1: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

للتواصل معنا 09-218-233 أو رسالة صوتية أو نصية على 70-95-911. حلوة كانت المداخلة الهاتفية مع نقول القصطة، أنا كتير بحبه وبحترمه. عنا فئة كبيرة من الفنانين والفنانات بلبنان يلي بيرفع لهم القبعة، مش بس بالصوت، مش بس بنوعية النتاج والأغاني، خصوصا بشخصيتهم، خصوصا بهالمناقبيات اللي عندهم، يعني بس يكونوا أوادم شرفة، بس يكونوا بيعرفوا قيمة جمهورهم، قدي الناس بتحبهم أكتر وبتلاقيهم قراب منهم، مش إنه هيك متعجرفين وبعاد عن العالم وما بيضحكوا للرغيف السخن أو ما بيضحكوا إلا بس يشوفوا الدولارات. لا، هيدي النوعية من الفنانين والفنانات يلي أنا كتير بحترمها.

لفت لي نظري من كم يوم على السوشيال ميديا فيديو لمواطن من الإمارات عم بيصور بيت، عم بيقول شكراً وألف شكر وكلمات ما في يخبركم كلها امتنان ورقي بالكلمات لعائلة آل نهيان بالإمارات، لأنه حكومة بلده قدمت له كمواطن إماراتي شقة سكنية مجاناً كاملة المواصفات. وفرجينا المفتاح على شوي ذهبي، وصار يحكي ويمدح أنه هو شخص محظوظ كونه ولد بالإمارات وكونه العائلة المالكة تهتم بالشبيبة خصوصاً يلي أول طلعتهم بالمستقبل وناويين على الزواج، وهيك بتساعدهم تقدم لهم شقة. قال لذلك أنا فخور بأني ابن هذه البلاد يلي فيها وزارة السعادة. وهون برجع بفكر، نحن كنا بلد السعادة وبطل عنا لا سعادة ولا وزارة سعادة. بتطلع وببكي، بحس هيك من جوا كمش قلبي، مش انه غير منهم للشعب الإماراتي، الله يبارك لهم ويزيدهم ويوفقهم، بس هم فين واحنا فين؟ بس

يعني إذا بدنا نقول عنا بنك الإسكان بلبنان، أنا بوجه تحية للحقيقة للبنك الإسكان لأنه عم بيراعي ظروف المقبلين على الزواج الشبيبة الشابات والشباب وعم بيعملهم تسهيلات، ولكن مش كلهم، يعني في شروط يمكن غير متوفرة مع عدد الأكبر من الشبيبة، لكن طول عمره موجود بنك الإسكان وكانوا يقصدوا بالتقسيط المريح على مدى العمر. برجع بقول في ناس حتى مش قادرين يتوظفوا لا يقدروا يوطنوا معاشهم ويقدروا ياخدوا سلفة من بنك الإسكان، فمشان هيك البيوت بتضل عزيزة عقلوبنا. قديم نتمنى نضلنا ببيتنا، قديم نتمنى بيوتنا ما تقصف، قديم نتمنى أنه ما نغادر بيوتنا ونروح على الاغتراب، أو بيوتنا تهدم أو بيوتنا تنهب

طبعا سمعتوا بالقضية من كم أسبوع أنه الموساد قدر يعثر على رفات يهودا كاتس يلي هو واحد من المقاتلين الجنود يلي قتل من 44 سنة بمعركة بمنطقة السلطان يعقوب بالبقاع الغربي. كنا كلنا نايمين دودو عم نشخر من كبارنا إلى صغارنا، وفي بينتنا حدا إذا ما كان نايم كان عم بيسهر، نحتفل عم نظهر أو مشوبين مش قادرين نغفى عادين على البلاكين على ضو القمر. مهم بهذه الليلة الليلاء أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات أحد جنوده يلي انفقدوا بالمعركة من بعد عملية استخباراتية كتير قوية بالتعاون مع شعبة المخابرات العسكرية والموساد إلى ما هنالك. فاتوا وظهروا ونبشوا ولقيوا ورجعوا على بلدون وصرحوا أنه الحمد لله من بعد تراكم طويل بالبحث والمعلومات قدرنا نرجع ننتشل الرفات ونرجع لذوي هذا الشهيد من عندهم. هذا إنجاز حقيقي لألون، بس أنا بالنسبة لإلي شعرت بكتير من الألم عن جد. ما بدي أفكر بعائلته هلأ، العيال عيال، كل حدا من عيال العالم بيكون زعلان على شهيده، بس أنا عم بتطلع بالفارق المفزع يلي عنا إيه بفقدان الخبر عن مصير عدد كبير من المفقودين بلبنان، إن كانوا من الجنود، إن كانوا من الحزبيين، إن كانوا من المدنيين من كل

0: أولادنا المفقودين رجالا ونساء يلي راحوا خرجوا ذات يوم بيقولوا خرج ولم يعد، ما هيك؟ أنه والله يعني هيدي الدولة عندها القدرة، عندها القدرة لأنه تحقق لهم الطلب الكتير كبير لناسا، وما تقول لهم أنه المفقود خلص راح. باخذ اتصال. ألو، مساء الخير.
1: مساء الإمارات.
0: مساء الخير، بس حضرتك قلت شيء ما سمعته، عد لي لو سمحت.
1: بالنسبة للإمارات وتقديم بيت للشباب والصبايا اللي بدهم يتجوزوا
0: مجانا، كامل المواصفات يا زلمة.
1: الإمارات عندما تخون عندها نفط، يعني النفط شو يعني بير نفط؟ يعني مثل ما بتطلع مي
0: من البير،
1: عندهم نفط بيعوه، عندهم مدخول كبير بيقدروا يصرفوا، عرفتي كيف؟ هذه هلا لو الامارات ما عندها نفط كنا بدنا نقول شو وضعها كان. كان وضعهم تعيس، كل دول الخليج كان وضعهم
0: طبعا
1: تعيس.
0: طبعا اكيد. نعم. ما في شك انه هن الدول النفطيه، نحن ما لا نقارن فيهم.
1: نعم. نعم. نعم.
0: بس انه بيسوى تكون دوله نفطيه وما تكون كريمه على ابنائها، يعني هيدا اللي انا بقوله، يعني انه عارفين كيف يسعدون لهالمواطنين.
1: لما بيكون في مدخول ساعتها في امكانيه،
0: اي عندهم نوايا طيبه كمان ليحافظوا عليهم، ما ويخلون يتجوزوا.
1: ما كانوا بيقدروا يعملوا شيء ابدا،
0: اكيد
1: كان بعدهم عايشين مثل ما كانوا عايشين من 200 سنه. هيدي هي، هيدي هي. هلا نحن عندنا لبنان في نفط،
0: وينه؟ امتى بناخده؟
1: بقول في نفط، وبعدين بدك بالمنطق. لبنان موجود وحواليه كل الدول فيها نفط.
0: مزبوط.
1: يعني فلسطين او باسرائيل او مصر او بقبرص او بسوريا او حتى بتركيا في نفط. بما انه في نفط نحن بالنص، منطقيا لوجيكمون لازم يكون في نفط.
0: طيب.
1: الدراسات بتبين هلا ليه ما عم يطلعوا كذا، هلا ناطرين ليصير في سنة. كلها سياسي، عرفت كيف؟
0: هيدي اسباب سياسيه. اكيد. وان شاء الله
1: ضغط على لبنان، بدهم يجوعوا. ليه بدهم يجوعوا لبنان؟ لما الواحد بيجوع مثل هيدا الاسرائيلي اللي فقدوه، كيف عرفوا مكانه؟ دفعوا مصاري ليعرفوا مين مين يلي دفنوا، عرفت كيف؟ من واحد لواحد، مين يلي شارك بالمعارك؟
0: شو كان مخبرين؟
1: مين يلي شارك بالمعارك؟
0: بحثوا، بحث طويل.
1: ايه ما يعني بعدين تعاونوا مع اكيد مع السوريين عشان المعارك اللي صارت هونيك كان مشترك فيها ثلاث افراد.
0: مظبوط.
1: الجيش السوري والمنظمة التحرير
0: فلسطين
1: والمنظمات اليسارية، الأحزاب اليسارية الشيوعية وإلى آخره.
0: ما في شك دفعوا مصاري كتير ليعرفوا الأخبار، يعني التفاصيل
1: أو
0: عن الرفات.
1: صار عندهم كره مثلا لناس تانيين، صاروا بدهم يعني نتيجة كره صاروا بدهم يقدموا خدمات للإسرائيل.
0: وكله مدفوع، يعني ما في خدمات مش مدفوعة،
1: يعني حسب كل واحد. بس الفقر، هيدا الفقر، هيدا الضغط. يعني بدهم يحاصروا مثلا مجموعة سياسية، بدهم يحاصروا كل البلد، عرفتي كيف؟ يعني مثلا بدنا نأذي شاب عايش مثلا بكوخ ومع اخواته، ومنهدم كل الكوحة كل الناس،
0: ومنهدد حياة اخواته. هيك عم بيصير.
1: روح اقتل او روح خبط هالشخص اللي مضايقك، يعني
0: ما بيقدر له.
1: بدهم يأذوا حزب الله، بدهم يأذوا كل الشعب اللبناني.
0: هيدا اللي عم بيصير.
1: هيدا هلا طبعا الناس ما كتير بتسترجى تقول او بتخاف تقول، بس هاي الحقيقة.
0: مزبوط.
1: انا كمسيحي بحب اقول لا تكذب ولا تشهد بالزور، هيدا الحقيقة. عم يضغطوا لا يأذوا حزب الله، بس بيأذوا كل لبنان.
0: وانأذينا
1: كل
0: كله.
1: على كل حال أنا عندي أمل، عندي أمل وتفاؤل.
0: وأنا كمان.
1: هالمباحثات اللي عم يعملها رئيس الجمهورية تحت إشرافه إن شاء الله تأدي لنتيجة.
0: هيدا إن شاء الله. هيدا أملنا.
1: إيه إن شاء الله خير.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي لك.
0: شكرا لاتصالك. يا هلا فيك.

عم بسمع هالغنية عصرية وشبابية بس هي قديمة. كان عنا طحون ما هيك؟ أوكي. قلت أنا طب صوت مين هالشاب والبنت؟ عم بسأله لزميلي مهندس الفترة اليوم إلي كامل، صوت مين هول؟ كيف ما بعرفهم؟ بيقلي هيدا ذكاء اصطناعي AI. يا عمي معقول؟ هلا في كل الأغاني القديمة والحلوة اللي منحبها أو ما منحبها عم يعملوها بالAI، عم نسمع أصوات شبيبة صبايا كلها ذكاء اصطناعي مش مزبوطة. شوفوا اسمعوا. عن جد عن جد قد ما تطور الفن بالذكاء الاصطناعي صار فيهم يخترعوا مطرب أو مطربة ويصير بكرة من الأشهر بصوته ويركبوا له المقامات اللي بيقدروا هن عبالهم يخلوه يغنيها. ما بعرف سبني قعدوا المطربين بالبيت يعني بعدين هيدون ما بينشزوا أبدا أبدا ما بينشزوا هيك شعرة بطير كمان هيدا نفس الشيء. دخيلك دخيلك ما بدي شجعون للاي اي انا

لا وبهايسو وبفوتوا معهم الجيبسي وبفوتوا الجيتار ساش وقصص يعني كلهم هيدولي نحنا مفكرهم مطربين وهن الخيال العلمي إذا بتكون الذكاء الاصطناعي.

هلا اليوم بالحلقة حكينا كتير مواضيع يلي عم بيتبعني من الخمسة لهلأ، شايف قديش نطينا ويمكن امتداد من موضوع إلى آخر، وصار عندي تعليقات على كتير من المواضيع اللي حكيتها. بدي أقرأ هالفويس من دون اسم، بيقول بالحرب أو بتقول بالحرب ما حدا بيعرف وين نحن، ما رحمنا بعض، نحن قتلنا بعض، ما حدا بيعرف وين التاني، كل واحد منا كان عنده قضية بحارب كرمالة، والمفقودين راحوا وراحوا، حتى ما حدا قدر يعطي معلومات عنهم. إن شاء الله نكون تعلمنا من هيدي الحرب المجنونة من 75 للتسعين. أنا بشايفتها بعد في أجزاء تانية لها من بعد التسعين، وبيقول خصوصا آخر حرب اللي كان فيها أكتر إجرام بحق بعضنا. بالنسبة لإلي بيقول أنا لليوم مش عم بقدر سامح حالي ولا بنسى اللحظات اللي كان فيها دم. مش هين يموت صاحبك على إيدك، ومش هين تقوس عخيك. بتجي أيام بحياتي عم بيقول بقوم بالليل بدي قص إيدي، هيدي حرب بعدنا لهلأ عم ندفع حقها غالي.

0: أنا بكره الحروب بكل أنواعها، يعني حتى الحروب الباردة ما بحبها، والحروب اللي بتلعب بأعصاب البشر ما بحبها، الحروب الاقتصادية ما بحبها، الحرب الفكرية ما بحبها، كل هالثلاث أحرف هون الحاء والراء والباء ما بحبهم، فضل اقلبهم حرب، بعملهم بحر، بعملهم حب لوحدهم، أي شيء بهالثلاث أحرف بيعطيني كلمة حرب ما بحبها. عندي فويس بدي اسمعه بليز.
1: هاي كيفك؟
0: أهلا.
1: الإنسان بإسرائيل وبلندن وبكل العالم له قيمة،
0: مزبوط،
1: ضل يبحث عليه ليلي أعضامه. إلا بلبنان شبابنا بسوريا ما حدا عارف عنه شيء، لا كيف انخطفوا ولا كيف ماتوا ولا عم نعرف عنه شيء.
0: فعلا هيدي قصة كتير موجعة.
1: النفط عنا مي إذا بنستخدمها صح بتطلع مصاري مثل النفط.
0: كتير كلامك مزبوط، واللي عم بيسمعوا بيفهم شو عم تحكي بموضوع قصدك السدود. بسمع جان شو بيقول.
2: ما يعطيك العافية،
0: مرسي.
2: كنت قايلة على الانطباع اللي أخذوه المغتربين. نحن يعني اجت بنتي ومصر دي كتير هي وولادها، واجوا اخواتها لمصر، الحمد لله الحمد لله على كل شيء،
0: قضيتوا وقت حلو
2: كتير بلبنان. ان شاء الله بتروق الاحوال وبيرجعوا كلهم بقى كل الثياب ونرتاح بقى ونخلص
0: ان شاء الله يا رب.
2: وتحياتنا لك ست ريما، كل الاحترام لك والحب.
0: اهلا وسهلا فيك
2: وبون ويكند.
0: انا بقول لك كمان بون ويكند، وبسمع كمان فويس من كندا.
3: بس مدام ريما بدي امرق هالكلمه اذا بتسمحي لي بالذكرى انه انتخاب الشيخ بشير. نحن عشنا مع الشيخ بشير. انا كل ايام الحرب كنت جيت بالتسعينات لهون.
0: اوكي.
3: لما اجى الشيخ بشير بده يجي على بيت الاشرفيه، قال له الشيخ ديب انستاس، قال له للرئيس جون نادر الله يرحمه مات، رئيس قسم الكتائب الاشرفيه، قال له يا جون اعمل له حمايه للشيخ بشير، خليني اجيب شباب شبابي كلهم هون الشرطه نأمن المنطقه كلها ونشوف. قال له جان نادر، قال له لا انا مأمن كل شيء هون وما يكون لك فكر، ونحن كل شيء هون مأمنين وكل شيء. يعني كان نقزه قلبه والزلمه، قال له خليني أمن حمايه للشيخ بشير. هيدي الغلطه الكبيره انه ما قدر جان نادر، هو الله يرحمه غلط منه صار
0: من دون قصده،
3: ويطلعوا يزرعوا الامبلي فوق بيت الكتاب وما معه خبر بهالشيء هذا. هيدي اكبر حسره بقلبنا ما بننساها نحن، موتة بشير. انا عبد هلا ببكي عليك. ميرسي
0: ادمو، انت واضح هالغنية لك ولكل الناس يلي بيبكوا لما بنخسر ايقونات كبيره.

0: يعني هالأغنية قديش عمرها وقدي مزروعة بقلوبنا بعمق كبير. رح أسمع كمان فويس
1: شغلي وحدي.
0: إيه؟
1: عن جد
0: تفضل.
1: أنا ككوني سايخلق بلبنان بس بالنهاية بلدي أرمينيا أوكي. بتمنى من لبنانية كلن دون استثناء يشيلوا الطائفية على جنب يحبوا لبنان. فقط لبنان لا زعيم ولا غير زعيم مين ما كان يكون.
0: أنا بفهم رأيك وأكيد في عنا زعماء نحن منكبر فيهم لأنهم هن كتير لبنانيين وأصيلين وبيعرفوا شو هي قيمة الحرية والسيادة.

0: كمان بسمع هالفويس. هاي جورج.
1: الله بدير الله يرحم الشيخ بشير. على أيامه كيف العالم كله بيطيع دروز وإسلام ومسيحية بكل الأجناس. طلعوا كانوا عنده فوق يا حرام. شي بعزة شي بعزة بوح القلب. بس الله عوضنا الرئيس الجمهورية زيفون بإذن الله بدهو يخلصنا. كان ناوي الشيخ بشير يخلصنا ما قدر كفى. الله يطولنا بعمر رئيس الجمهورية زيفون.
0: إن شاء الله يا رب.
1: هو بده يخلصنا الله رب. أنا بتأمل هيك والله يا ريما.
0: نحن ما فينا نعيش بلا الأمل وما فينا نعيش بلا التفاؤل، والأيام إن شاء الله جاية أحلى على لبنان.

0: كمان بسمع فويس
1: بيت مرحبا فتحتوا لنا جرحاتنا
0: يا الله.
1: بس ما ميت بعلبنا، أنا كنت بالعشافية ساكنة بس أنا الأصل من زحلة.
0: نعم.
1: بس بشير و بشير وجبران، بشير وجبران والحريري وهالشاب مثل الحبقة بير جميل، كلهم هولي معروف مين قتلهم.
0: طبعا طبعا،
1: بس كل جرائم كبيرة ما بيقدروا يصلوا للقاتلين لأن ما بيسترجوا
0: مش مسموح
1: هيك مش يحبسون.
0: مش مسموح يوصلوا للحقيقة ويحطوا الأصبع هيك إشارة على المرتكب والمحرض. بيقولوا أنه نحن عنا ضعف القوى الأمنية والتحقيقات كتير ضعيفة بلبنان. أنا بقول غلط، مش مزبوط أبداً، منو ضعاف، بالعكس. شوفوا أي جريمة بتصير عندكم بالمنطقة بالحي، جريمة ما إلها علاقة لا بالسياسة ولا بالكبار، يعني واحد سرق بيت، واحد قتل حداً، خادمة هربت سرقت، دغري ما في بأربعة وعشرين ساعة بيكونوا ألقوا القبض على المرتكب والمجرم وعملوا له حكموا حبسوا بعدين محاكمة، وقت ما بتصير المحاكمة المهم وقت اللي بدهم القوى الأمنية والتحقيقات كلها بلبنان كفوقة وفي كاميرات وكلهم بيقدروا يوصلوا للحقيقة. وهيدا اللي عم بيصير، كل الجرائم عم ينعرف مين وراها، شرط ما تكون الجريمة ذات ذيول سياسية وسياسية، مش بس هيك بالمطلق، لا سياسية لا طائفية لا فيها فتنة بلد، لا يكون حدا معروف منو وارتكب جريمة وجرم كبير بحق الوطن وبحق المواطنين، بس ما في في تعتيم، في ضرورة للتعتيم لمصالح. ساعتها شو حتى القضاء ما بيسترجي يقول كلمته وإلا بيدفع ثمن غاليا، وهيدا اللي شفناه. كل حدا عرف الحقيقة وقال الحقيقة وأشار إلى هذه الحقيقة ما كان عمره طويل.

0: ليكم الحم بركات لما غنى تعا ننسى، نحن هللنا لأنه نحن اللبنانيين بدنا ننسى البئس وبدنا نعيش الفرح. أنا معكم بهالشغلة، بس بليز ما تنسوا ليه لحتى ما نرجع نرتكب الخطأ ذاته. هيدا الباب اللي جابلنا ريح عاطلة وباردة، لازم نسكره ونستريح، ما نرجع نسمح للي نزعلنا حياتنا وحياة ولادنا انه كفي هالمشاكل. لازم نتعلم من امثلات الايام اللي مرقت، وما ننسى انه مش كل شي بيلمع ببين ذهب. هيدي الحقيقة، في كتير اشياء منرجع منكتشف قديشة موجعة ومزيفة بحق الوطن. عندي فويس.
1: بونسوار،
0: اهلا وسهلا.
1: هلأ بالسيارة سمعت هالصوت العظيم لمعودين على ألمك. انت من انضف وانبل واسمن مين تعاطى بالصحافة، وخاصة الصحافة الفنية.
0: خلينا ياك
1: رجعتيني لورا لورا، مش لورا لورا كتير، مش كبار بالعمر.
0: منك كبير.
1: انت ما بتعرفي غير لونين، يا أسود يا أبيض.
0: هيدي مشكلتي، ما حبيت الرمادي. مرسي.
1: وكل حياتك هيك حقوية، هيدا اللي بعرفه عنك، لون غير الأسود والأبيض ما بيعنوا لك. شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك. أنا ما عرفت الاسم بس تحياتي لألك. عندي اتصال. ألو.
2: ألو، مرة ثانية بدي أقولك.
0: ايه تفضل.
2: هديك المرة كنت عم تحكي عن الأيقونات.
0: ايه.
2: بدي أقولك أنه بزحلة في كنيسة للروم الأرثوذكس فيها عدد كبير من الأيقونات عملها الأرشمندريت تريفون سايقلي.
0: ايه.
2: يلي هو كان مندوب البطرقية الروم الأرثوذكس بالأنطاقية بروسيا.
0: شو اسمها الكنيسة؟
2: ما بعرف إذا كنيسة أو نوع من المتحف، ما بعرف شو اسمها، بس انحكى فيها بقلب الزحلة. فيها عدة يعني، هو جمعهم هالأيقونات من أماكن مختلفة.
0: ايه. من العالم يعني.
2: ايه شي حلو يعني الواحد يروح يزورهم.
0: بكرة بنعمل عنا بحث ومنخبر الناس.
2: ايه انا ما بعرفها يعني، ما انا زي الزحلة من زمان، بس ما
0: هاي مناسبة. مناسبة لتزور زحلة مرة جديدة.
2: يعني شي حلو يعني الأيقونات، يعني شغلة عظيمة.
0: أكيد، لأنه فيها فن مش مين ما كان بيقدر يعمله. أهلا وسهلا فيك.
2: يكون يعني بده يدخل بحالة روحية إيمانية،
0: بده يعمل بحث طويل ليعرف تاريخ الأيقونات،
2: عنده الإيمان يعني. يعني بيقولوا ما بنرسم الأيقونات، بنكتب الأيقونات.
0: حلو الكلمة اللي قلت ليها.
2: بس هيك.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: بس ما قدرت أتصل هذيك المرة عشان بس هيك حبيت أقول عن هالأيقونات.
0: شكرا لمتابعتك لقلي بكل الحلقات. أهلا وسهلا فيك. شكرا.

0: بعد معي 10 دقايق، بهالعشر دقايق بدي اسمع هالفويسات.
1: سعيد يسعد مساكي،
0: اهلا وسهلا.
1: يا جماعه من 75 لليوم ما شفنا نهار مثل الثاني.
0: مزبوط هيك.
1: وثاني شيء كل جريمه بتتنفذ بجماعتنا نحن، جماعه المسيحيه بالذات اصلا او الوطنيين تبع لبنان بتختفي. اما غيرها اوين بتنبش يا عيب الشوم بس عليهم. بس في الله، الله هو اللي بياخذ بالطار بعد لو بعد حين.
0: انا هيدا اللي بقوله، الله موجود والله يبعد كل المصايب، ويا ريت بنوصل هيك للنقطه الفينال، بوين فينال بموضوع الاغتيالات. سمير بسمعك كمان شو بتقول.
2: بونسوار، اهلا وسهلا سمير من زحلي.
0: يا هلا بزحلي.
2: بخصوص المتحف بسيده الفرح.
0: سيده الفرح
2: قرب سيده زحلي. كنيسه رائعه على الشكل الروسي،
0: حلو
2: فيها
0: كتير.
2: متحف وايقونات كلها شيء رائع جدا. في متحف تاني كمان بسيده النجا فيها ايقونات، بدعي الجميع يزوروا زحلي.
0: برافو عليك.
2: شوفوا شو فيها اشياء حلوه كتير.
0: كتير حلو اللي عم بتقلي يا سمير. هلأ جاوبته للمتصل فينا قبل شوي وعطيتني هالمعلومة، لأنه أنا كمان بهتم أني زور متاحف أيقونات وغيرها، وبحب زحلة وبحب أهالي زحلة. اليوم يخزل عين المتصلين من زحلة كتار، الله يزيدكم. تابع

0: فويس جديد.
1: ايه ست ريما كمان من زحلي ليا.
0: اهلا وسهلا.
1: اسمها كنيسة الفرح.
0: ايه قال لي هلا
1: اسمها كنيسة الفرح
0: حكينا قبل.
1: سيدنا نيف من الصيع اللي عملها.
0: ايوه الارشمندريت. اوكي
1: هو معتمد بتركي من معتمد بتركية بروسيا كان.
0: اها
1: اوكي كثير معلك الاخ القبلي.
0: كثير حلوين المعلومات اللي عم تعطوني اياهم. شكرا يا هلا فيك يا ايليا. اهلا وسهلا.

أجمل المهرجانات بلبنان أي هي؟ بأي مناطق برأيكم؟ رح هين لكم الموضوع. ما بتفرق بأي منطقة، ما بتفرق بأي محافظة، ما بتفرق بأي ضيعة، المهم ليكون المهرجان حلو لازم يكون مفتوح مجانا للناس. ممنوع أنا برأيي، ممنوع البلديات يعملوا مهرجانات مدفوعة. معلش جيبوا سبونسرز، وانتو بكل منطقة في عندكم ناس بيدعموكم، وبعدين كل حدا من هالمواطنين عم يدفع اللي عليه على البلدية. عملوا عقدكم مهرجان صغير بيشبهكم، إذا كنتوا ضيعة أكبر مهرجان أكبر وأكبر، المهم خلوا الناس تفرح وترقص وتدبك وتسهر وتنسى الأوضاع ببلاش.

هيدا اللي عملته بلدية جوني. بلدية جوني عملت فستيفال سمته جوني بير فستيفال، فستيفال مهرجان البيرة. بس هو مش بس بيرة، هو المميز فيه انه ما عمروا مسرح بقلب المي على خليج جوني، يعني حد البار حد المرفق، هيدي المنطقة هيك حد الاتسال، وهونيك كمان الباميليتار والسكنة الجيش البحرية. المنطقة هي كتير حلوة وفيها مطاعم وفيها أوتيلات صغيرة وكبيرة وهيك. هيدي المنطقة عملوا فيها هالمسرح، وكل ليلة صاروا من نهار الخميس والليلة كمان وبكرة كل ليلة في فنان. أنا ما رح أقول يعني مش الأهمية بالفنانين اللي جايين، بس الأهمية إنه فتحوها لكل الناس، لكل الناس بمنطقة جوني وجوار جوني، وناس عم تجي من خارج المنطقة فور فري، لأنه على البحر على الرمل بيقعدوا براحتهم فور فري. إذا بدهم على طاولات بأناقة أكتر يكونوا لبسين تياب وكعب عالي بيقدروا يقعدوا، بيكون العشاء مدفوع. يعني بدك تدفع أهلا وسهلا، وبدك ما تدفع كمان أهلا وسهلا. الفرقة والمطرب والإضاءة والميوزيك وشغلة رائعة شفت أنا، المستوى والتكنيك التكنولوجي اللي جايبينها شيء كتير حلو. ومش انه اذا ما دفعته ما في اكل، في اشياء كيوسكات معينه ومشاريب، كل واحد مثل ما بده بيدفع، مثل ما بيدفع بياكل وبيختار. اللي عم بقوله انه كتير حلو نوصل لهيدي المرحله نسلي شعبنا، يلي بالنهايه البلديات قائمه على الناس وعلى البيوت وعلى المطاعم وعلى المقاهي وعلى الشركات والمؤسسات. فكتير حلو نرد لهم هالجميل مره بالسنه، ياخذوا هن مصاري من المعلنين من سبونسر من الرعاة من صندوق البلديه. المهم يعملوا عمل حلو، يقولوا لهم فعلا اهالي المنطقه شكرا يا ايتها البلديه.

ليلة سبت إن شاء الله موفقة لكل اللي عم بيتابعونا عبر لبنان الحر. إن كنتوا بلبنان اوعى تقعدوا ليلة السبت بالبيت، ماكسيموم قدرتوا تظهروا قعدوا على البلكون ما تمرقوها هيك مسكرة مش على الليلة. تاني شي للناس اللي خارج لبنان، إذا كنتوا كمان طالعين تسهروا مش غلط ندبك هيك راجع يتعمر لبنان، شو رأيكم؟

0: أما أنا الليلة بشرفني أن أكون موجودة بدعوة خاصة 10 سنوي لدعم المعرض المجاني السنوي اللي بنعمل في القوات اللبنانية بمكتب تفعيل دور المرأة. الليلة بفتقة على البلفايا فينيو 7:00 مساء. أنا كتير بشرفني أكون بهيد العشاء هيدا، ومن بعده كلنا نزلين نسهر بجوني. أطيب الأوقات، تابعوني من سبت لسبت. شكرا للمتابعة وين ما كنتوا. أنا ريما صيرفي، نقطع الخبر من لبنان الحر. شكرا لك إلي كامل.
1: مع ريما صيرفي وبرنامج نقطع الخبر. حوار حر.
2: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
1: حوار حر
2: مع سابين يوسف، الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منا الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنا صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: ثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتعلم.

0: خير. شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب.
1: انطوق ليه بدعك لسانك؟
0: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90 شهبي برازيلي الكيلو $7.80

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. الجنوب على حاله، آلية التحقق وما بعد اليونيفل مع هيكل إلى إيطاليا بعد عون. رؤساء بلديات قضاء جبيل في معرب. إسرائيل غتلنا إرهابيا في سوريا كان يخطط لاستهداف قواتنا. ترامب نملك أوراق ضغط ضد إيران وقليبا فسنتعاون اقتصاديا مع دول الجوار.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرداق. فيما تواصل الدولة اللبنانية تحركها سعياً للضغط باتجاه استئناف المفاوضات وفق شروطها ولتأمين ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل، توسع إسرائيل بكار غاراتها واستهدافاتها من لبنان إلى سوريا، والأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد كلما اقترب موعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في أواخر تشرين الأول المقبل. بالتزامن يتبلغ لبنان المزيد من الدعم، وآخره تبلغه رئيس الجمهورية في خلال زيارته إيطاليا والفاتيكان، علما أن ثمة زيارة مرتقبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى إيطاليا أيضا في خلال الأيام المقبلة لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية لمهمة اليونيفيل وآلية التحقق في المناطق التجريبية.
1: في الجنوب شهدت المنطقة الواقعة بين صربين ورشاف ودوحة كفر رمان والدبشي وعلي الطاهر غارات مكثفة، وعصرا تعرض للقصف المدفعي المركز حرش علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة وبلدة برعشيت، سبقه قصف أطراف ميفدون وبلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف مجد الزون وحي الصوان في بلدة حولة. في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بلدة حداثة، وسجلت تفجيرات في زوتر الشرقية وطيبة وطلوسة وميس الجبل ومحيط قلعة أرنون كفر تبنيت.
0: في معراب عقد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس الاتحاد فادي مارتينوس ونائبه بشير الياس، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ومنسق القوات في المنطقة سافيو بركات. وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع الإنمائية في قضاء جبيل، لا سيما للخطوات التي اتخذت في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات. وقد أثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء وعلى التزام الأصول والإجراءات القانونية ومبادئ الشفافية والحوكمة، الأمر الذي أفضى إلى نجاح المناقصة وإلى التوصل إلى عرض بكلفة أدنى بفارق كبير عن العرض السابق، ما ينعكس مباشرة تخفيضا للأعباء المالية المترتبة على المواطنين.
1: وأكد جعجع أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح الخاصة، مشددا على أهمية البناء على هذه التجربة وتكريس الشفافية والنزاهة وحسن الإدارة نهجا ثابتا في العمل البلدي والإنمائي. وقال مارتينوس إن الاتحاد والقوات التقيا على مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل العام.
2: نحمل هذه المبادئ كعنوان عريض لممارستنا المسؤولية العامة. قبل أيام أنجزنا عمل فض عروض لتلزيم إدارة وتشغيل مطمر النفايات في في حبيلين، وكانت نتيجة إعادة هذه المناقصة الفوز بعرض يقل بفارق كبير عن العرض المقدم سابقا. ونحن والقوات كنا على مسار واحد ووصلنا إلى هذه النتيجة، ومن حقنا أن نحتفل معا بهذا النجاح وأن نشكر لكم عملكم ودعمكم الدائم. ويبقى الرهان، رهاننا معكم على كتابة المزيد من صفحات الشفافية والنزاهة والنجاح.
0: كما تناول البحث المشاريع والخطط المستقبلية التي يعمل عليها الاتحاد وفي طليعتها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى التخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد جعجع استعداد القوات لمؤازرة اتحاد بلديات قضاء جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية الدولية بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
1: وعقب اللقاء الموسع عقد جعجع خلوة مع رئيس بلديات العقورة بطرس مهنا ومنسق القوات سافيو بركات، تم خلالها البحث في الخطوات التي تقوم بها بلديات العقورة والمشاريع التي تعتزم تنفيذها في المرحلة المقبلة.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي على إكس: الحكم هيبة، وبقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على إكس: الحقيقة ما بتخاف من التدقيق، فأطلاق التدقيق الجنائي بملف بواخر الكهرباء والفيول خطوة أساسية لكشف الأرقام، القرارات والمسؤوليات، والأهم أنه هالمسار ما رح يوقف هون. ملف سد جنة كمان لازم يخضع للتدقيق الجنائي، لأنه بالمال العام ما في ملفات ممنوع تنفتح، ولا أسئلة ممنوع تنسأل، ولا مسؤول فوق المحاسبة. الأسمر ختم قائلا: من البواخر إلى سد جنة، التدقيق مستمر والحقيقة حق للبنانيين.
0: أعلنت وزارة المالية أنه بخصوص ما يثار حول التأخير في صرف المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي، أن طلب نقل الاعتماد المخصص لتغطية المنحة المدرسية الذي أحيل من وزارة الداخلية إلى وزارة المالية بتاريخ 12 آب الحالي، وقد باشرت المالية إعداد المرسوم المرتبط به واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الصرف في القريب العاجل.
1: على خلفية قرار وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إقفال عدد من المدارس والثانويات الرسمية في قضاء جبيل ودمجها بمدارس أخرى، عقد نواب قضاء جبيل سيمون أبي رمية وزياد الحواط ورائد برو اجتماعا تشاوريا وأجروا اتصالات بالوزارة مؤكدين رفضهم القاطع لهذا القرار. واتفق النواب على طلب اجتماع سريع مع وزيرة التربية فور عودتها من العطلة لبحث تداعيات القرار.
0: تمكنت شعبة المكافحة البرية في الجمارك من ضبط كمية كبيرة ومتنوعة من الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية المهربة، بينها أدوية لعلاج السرطان وأمراض الدم والأمراض المزمنة والبوتوكس والفيلر، كانت مخزنة في أحد مستودعات بيروت تمهيدا لنقلها وبيعها خارج الأطر القانونية المعتمدة. ضبطت الأدوية والمستحضرات وتم توقيف المخالفين بإشراف القضاء المختص. دعت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي المسافرين إلى الحضور قبل 3 ساعات إلى المطار بسبب كثافة حركة الوافدين والمغادرين. أخبار إقليمية ودولية رولا.
1: وسط استمرار الترقب في التجاذبات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وعلى خلفية التهديدات الأمريكية في رفع حدة الخناق الاقتصادي على إيران من خلال العقوبات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: تلقينا العديد من الرسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن حوالي 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليلة أمس. في جنوب سوريا أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على إرهابي شكل تهديدا مباشرا لها، مشيرة إلى أن الشخص المستهدف كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية. من جهة أخرى، فقد أعلن نائب الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل ما زالت تحتجز 7 مليارات دولار من أموال الضرائب الفلسطينية. في إسبانيا أصيب 7 أشخاص على الأقل في شمال شرق البلاد عقب هطول أمطار غزيرة تسببت أيضا بفيضانات في الشوارع وباحتجاز عدد من المواطنين في سياراتهم. إلى أوكرانيا، حيث قال رئيسها فولودومير زيلينسكي إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه بلاده في مجال الدفاعات الجوية، مشيرا إلى أن ماكرون وعده بتسريع تسليم معدات فرنسية جديدة.
0: رياضيا، هل ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الألف في مسيرته الكروية الاحترافية، وهو الذي يملك في رصيده حاليا 977 هدفا؟ جورج الهاني.
3: أخبار الرياضة. واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي زحفه نحو تسجيل هدفه الألف بمسيرته الكروية، بعد ما أحرز هدفه الأول بالموسم الجديد من الدوري السعودي بمرمى فريق الرياض، وهو الأول لأله من وقت انتهاء مونديال 2026. فهل سينجح الهداف التاريخي للبرتغال بتخطي عتبة الألف هدف قبل اعتزاله؟ الصحافي والإعلام الرياضي المتخصص بلعبة كرة القدم حسن التنير أجاب للبنان الحر عن هالسؤال.
4: واحد من أفضل اللاعبين بالعالم على الإطلاق ما بين 2010 و2020، ما خلى ألقابه بحدود 40 لقب، بين الألقاب الكبيرة مثل بطولة أوروبا والدوري أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والسعودي وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإنجليزي والسوبر الإيطالي وكأس ملك إسبانيا وكأس البرتغال. كريستيانو رونالدو واحد اللي حيضل اسمه محفور بأذهان المتابعين لكرة القدم لسنوات وسنوات وسنوات. وأنا أعتقد أنه مع بدء هذا الموسم 26-27 أنه هذا موسم 25 بدوري الأضواء بكل البلدان اللي شارك فيها مع النوادي التاعيتة، أنه أعتقد هذا إذا استثنينا منتخب بلاده بهذه الفترة، أنه إذا شارك بمعظم مباريات فريق النصر السعودي.

0: المناطق الداخلية، وبتتكاثر الغيوم ابتداء من بعد الظهر، وبصير الأجواء مهيئة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
1: ختاما إعادة للعناوين. الجنوب على حاله، آلية التحقق وما بعد اليونيفيل مع هيكل إلى إيطاليا بعد عون. رؤساء بلديات قضاء جبيل في معرب. إسرائيل غتلنا إرهابيا في سوريا كان يخطط لاستهداف قواته. ترامب نملك أوراق ضغط ضد إيران وقلبة، فسنتعاون اقتصاديا مع دول الجوار.
0: قبل الختام، نداء إنساني مطلوب 6 وحدات دم من فئة أو نيجاتيف وبلاكيت لعملية جراحية في مستشفى الشرق الأوسط في بصليم. لتبرع يرجى التواصل على الرقم 70 90 36 08. بانوراما انتهت، شكرا لإصغائكم. كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل إلي كامل،
1: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: جورج نجيب فتوش، جوزيف إبراهيم الخوري كيروز، إميل جرجي صوايا، جهاد إسحية أزي، سامي حسن خاتون.
1: ارتفعوا كالأرز

0: الفخوري أنطوان بشعلاني.
1: ومع يوم السبت من الأسبوع الثالث عشر من زمن العنصرة منشوفك يا رب عم بتحطنا قدام خيار صريح، إما أنت إما العالم، وما فينا نكون إجر بالبور وإجر بالفلاحة. إما أن نختارك أنت ونحبك أنت ونكون لك أنت ونحب كل الباقي من خلالك وفيك، إما أن نكون في العالم من العالم مع العالم وتبقى أنت خارج عالمنا لا سمح الله. مشان هيك أنت ما دعيتنا تنكره أماتنا وبياتنا ولا إخوتنا ولا خياتنا، ولكن طلبتوا منا أنه نحبهم من خلالك ونكون كلنا لألك، نحن وهني. مشان هيك أنا الكاهن، أنا الشاب والصبي، أنا الأم والبي، أعطينا اليوم كل واحد وكل وحدة منا أن نسلم قلبنا وحياتنا. أنت اللي طلبت وقلت يا بني أعطني قلبك، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فأنا أريد في ختام هالأسبوع لك بشكرك على كلمتك اللي أنا بقبلها وبحبها، وبقلك ها قلبي هو لك، ها حبي هو لك، فعلمني أن أحبك وأكون كما تريد لأحب الكل فيك ومعك ومن خلالك، وأكون على مثالك بهذا الحب اللامتناهي اللي بيعطي كل ذاته في سبيل أحبائه. آمين.

أرقام مهولة للضحايا والمفقودين في المناطق التجريبية، وما خفي أعظم بكثير. ما السيناريوهات المرسومة بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام؟ العقوبات الأمريكية تربط حزب الله عضويا بالحرس الثوري، والتداعيات تطال الطبقة السياسية اللبنانية. 3 احتمالات على الطاولة قد تبقي شيبان في بيروت، فما هي

0: مساء الخير. حزب الله على لسان عضو مجلسه السياسي محمود قماطي أشار إلى أنه لا يغلق الباب نهائيا أمام إمكان التواصل المباشر مع الأمريكيين، والقرار سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. وأكد أن المقاومة لا تزال قوية وقادرة، وعدم الرد لا يعني ضعفا أو عجزا. فهل يعيش الحزب حال انفصام أم أنه بدأ فعلا يقر بهزيمته ويشعر بتأثير العقوبات عليه وتصنيف الخزانة الأمريكية أنه فصيل تابع لفيلق القدس الإيراني، مما يضعه خارج الإطار اللبناني تماما كما هو حال إيران مع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي بدأت تخنقها؟ وفي حين توسع إسرائيل تصعيدها جنوبا مع استمرار التفجيرات والقصف المركز على علي الطاهر وصولا إلى استهدافها أشخاصا في قرى جنوب سوريا، رغم عدم حصولها بعد على الضوء الأمريكي الأخضر لإنجاز مهمتها، تتحرك الدولة اللبنانية لإيجاد مخرج لمستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان مع قرب انتهاء عمل اليونيفيل، وهو ما بحثه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيسة وزراء إيطاليا وسط طرح أوروبي لتشكيل بعثة جديدة تتولى المهمة بعد الانسحاب الأممي. ومن المتوقع أن يزور قائد الجيش إيطاليا على رأس وفد رفيع المستوى لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان وآلية التحقق في المناطق التجريبية، علما أن معلومات أمريكية أشارت إلى عدم مشاركة الولايات المتحدة في تغطية مؤتمر باريس لدعم الجيش لعدم التنسيق معها. ميدانيا تكشف الام تي في عن أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين في المناطق التجريبية التي دخلها الجيش اللبناني، رغم أن ما خفي أعظم بكثير. ومن هنا نبدأ.
1: 21 تموز 2026 دخل الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية التي كانت محتلة بالنار من قبل الجيش الإسرائيلي. الدخول كان بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الدخول الذي رافقته الكثير من المظاهر الاحتفالية للسكان في العودة إلى قراهم من جديد أخفى خلفه قصصا وروايات صعبة لم تظهر جميعها إلى العلن. داخل البلدة، أولى العمليات التي قامت بها فرق الإسعاف كانت البحث عن الضحايا بين الحقول وتحت الركام وفي البساتين. بحسب المعلومات عثر في بعض الأماكن على أشلاء صغيرة جدا أو حتى بقايا من جثامين عناصر الحزب الذين قضوا أكثر من 5 أشهر في العراء. ومن القصص التي تناقلها الأهالي هي جثمان عنصر من الحزب بقي لمدة 74 يوما بعد استهدافه بجانب جدار المبنى المستهدف، ووجد بعد دخول الأهالي إلى زوتر في النقطة نفسها.
2: موتوه لقيناه بساحة زوتر الغربية، لقينا صور الشعب، الظهر كان متعرض لإصابة سابقة لأنه الفحص هون الصورة هي لسيتي برين.
1: هذه أيضا واحدة من العينات التي تحدث عنها شهود عيان لدراجة نارية تركها صاحبها على ما يبدو واستهدف من قبل مسيرة إسرائيلية. هذا عدا عن عشرات مفقودي الأثر من عناصر الحزب، أي أنه من غير المعروف مكان الاستشهاد أو حتى مكان وجود جثمان العنصر. هذه الحالات من المتوقع أن تتكرر في المناطق التجريبية اللاحقة، خصوصا أن أعداد الضحايا في هذه الحرب من تاريخ 28 الأول 2023 وحتى 22 آب 2026 بلغ 39,458 بين قتيل وجريح، وهناك المئات من الصعب الوصول إليهم في داخل الأنفاق أو حتى في قرى تقع تحت الاحتلال. كل هذه الحوادث تؤكد أن ما خفي داخل القرى التي ستتحول إلى مناطق تجريبية لاحقا أعظم من مشاهد الدمار فقط الذي طال 7% من مساحة لبنان.
3: وفي الميدان، ولليوم الثالث على التوالي، الغارات الإسرائيلية تستهدف المنطقة المحيطة في علي الطاهر في وقت بدأ فيه حزب الله تمهيد لخسارة المنشأة. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي إبلاوي. صبحي، تتابع هذا الموضوع عن كثب، ماذا في التفاصيل الجديدة؟
4: شكرا ماجد. التصعيد الميداني مستمر جنوبا ولو بمحيط جغرافي محدد بتلة علي الطاهر والمحيط، لكن قبل التفاصيل البيدان لابد من الإشارة إلى ما يترافق مع التصعيد العسكري الإسرائيلي. كلام لمسؤولين من الحزب وأيضا مناصرين وإعلاميين قللوا من أهمية منشأة علي الطاهر وأنها واحدة من منشآت الحزب المنتشرة في أكثر من مكان، فهل هذه بداية لتسوية سياسية أم سقوط عسكري محتوم؟ بالانتقال إلى الخريطة تفصيلية لما يحصل في الأسابيع الأخيرة، يقال أن حزب الله كان يحاول مد العناصر المحاصرة داخل المنشأة بالأدوية وبعض المواد الضرورية عبر استخدام المسيرات، وهذا ما كان يفسر بقاء العناصر لأكثر من 5 أشهر داخل تلك المنشأة. لكن في الأيام الأخيرة اشتد الحصار الإسرائيلي، حيث عاد الجيش الإسرائيلي لاستخدام الطائرات الحربية والصواريخ الارتجاجية واستهداف المنطقة المحيطة في تلة علي الطاهر وصولا إلى دوحة كفر رمان، وبالتالي منع خطوط الإمداد الممكنة عن عناصر الحزب، إضافة أيضا إلى استخدام الغازات السامة وبعض القذائف الفوسفورية على التلة، وبهدف أيضا إحداث الحرائق بالأحراج المحيطة في تلة علي الطاهر. حتى هذه اللحظة لا تأكيدات على مصير العناصر داخل المنشأة، لكن هناك شكوك حول إمكانية خروجهم منها، في وقت تتحدث مصادر إسرائيلية أنها تريد دخول استعراضي، خصوصا أنها تأتي قبل الانتخابات في إسرائيل. في المقابل تستمر عمليات النسف الإسرائيلية للقرى اللبنانية الحدودية وأيضا قرى الصف الثاني في جنوبي لبنان. واليوم شهد الجنوب تفجيرات ضخمة جدا، لكن الأضخم كان في بلدة طلوسة، ووصفتها مصادر محلية بأنها عملية نسف للبلدة بأكملها. كما فجر الجيش الإسرائيلي في منطقة ميس الجبل، حيث توغلت أيضا قوة إسرائيلية إلى البلدة ولغمت ما تبقى من منازل تمهيدا لتفجيرها، علما أن الساعات 72 الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا جدا في نسبة التفجيرات للبلدات الجنوبية. وترافقت هذه العمليات مع غارات إسرائيلية استهدفت وادي قرب سربين، إضافة إلى التحليق للطيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على علو متوسط. منذ بعض الوقت أيضا حصل تفجير إسرائيلي في جنوبي لبنان، وبالتالي التفجيرات لا تتوقف. ماجد ونوال،
3: شكرا. ومن المظلة الأممية إلى الدور الأوروبي، ما السيناريوهات المرسومة بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام 2026؟
5: مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل المؤقتة في لبنان نهاية عام 2026، تتجه الأنظار إلى مستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان. وفي ظل هذا الاستحقاق، برز اقتراح ألماني لتفادي الفراغ الأمني والحفاظ على حضور دولي في الجنوب. لكن المهمة لن تكون سهلة بحسب دراسة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت. فتل أبيب تطالب بترتيبات أشد ضبطا لتحقيق متطلباتها الأمنية، بينما تميل واشنطن إلى دعم آليات أكثر صرامة في تطبيق القرار 1701. أما لبنان فهو متمسك بأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب، وأن يقتصر الوجود الدولي على دعم ومساندة مؤسسات الدولة. حزب الله يرجح رفضه لأي قوة تهدف لنزع سلاحه أو فرض ترتيبات تستهدفه مباشرة، في حين قد يتعامل بإيجابية مع بعثة تركز على تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الدولة والحد من التصعيد. ولكن التحول من المظلة الأممية إلى الإطار الأوروبي يواجه عقبات قانونية عدة، أبرزها تأمين الشرعية الدولية وتحديد التفويض بدقة، ضمان التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، وتفادي التباينات الداخلية اللبنانية والتأثر بالضغوط الخارجية. أمام هذه الاقتراحات تبرز 3 سيناريوهات: انتقال منظم إلى بعثة أوروبية مع دعم للجيش، أو انتهاء مهمة اليونيفيل من دون بديل وما قد يرافقه من فراغ أمني، أو منح القوى الجديدة تفويضا أوسع قد يسمح لها بالتواصل مع حزب الله. ويبدو السيناريو الأول الأقرب إلى التحقيق، لكن نجاحه سيبقى مرتبطا بطبيعة التفويض وحدود الصلاحيات والتوافق اللبناني والدولي.
0: في هذا الوقت العقوبات الأمريكية تربط حزب الله بشكل مباشر بالحرس الثوري، وتداعيات هذا القرار تنعكس على الطبقة السياسية اللبنانية وتشكل ضغطا إضافيا على لبنان. تقرير حسان الرفاعي.
6: لم تأتي العقوبات الأمريكية هذه المرة على شخصيات اتهمتها وزارة الخزانة بنقل الأموال من إيران إلى حزب الله فقط، بل وصلت إلى إعلام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعديل نص قانوني يصنف الحزب منظمة إرهابية، للتأكيد بأنه يخدم النظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، ما سيحمل انعكاسات على الداخل اللبناني بشكل واضح، إذ يرى المتابعون أن التصنيف الجديد يضع حزب الله خارج الإطار اللبناني.
7: هذه العقوبات حملت معها رسائل كثيرة. أول رسالة إلى انه رايحين باتجاه تشدد اكثر ولن يتراجع، وبالتاكيد من هلا لوقت الانتخابات الامريكيه سيستمر المسار تصعيدا. في رساله كمان موجهه للسلطه في لبنان انه ما يزال هنالك عمل لم تقم به. عم تقول انه العمل التضييق الاحكام الحصار المالي والعسكري على حزب الله لم يكتمل بعد، وهذا بيحط سقف للدولة اللبنانية انه ما فيها تتجاوزه بقى، خصوصا انك انت عم تبحث بما يجري الان في الجنوب على الطاهر وغيره.
6: 10 اشخاص فرضت عليهم العقوبات بتهمة عملهم كسوعات لنقل الاموال عبر الرحلات الجوية من تركيا الى لبنان، وهو ما يصب باطار الحرب الاسرائيلية المعلنة على مصادر تمويل الحزب، ان كان عبر الغارات التي استهدفت فروع القرض الحسن ومحطات الامانة، أو عبر التشدد بفرض شروط على لبنان فيما خص المطار ومصرف لبنان وشركات تحويل الأموال. لتأتي العقوبات هذه كمزيد من الضغط.
7: بآخر خطاب له الشيخ نعيم قاسم وجه رسائل مقلقة للداخل، وهي بتأشر على تهديد داخلي. ربما هذه الرسالة اليوم تقول أن الساحة اللبنانية هي أولوية على الأجندة الأمريكية وبالتالي لا تراجع فيها.
6: لبنان وضع أمام وقائع لا مخرج من مواجهتها، والقرار الأمريكي وضعه في صلب الحرب بينها وبين إيران، بعدما اتهمت حزب الله بأنه مملوك أو خاضع لسيطرة أو يعمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري.
3: شخص غير مرغوب فيه لكن مخارج إبقائه تبحث، فقبل انتهاء إقامة محمد رضا شيباني الاثنين 3 سيناريوهات على الطاولة قد تبقيه في بيروت، فما هي الجواب في تقرير جوزيان الحاج موسى؟
8: قبل ساعات من انتهاء إقامته لم يعد السؤال إن كان محمد رضا شيباني سيغادر الاثنين، بل عما إذا كان مخرج سياسي وقانوني يبحث لإبقائه في بيروت بصفة جديدة. معلومات تتحدث عن وساطة يقودها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بين الرئاسات من جهة، والثنائي أمل حزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من جهة أخرى، بحثا عن مخرج قبل 24 من آب. 3 مخارج مطروحة: الأول تحويل شيباني من سفير إلى مبعوث إيراني خاص، الثاني جواز سفر إيراني عادي بدلا من الدبلوماسي لينتقل ملفه إلى الأمن العام كأجنبي لا كسفير، والثالث إقامة المجاملة، وهي صيغة قد ترتبط بدبلوماسيين سبق أن خدموا في لبنان. لكن شيباني أعلن شخصا غير مرغوب فيه، ووزير الخارجية يوسف رجي حسب موقفه لا تجديد ولا تسوية، وأي بقاء له يخالف قرارا سياديا.
9: ومن يمتلك سلطة اتخاذ القرار أي قرار عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه. اليوم عم ناخد قرارات بنبرة دولة وعم نرجع نحاول نلاقي مخارج بنبرة مزرعة أو دويلة أو دولة عاجزة. اليوم إعادة تدوير الصفة الدبلوماسية خليني أقول للسفير الإيراني هو أمر نرفضه إطلاقا، ومسألة أنه تمديد إقامته أو إيجاد مخارج لتبرير بقائه بلبنان هيدا كسر لهيبة الدولة.
8: هل يمكن لأي من هذه المخارج تجاوز قرار بيرسونا نون غراتا؟ حتى الآن لا مستند رسميا يثبت تقديم شيباني طلبا إلى الأمن العام، وإذا اتخذ أي تدبير إداري يسمح له بالبقاء يبقى باب الطعن أمام القضاء الإداري مطروحا.
9: عندما أخذ هذا القرار من قبل الوزارة أصبح نافذ. أنا بدي صدق أنه هيدي الدولة قادرة تنفذ هذا القرار، لأنه إذا مش قادرين ينفذوا هذا القرار البسيط كيف بدو ينفذوا قرار بسط سيادتهم على كامل الأراضي اللبنانية؟ كيف بدو ينفذوا قراراتهم اللي أخذوها بخمسة وسبعة آب 25 واثنين أدار 26؟ هذا سؤال كتير كبير، الإجابة حصريا عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
8: هل تنفذ الدولة قرار إخراج شيباني أم تجد له الصفة التي تبقيه في بيروت؟
0: إقليميا وفي إيران، كشف رئيس البرلمان أن بلاده تلقت رسالة من دول مجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي رغم التحذيرات الأمريكية في ظل الحرب الاقتصادية.
10: الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي باعتبار أن الإكراه الاقتصادي الذي يهدف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة يشكل عملا غير مشروع دوليا. هذا ما جاء في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي اعتبر أن العقوبات الثانوية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، كما حذر من أن هذه الإجراءات تهدد بالعودة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. تأتي هذه التصريحات بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف مع من يمكنه التفاوض في إيران، إذ أن معظم القادة قتلوا، مستبعدا أن يكون أحد يرغب في تولي منصب

0: من التوتر مع وزير الحرب.
1: إلى العراق حيث يتموضع فصيلان على الأقل خارج التفاهم، فهل تنجح بغداد في حصر السلاح قبل 30 من أيلول؟ رنين إدريس والتفاصيل.
0: على غرار السيناريو اللبناني بوجوب تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية، في العراق تنتهي مهلة تسليم سلاح الفصائل ولا سيما تلك الموالية لإيران في 30 أيلول المقبل. فمع انتهاء مهمة التحالف الدولي وخروج قواته من العراق، تنتهي أيضا المهلة التي حددتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة مع إمكانية اندماج الفصائل الكامل في المؤسسات الأمنية الرسمية. فصائل أبدت استعدادها للتسليم، فيما هناك فصائل لم تنخرط بعد في العملية.
2: في عدد كبير من الفصائل العراقية أبدأ استعداده لتسليم سلاحه. بقي فصيلين مهمين لهم تقلهم بالساحة العراقية، هن حزب الله العراقي وحركة أنجباء. هول الفصائل عندهم ثلاث شروط: عدم ملاحقتهم من قبل قوات التحالف الدولي، وعدم تعرضهم للقصف من قبل الأمريكيين، وطبعا الحصول على مكاسب سياسية إضافية.
0: حصر السلاح لا يعني بالضرورة حل جميع الفصائل، فالخطة تقوم على تسليم الصواريخ والمسيرات والأسلحة الثقيلة وإخلاء المواقع غير الرسمية ودمج العناصر في الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي ضمن قيادة حكومية موحدة. وهنا تراهن الحكومة العراقية على الحوار والتأكيد على أن أي قرار بهذا الشأن هو قرار سيادي عراقي.
2: حكومة علي الزايدة عم بتحاور هؤلاء هو الفصيلين على خطين. الخط الأول الزايدة عم بحاور الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي هو الإطار الشيعي الحاكم اللي بتتألف منه الحكومة، وعلى خط تاني الزايدة عم بحاور إيران طبعا يلي هي ولية أمر الأزرع بالعراق، مثل ما هي يعني ولية أمر زراعة حزب الله بلبنان وحركة حماس بغزة. هون فينا نشوف أهمية زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر خاليباف بالساعات الأخيرة على العراق. اللي لفتني انه قاليباف نشر صورة له ببغداد، وبالخلفية تبعها كان في خريطة مكتوب عليها بالفارسي بكل وضوح الخليج الفارسي، وبالتالي رد عليه رئيس مجلس نواب العراقي هيبة الحلبوسي بنشر صورة له وبالخلفية خريطة مكتوب عليها الخليج العربي. وهون فينا نشوف الصراع الكبير بين ما يعرف بمحور إيران ومحور الدول الخليجية.
0: أسابيع قليلة إذن تفصل بغداد عن موعد الاختبار، فهل يكون 30 من أيلول نهاية السلاح خارج الدولة أم يتحول إلى بداية مهلة جديدة تحت عنوان الاتفاق على الآليات تماما كما يحصل اليوم في بيروت؟
3: ودائما في الشأن الإقليمي، براك يحذر إسرائيل على خلفية غارة أبو الدهور وتصريحاته تستفز تل أبيب، والتلفزيون السوري يتحدث عن وقوع إصابات جراء انفجار في حافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق. تقرير أرور كرم.
0: الضربة الإسرائيلية على مطار أبو الدهور العسكري في ريف إدلب شمال سوريا الأسبوع الماضي لا تزال تتفاعل بسبب خطورتها وتداعياتها على المنطقة، علما أن حكومة نتنياهو بررت الهجوم باحتمال نشر قوات تركيا في القاعدة، فيما نفت تركيا وجود أي قوات لها في المطار. من هنا رجح المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك أن تكون الضربة نتيجة سوء تفاهم أو تنسيق بين الأطراف الإسرائيلية.
4: So one theory is they were just baiting Turkey that it's a very aggressive but maybe a well received pre-election concept. The other theory is that between the IDF, the Mossad and the Prime Minister's office there was a miscommunication.
0: كما طرح براك في بودكاست مع ماريو نوفل احتمالية أن تكون إسرائيل تضايق تركيا بالهجمات، واصفا الأمر بلعبة خطيرة بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، كما أكد أن واشنطن لم تكن على علم بالضربة.
4: The Turks are concentrating on restraint. They're not predatory. They're not interested in attacking or even engaging in any kind of kinetic or adversarial relationship with Israel. It's not good for the region, it's not good for them. If you remember, the Turks took out a Russian jet under the same kind of circumstances, right? A very dangerous game, having jets deployed on the border without notification, without some agreement.
0: تصريح براك لم يمر مرور الكرام، ودفع بوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للكتابة أن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، معتبرا أن تصريحات براك حافلة بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف ترامب بشأن هضبة الجولان. في الأثناء استهدف الجيش الإسرائيلي شاحنة صغيرة في قرية بيتجن جنوب غرب سوريا، زاعما أن بداخلها شخصا كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة بالقوات الإسرائيلية، وعليه نددت الخارجية السورية بالاعتداء داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
1: دوليا، روسيا التي أرادت أن تكون قوة بحرية منتشرة في كل البحار تجد نفسها اليوم أمام فراغ في المتوسط وتبحث عن موانئ جديدة تعيد منها بناء حضورها. تقرير شربل أبي هاشم.
5: لأكثر من عقد كانت السفن الروسية جزءا ثابتا من مشهد البحر الأبيض المتوسط، لكن اليوم المشهد تغير. لا سفن حربية روسية في المتوسط منذ حزيران، في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بعدما اضطرت موسكو إلى سحب قطاعها البحرية من المنطقة وإعادة توزيعها على مهام أخرى. وهنا تكمن المفارقة. روسيا التي أنشأت قوة مهام بحرية دائمة في المتوسط عام 2013 باتت اليوم بلا وجود بحري هناك. لكن إلى أين ذهبت السفن؟ جزء أساسي منها بات منشغلا بحماية ناقلات النفط التابعة لما يعرف بأسطول الظل، الأسطول الذي أصبح هو الآخر تحت مطاردة الناتو. فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إستونيا وفنلندا احتجزت 13 سفينة من أسطول الظل هذا خلال 6 أشهر فقط، والنتيجة روسيا باتت مضطرة إلى إبقاء سفينة حربية بشكل دائم في المانش، الممر المائي الذي يربط فرنسا بإنجلترا بدلا من البحر المتوسط. لكن المشكلة أكبر من مجرد تغيير موقع السفن، إذ تعاني موسكو نقصا في ناقلات الوقود ما يحد من قدرتها على الإبحار لمسافات بعيدة، فيما اضطرت إلى اللجوء إلى عمليات تزويد بالوقود من سفينة إلى أخرى في بحر الشمال في خطوة وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها خطيرة. أما الحرب في أوكرانيا فتزيد المشهد تعقيدا. أسطول البحر الأسود تلقى ضربات كبيرة بينما تراجع الدور العملياتي لأسطول البلطيق الذي بات يركز بصورة متزايدة على الدفاع الساحلي ومرافقة سفن أسطول الظل. أما الضربة الأخرى فجاءت من سوريا. قاعدتا حميميم وطرطوس اللتان شكلتا لسنوات ركيزة أساسية للحضور الروسي في المتوسط تتجهان إلى التحول إلى مركزي تدريب سوري روسي مشترك، فيما يدمج مطار اللاذقية في البنية التحتية المدنية السورية. ومع تضييق المساحة أمام موسكو في المتوسط وسوريا تفتح روسيا نافذة جديدة في ليبيا، فطبرق تبرز كخيار لتطوير قاعدة بحرية روسية بالتوازي مع خطط لمشاريع بنية تحتية في 6 قواعد جوية ليبية. المشهد إذن ليس مجرد غياب سفن روسية عن المتوسط، إنه إعادة رسم لخريطة الانتشار الروسي. ضغط من الناتو، استنزاف في أوكرانيا، تراجع في سوريا واتجاه نحو ليبيا.
1: بعد الآن أسد البقاع
3: وزي الفولكلوري.

حوار حر حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منا الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنها صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: ثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتطور رغم الأخطاء.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أهلا بكم في مهرجانات صيف لبنان. رشمية تفتتح مهرجاناتها لعام 2026 بمشاركة أهالي منطقة علي والقرى المجاورة. أجواء المهرجانات تنقلها لنا من هناك وكالعادة الزميلة زينة بسيل شمعون. زينة طبعا دايما بتواكبينا بالقصص الإيجابية بهذا البلد رغم كل ما يجري به من أحداث سلبية للأسف. كيف هي الأجواء في رشمية؟ تفضلي.
1: صحيح نوال، وبيقولوا لنا انه بس ننقل هذه الاجواء الايجابيه لما نكون هالقد مبسوطين، مع انه ربما هي مهرجانات ببلدات وهي مهرجانات هيك ما انا ربما على مستوى المهرجانات الدوليه، ولكن فعلا يعني نرى انه قد ايه في ابناء هذه البلدات عندهم حماسه انه يخبروا الناس عن ضياعهم، عن بلداتهم، عن جمال هذه البلدات، وقد ايه عندهم حماس انه هذه المهرجانات تجيب اقتصاد لهم وابناء البلدات المجاوره. مشان هيك بيجيبوا من اهم الفنانين، يعني الليله رح يحيي هذا المهرجان ناجي القسطى واوركسترا الشبابيه التابعه للاوركسترا الوطنيه، حيث انا هون واقفه هلا هي ساحه البلده، وهنا الى جانب هذه الساحه نصب حبيب باشا السعد وبشارة الخوري موجودين حدي إلى جانبي بهذه الساحة. وطبعا من هو وراء هذه المهرجانات المتنقلة هو النائب نزيه متى، حضرة الأستاذ نزيه متى. أنا بحس أن وراء هذه المهرجانات رسالة سياسية، وما تقلي لا ما فايدة أنه رح نبقى هون مهما العالم قالوا. صح
2: هلا ما في شك بلبنان كل شيء مسيس، ما فينا ولا شيء الا ما نكون عم نوصل رساله من خلاله. اكيد الرساله انه هالارض هي ارضنا، نحن ثابتين فيها مهما كلف الامر، مهما تاثر عليها الظروف. هيدا لبنان يعني لكل ابنائه، من المفترض انه نكون عم نتجذر اكثر واكثر هون. هيدا الرساله لازم توصل للكل، وباذن الله بدل ما تكون ضياعنا هي اوتيل لاولاد المنطقه لازم تصير اصيله بامتياز، والشعب اللبناني الخاص بهالمنطقه يكون ساكن هون بكل المراحل، كان مهرجانات او كان على كل المستويات.
1: شكرا شكرا. الى جانب ايضا رئيسة بلدية رشمية داليا فرح. نوال بدي اقول لك انه كمان ببحمدون كانت رئيسة البلدية هي امرأة، واليوم كمان برشمية كمان عندنا امرأة. داليا قد ايه مهمين هول المهرجانات لضيع مثلكم مثل رشمية بحمدون، هالضيع بقضاء علي يلي كان لها عزة هالايام وعم ترجع هلا؟
3: نحن من زمان معروفة رشمية مش بس بجمالها، بحضارتها وبالناس اللي فيها وبكل هالتطور اللي كان فيها. اجت طبعا احداث وخففت شوي من هالوطأة. نحن اليوم بهالمهرجانات عم نحاول نرجع نحيي، نرجع العالم يرجعوا يتذكروا قديش قيمة رشمية، قيمة هالمنطقة بعلي، لحتى نرجع نحتفل سوا ونعيش سوا ونعيش كونسبت الضيعة مع بعضنا، ويكون عندنا هالأباكتوناس سوا برشمية بحمدون بكل مناطق علي. وشكر لسعادة النائب نزيه متى عمل هالمبادرة، وان شاء الله نحن بنكفي وراه. ثانك يو.
1: نعم نوال، يعني عقبال نوال ما قريبا كمان ننزل على جنوب ونغطي مهرجانات بجنوب حيث انت من هونيك، ونفرح كلنا سوا بعودة الاهالي وعودة السلام الى ارض الجنوب.
0: يعني منقول امين. زينة شكرا لك على هذه التغطية.
4: حياتيا بعد الدعوة التي وجهتها رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى المسافرين إلى التوجه إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلاتهم، أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي محمد عبد الرزاق شتيلة في تصريح للMTG أن الدعوة هذه هي إجراء اعتيادي يعتمد خلال مواسم الذروة في ظل كثافة حركة السفر بهدف إتاحة الوقت الكافي لإنجاز إجراءات المغادرة بسلاسة وتفادي الازدحام، مؤكدا أن حركة المطار تسير بصورة طبيعية ومنتظمة.
0: من أسد في البقاع إلى سوق خفية لتكاثر الحيوانات البرية وتهريبها وبيعها. قصة لكي تفتح ملف يتجاوز تربية حيوان مفترس وتطرح أسئلة حول الرقابة وتطبيق القانون. ماريو دويري.
5: خبر عن وجود أسد بمنطقة اللبوة بالبقاع أثار جدل واسع على مواقع التواصل وخلق حالة من الخوف بين الأهالي بعد تداول معلومات عن هروبه من حظيرته. الأسد اسمه لكي ومهرب، عمره حوالي 1 سنة و3 أشهر وعايش بالأسر بمزرعة بالبقاع.
6: هذا أسد من شي 6-7 أشهر كان عند ناس وكتير هيك، يعني كان شوي معزل، يعني مش مرتاح. أخذته منه وربيته وحكمته ومش حاله بجنن، وأليف كتير قد بدك أليف، بس ماني كان عارفين هالقد على خلف القانون. أنا
5: قانون حماية الحيوان والرفق فيها بيمنع من دون شهادات وتراخيص رسمية تربية أي نوع من الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وبتشمل الأسود، النمور، الفهود، بعض الدببة، الصعيدين، التماسيح، الثعابين، السلاحف، الطيور الجارحة والببغات، إضافة إلى أنواع برية محلية محمية.
7: لا يمكن إحصاء عدد الحيوانات المخالفة أو الممنوع اقتنائها في لبنان. المطلوب فعلياً لحماية هذه الفئات من الحيوانات تطبيق القانون بشكل صارم. لاكي حالياً موجود بحراسة قضائية مع الشخص الذي اقتنى لاكي. نحن بشرنا مع مكتب سايتس في لبنان من أجل تسفير هذا الأسد ووضعه في بيئة ملائمة له.
5: قصة أسد البقاع بتروح أبعد من مجرد تربية حيوان بري، وبتسلط الضوء على ملف أكبر، تهريب الحيوانات البرية والإتجار غير المشروع فيها بلبنان.
6: يبطل قفص عن عمره شهرين، يعني خلقان هون بلبنان، مش مهرب من برا.
5: هالشهادة بتتقاطع مع يلي عم بتحذر منه جمعيات حماية الحيوانات البرية من سنين. بعض هالحيوانات عم تخضع لعمليات بريدينج، أي تربية وتكاثر بهدف إنتاج صغار منها وبيعها. فسعر شبل الأسد مثلاً بيتراوح بين 5 و 8 آلاف دولار بحسب معنيين بحماية الحيوان. وبموازاة هالسوق المحلي، عدد من الحيوانات البرية عم تدخل أيضاً البلد بطريقة غير شرعية.
8: كله بيفوت تهريب من سوريا ومن هون ومن هون. تعرف أغلبيتهم بيفوتون كابس صغار يعني بسيارات. عم نجرب نتعاون على كل المستويات. في كتير شحنات رصدناها قبل ما مشيت من سوريا حتى.
5: القضية إذن مش مصير لاكي وحده، بل قدرت الدولة على وقف التهريب وملاحقة التجار حماية للحيوانات والسلام العامة قبل ما يتحول خبر هروب غير مثبت اليوم إلى خطر حقيقي بكرة.
4: نظمت بلدية القاع لقاء تشاوريا بمشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية وفعاليات محلية لبحث حاجات البلدة ووضع رؤية إنمائية للسنوات المقبلة. رئيس البلدية بشير مطر دعا الدولة إلى معالجة ملفات المياه والطرقات ودعم الزراعة والصناعة والاستثمار، مشددا على اللامركزية الموسعة وحماية الحدود وفرض سلطة الدولة. بدوره اعتبر النائب أنطوان حبشي أن منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع يشكل مدخلا أساسيا للإنماء المتوازن. واختتم اللقاء بجولة على عدد من المعالم السياحية والتراثية في القاع. الفولكلور اللبناني يتمثل بعدة جوانب، أهمها الزي الفولكلوري. مرمر مطر أتقنت صناعة التنطور، نتعرف عليها في هذا التقرير لكريم نيكولا.
9: لبس الفولكلور اللبناني ضروري يكون في بنطلون تحت الفستان يلي هو مزموم عن الخصر ومزموم من تحت عند الإجر، فيطلع شوي واسع ما يكون ضيق، لكن ممنوع أشياء ضيقة. والفستان يلي وراه لازم يكون واسع وكبير وفي له زنار اكيد. هلا ني بيجي معه تطريز، بيجي معه شك، هيدا حسب الانسان شو بحب. وعندك التنطور، التنطور هو بده يكون مع مشلح طويل طويل، لانه كانت لما تنزل الاميره على السوق تسكر وجهها. انا مرمر الي مطر، عمري 60 سنه. من ورا الحرب ما قدرت رحت على الجامعه. بالبيت في جو خياطة، الماما بتخيط وخيي بخيط، فكان هيدا الشيء براسي وكنت حبه. فلما جيت اشتغلت فاندوز طلبت مني أميرة اني اعملها تياب لبنتها مثلها هي. وصلنا على التنطور، قمت اعطيتها فولار للرأس، قالت لي لا بنتي مش رقاصة. قمت بلشت بالتنطور. أول مرحلة بالتنطور بتبلش من الكرتونة، بتنقص بشكل تريانجل مبرومة من تحت لنقدر نبرمها وتصير بهيدا شكل. في الموديل التنطور اللي بتشوفيه مع مصممين الأزياء الكبار هو أرفع ومن هون جاي على القد، بس أنا ما كان يزبط لأن كان يقشط عن الراس، مشان هيك عملت هيدا الموديل وصار بلبنان كله موجود. أنا كتير بحب شغلي واشتغلت فيه، يعني كنت كبيرة ما كنت صغيرة. خطت الموديل براسي، فصل وبدرز وبالآخر بقيسوا على اللعبة إذا كان القياس مظبوط. أما في عمر للواحد يحقق أحلامه.
4: بعد إعلان احتدام الحرب التجارية
10: وصندوق الثعابين

0: بولي كلينيك. صحة العظام وجديد تقنياتها دوائيا وجراحيا مع الدكتور جورج مراد الاختصاصي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: إذا قلنا أنا وياكن غراب منخاف منستفول أو بالعكس منفكر بطير كتير حلو، حقك تعرف اليوم إنه الغراب هو طير على ما يبدو كتير ذكي ومن أذكى الطيور، ويقال إنه الغراب ذكي استثنائي. تخيل مثلاً إنه بيتذكر وجوه البشر وممكن يميز بين شخص والتاني، وممكن كتير يتعلم ويتطور. أما بالبيئة فهو كتير مهم لأنه منظف طبيعي. شو يعني؟ يعني بيتغذى من الجياف وبقايا الحيوانات وبعض المخلفات العضوية، يعني بينظف البيئة منه لوحده، مشان هيك ممنوع نقتل الغراب. المهم أنه عدد الحشرات وأكيد غيرها ممكن يزيد إذا انفقد هالكائن الذكي والمهضوم. أما الغراب بالأساطير والسقفات فأكيد مثل عنا البعض يقول أنه بس يشوف غراب بيستفول، يمكن يموت حداً وبيتشائموا على مدة كبيرة. بس كمان لازم نعرف إنه بغير سقفات هو كتير مهم ووجوده ممكن يعطي.
3: أهلا بكم من جديد. اقتصادياً، الحرب التجارية تعود مع فرض واشنطن رسوماً جمركية على كندا التي ردت بالمثل.
4: بعد محادثات مكثفة جرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية في واشنطن، وبعد أيام قليلة من الإعلان عن التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، رسوما تدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل السبت. ضرائب الاستيراد الأمريكية ستشمل نحو 5% مما تشحنه كندا إلى الولايات المتحدة سنويا، بما في ذلك منتجات تتراوح بين عصي الهوكي وخافضات اللسان الخشبية التي يستعين بها الأطباء في فحص الحلق. في المقابل توعدت كندا بالرد على الإجراءات الأمريكية، فرئيس الوزراء مارك كارني أكد أن بلاده ستطابق الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار بالدولار، ووجه المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا، كما أوضح أن المفاوضين الكنديين بذلوا جهودا حثيثة وبحسن نية للدفاع عن مصالح الشعب حتى الرمق الأخير من المفاوضات، غير أن التغييرات التي أدخلت في اللحظات الأخيرة بحسب تعبيره على الشروط التي طرحتها واشنطن كانت مشحفة وغير اقتصادية، مما بعث الشكوك حول مصداقية الاتفاق. ويشعل هذا الرد فتيل النزاع التجاري، إذ يثير تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة كندا والمكسيك التي تعد الركيزة أساسية لقطاع الصناعة في الدول الثلاث.
5: التصعيد الروسي مستمر وجرعات من اللقاح المضاد لإيبولا إلى الكونغو. تقرير ماري جوزيه سعاده.
6: قتل 20 مدنيا وأصيب أكثر من 130 في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا وسط أوكرانيا، وأشار حاكم المنطقة إلى أن 9 أفراد ما زالوا في عداد المفقودين. ودعا الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى محاسبة روسيا، مؤكدا أن الرد سيكون حاسما. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 211 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المناطق الروسية. في المقابل استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة صناعية روسية، بالإضافة إلى مستودع تابع لأحد أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا. وصلت 16 ألف جرعة من اللقاح المضاد لإيبولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت تشهد البلاد التفشي الأشد فتكا للفيروس في تاريخها، فيما أعلن في 15 أيار عن التفشي 17 لإيبولا في الكونغو في عدة مناطق في شمال البلاد وشرقها. في السودان تتصدر الطائرات المسيرة قائمة الأسلحة الأكثر فتكاً بالمدنيين بعدما تجاوز استخدامها استهداف المواقع العسكرية وخطوط الإمداد، فيما تسببت الهجمات في أكثر من 80% من الوفيات المدنية مرتبطة بالنزاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.
3: والآن إلى كونكتد.
7: عم بتوجه شركة ميتا الملكي لفيسبوك وانستغرام محاكمة كبيرة بالولايات المتحدة من بعد اتهامها من ائتلاف بضم 29 ولاية بتصميم منصاتها بطريقة بتخلي الأطفال والمراهقين مرتبطين فيها لفترات طويلة. وبتقول الولايات اللي رافعة الدعوة انه هالمنصات ممكن تساهم بالإدمان ومشكلات الصحة النفسية، كما بتتهم ميتا بجمع بيانات أطفال تحت سن 13 سنة بشكل غير قانوني، بالوقت اللي عم تنفي فيه ميتا كالعادة الاتهامات وبتأكد انها بتتبع إجراءات لحماية المستخدمين الشباب. خلال تدريبات منافسات الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر ببكين، انطلق أحد الروبوتات بسرعة كبيرة ولكنه فشل بالتوقف عند نهاية المسار، فصدم بقوة بحاجز أمان مبطن ما أدى إلى انحنائه عند الخصر، وسرعان ما انتشر مقطع الحادث على مواقع التواصل قبل انطلاق المنافسات الرسمية المقررة اليوم. ومنختم مع فيديو من الصين لأحد الأشخاص واللي قبل ما يطلع على المترو وقع منه صندوق، ولكن المفاجأة كانت أنه الصندوق كان مليان حقيقة. هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
5: والآن إلى الصفحة الرياضية.
8: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع الدوري الإنجليزي الممتاز يلي بدأ امبارح مع مباراة استهل فيها الأرسنال حملة الدفاع عن لقبه وفاز 3-0 على كوفنتري. أما بالدوري السعودي فكان رونالدو عم بيسجل وعم بيتابع تكسير الأرقام. اعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر عرش النادي تاريخيا ببطولة دوري روشن السعودي بعد الهدف يلي سجله بشباك نادي الرياض بالمباراة يلي فاز فيها النصر على مضيفه الرياض بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي. فبعد 21 دقيقة من مشاركته كبديل سجل رونالدو الهدف الأول له بالموسم الحالي والرابع للنصر بالمباراة بالدقيقة 83 ليصبح الدون الهداف التاريخي لفريق النصر ببطولة دوري روشن السعودي بالتساوي مع الأسطورة محمد السهلاوي، حيث سجل كل من رونالدو والسهلاوي 103 أهداف، بينما بحل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بالمرتبة الثالثة برصيد 77 هدف.
9: بالتنس ما رح يشارك المصنف أول عالميا الإيطالي يانيك سينر ببطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة.
8: رح يكون الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا أبرز الغائبين عن بطولة اليو اس أوبن، رابع بطولات الجراند سلام، وذلك بعد عدم تعافي كليا من إصابة بركبته فضل من خلال عدم المشاركة للتعافي كليا لاستكمال الموسم. سينر البالغ حاليا 25 سنة والفائز بالبطولة عام 2024 ما رح يخسر كتير نقاط بعدم مشاركته بالبطولة، حيث كان فاز العام الماضي باللقب الإسباني كارلوس ألكراز العائد الأكبر يلي كان ما عم بيشارك من فترة بأي بطولة أبرزها رولان جاروس وويمبلدون بعد إصابة بالمعصم. وإلى جانب سينر ما رح يشارك البريطاني جاك درابر يلي أعلن أيضا انسحابه من البطولة الأمريكية بسبب إصابة بإيده.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: ثقة بالنفس تبنى وما بتخلق مع الإنسان. ثقة بالنفس منا الغرور، هي الإيمان الواقعي بقدرات الإنسان مع الاعتراف بنقاط القوة عنده ونقاط الضعف. أثبتت الدراسات أنه الثقة بالنفس ترتبط بالخبرات الإيجابية، ترتبط بالدعم الأسري، بالنجاحات الصغيرة والكبيرة، ومنها صفة ثابتة. ضعف الثقة بيؤدي للخوف من الفشل، للتردد، للاعتماد المفرط على رأي الآخرين. نصايحي لإلكن اليوم: ما تقارن نفسك بغيرك، احتفل بإنجازاتك ولو كانت صغيرة، تعلم من أخطائك، طور مهاراتك باستمرار، حاوط نفسك بأشخاص داعمين، وأنت كمان ادعم غيرك. رسالتي لإلكن: ثقة بالنفس ما بتعني أنه تكون إنسان كامل، هي أنه تآمن بقدراتك على التعلم والتطور رغم الأخطاء.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
3: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
2: حوار حر
3: مع سابين يوسف، الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

مساء الخير. في الميدان جنوبا فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل. بحثت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرق داريان حل أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية مع وفد قطري موفد من المجلس الأولمبي الآسيوي، وبحسب المعلومات كانت الأجواء إيجابية، ويتوقع أن يلتقي الوفد القطري شخصيات رسمية ورياضية بعيدا من الإعلام سعيا للوصول إلى حل مرتقب في مدى قريب. بسبب إقامة أنشطة رياضية تتخذ قوى الأمن الداخلي غدا تدابير سير عند منطقة المنارة نادي العسكري راس بيروت من 6:30 صباحا ولغاية 10 صباحا، وفي منطقة فالوغة المغيطي أيضا اعتبارا من 7 صباحا ولغاية 6 مساء. إقليميا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران لن تقوم في غزة أو في الضفة ما دام هو رئيسا للوزراء. في سوريا، أصيب عدد من الأشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق، ودانت الخارجية القطرية ما قالت إنه هجوم إسرائيلي. توازيا، وفي الشأن السوري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو أن تصل قوات تركية إلى جنوب سوريا. أضاف: لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن لا نريد تصعيدا. وعن الاستهداف الأخير في مطار أبو ظهور في سوريا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن أن تركيا كانت تستعد لوضع رادار في هذا المطار، معتبرة أن نشر منظومة دفاع جوي تركية هناك سيغير ميزان القوى. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

في الميدان جنوبا تشهد منطقة المشاع في بلدة المنصور تفجيرات إسرائيلية متتالية. كذلك فجر الجيش الإسرائيلي مساء منازل وأبنية في بلدتي مجد الزون أو في بلدة مجد الزون قضاء صور، في بلدة الطيبة وأطراف ميس الجبل في قضاء مرج عيون، وفي كونين قضاء بنت جبيل، حيث نفذت في القضاء غارة على صربين. بعد الزيارة الرئاسية إلى إيطاليا، يتوقع خلال الأيام المقبلة أن يزور روما أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مصطحبا معه وفدا رفيع المستوى لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. أما في شأن الاجتماع التحضيري لدعم الجيش في فرنسا، فأشارت معلومات إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في تغطية مؤتمر باريس لعدم انعقاده بالتنسيق معها. في الشأن السوري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو أن تصل قوات تركية إلى جنوب سوريا. أضاف: لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن لا نريد تصعيدا. وعن الاستهداف الأخير في مطار أبو ظهور في سوريا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن أن تركيا كانت تستعد لوضع رادار في هذا المطار، معتبرة أن نشر منظومة دفاع جوي تركية هناك سيغير ميزان القوى. أخيرا، لفت النائب الأول للرئيس الإيراني إلى أن بلاده لن تسمح للإرهاب الاقتصادي الأمريكي بزعزعة استقرار البلاد الاقتصادي ومعيشة الشعب الإيراني. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربع مساء في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

في الميدان جنوبا يتواصل القصف المدفعي المركز على منطقة علي الطاهر عند أطراف نبطي الفوأة، في وقت شهدت منطقة مشاع المنصوري في صور تفجيرات إسرائيلية متتالية. كذلك فجر الجيش الإسرائيلي منازل وأبنية مساء في بلدة مجد الزون قضاء صور، في بلدات القنطرة الطيبي وأطراف ميس الجبل في قضاء مرجعيون، وفي كونين قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل قصف مدفعي على محيط الدبش ودوحة كفر رمان، ونفذت غارة على صربين. في سياق الحراك الدولي باتجاه لبنان، يحط في بيروت قريبا رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في زيارة تندرج ضمن استكمال نتائج زيارتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تركيا، ولاسيما في الملفات المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة والتنسيق الأمني. في سوريا أصيب عدد من الأشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق، وعلى الأثر وصفت الخارجية السعودية الهجوم بالإرهابي، وأكدت الوقوف مع كل الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب. من ناحيتها أيضا دانت الخارجية القطرية الهجوم في ريف دمشق. لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن طهران لا تنوي تقديم تنازلات للعدو، إلا أنها تحل مشاكلها بقوة ومنطق وتبذل جهودا لتحقيق ذلك. رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغاراتها على أهداف اقتصادية روسية، قائلا إن بلاده ردت بشن أشد الضربات مستهدفة أيضا الاقتصاد الأوكراني. إلى هنا نختم الموجز من لبنان الحر، شكرا لإصغائكم.

0: حوار حر
1: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
0: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: الثانية عشرة إلى ربع ليلا في لبنان الحر، إليكم العرض الأخير.

0: تفاصيل العرض الأخير مع بسام البيطار. بعد زيارة رئاسية إلى إيطاليا، يتوقع خلال الأيام المقبلة أن يزور روما أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مصطحبا معه وفدا رفيع المستوى لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في سياق الاجتماع التحضيري لدعم الجيش، فأشارت معلومات إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في تغطية مؤتمر باريس لعدم انعقاده بالتنسيق معها. وفي إطار الحراك الدولي باتجاه لبنان، يحط في بيروت قريبا رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في زيارة تندرج ضمن استكمال نتائج زيارتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تركيا، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة والتنسيق الأمني. في الميدان جنوبا، يتواصل القصف المدفعي المركز على منطقة علي الطاهر، في وقت شهدت منطقة مشاع المنصوري في صور تفجيرات إسرائيلية متتالية. كذلك فجر الجيش الإسرائيلي منازل وأبنية في بلدة مجد الزون قضاء صور، في بلدات القنطرة الطيبي وأطراف ميس الجبل قضاء مرجع يون، وفي كونين وحداثة قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل قصف مدفعي على محيط الدبشي ودوحة كفر رمان، ونفذت غارة على صربين. تنتهي الاثنين إقامة الموصوف بالسفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، وفي حال بقي في بيروت تعتبر الدولة أمام امتحان سيادي صريح. في هذا الإطار تحدث النائب جورج عقيس عبر أم تي في.
1: من يمتلك سلطة اتخاذ القرار، أي قرار، عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه. اليوم عم ناخد قرارات بنبرة دولة، وعم نرجع نحاول نلاقي مخارج بنبرة مزرعة أو دويلة أو دولة عاجزة. إعادة تدوير الصفة الدبلوماسية، خليني أقول، للسفير الإيراني هو أمر نرفضه إطلاقا. ومسألة أنه تمديد إقامته أو إيجاد مخارج لتبرير بقائه بلبنان، هيدا كسر لهيبة الدولة، لأنه إذا مش قادرين ينفذوا هذا القرار بسيط، كيف بدو ينفذوا قرار بسط سيادتهم على كامل الأراضي اللبنانية؟ كيف بدو ينفذوا قراراتهم اللي أخذوها بخمسة وسبعة آب الخمسة وعشرين واثنين أدار الستة وعشرين؟ هذا سؤال كتير كبير، الإجابة حصريا عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: من ناحيته النائب بيير بوعاصي، وفيما شدد على أن الحكم هيبة، أكد أن بقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر. في معراب، عقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس الاتحاد فادي مارتينوس ونائبه بشير الياس، في حضور عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ومنسق القوات في جبيل سافيو بركات. المجتمعون بحثوا في الأوضاع الإنمائية في قضاء جبيل، لا سيما في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات، وأثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء، مؤكدا أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح. البحث تناول أيضا المشاريع المستقبلية، وأبرزها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى التخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد جعجع استعداد القوات لمؤازرة اتحاد بلديات جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية، بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. من ناحيته قال مارتينوس إن الاتحاد والقوات التقيا على مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل العام.
2: نحمل هذه المبادئ كعنوان عريض لممارستنا المسؤولية العامة. قبل أيام أنجزنا عمل فض عروض لتلزيم إدارة وتشغيل مطمر النفايات في حبيلين، وكانت نتيجة إعادة هذه المناقصة الفوز بعرض يقل بفارق كبير عن العرض المقدم سابقا. ونحن والقوات كنا على مسار واحد ووصلنا إلى هذه النتيجة، ومن حقنا أن نحتفل معا بهذا النجاح وأن نشكر لكم عملكم ودعمكم الدائم. ويبقى الرهان، رهاننا معكم على كتابة المزيد من صفحات الشفافية والنزاهة والنجاح.
0: في شأن التربوي، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف مواعيد الامتحانات الرسمية لمرشحي الطلبات الحرة، وبعد استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت إمكانية قيامها في موعدها، أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن الوزارة أمام امتحان وستتقدم بطلب الرجوع عن القرار واضعة أمام مجلس شورى الدولة المعطيات القانونية التي تؤكد أن الوزارة لم تقم إلا بتطبيق إرادة المشترع، آملة في إعادة النظر فيه حفاظا على انتظام عمل الإدارة وصونا لهيبة الشهادة الرسمية. إقليميا إلى سوريا، حيث أصيب عدد من الأشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق، وعلى الأثر وصفت الخارجية السعودية الهجوم بالإرهابي وأكدت الوقوف مع كل الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب. من ناحيتها دانت الخارجية القطرية أيضا الهجوم في ريف دمشق. توازيا وفي الشأن السوري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو أن تصل قوات تركية إلى جنوبها. أضاف: لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن لا نريد تصعيدا. وعن الاستهداف الأخير في مطار أبو ظهور في سوريا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن تركيا كانت تستعد لوضع رادار في هذا المطار، معتبرة أن نشر منظومة دفاع جوي تركية هناك سيغير ميزان القوى. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران لن تقوم في غزة أو في الضفة ما دام هو رئيسا للوزراء. لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن طهران لا تنوي تقديم تنازلات للعدو، إلا أنها تحل مشاكلها بقوة ومنطق وتبذل جهودا لتحقيق ذلك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي حذر الدول المجاورة من المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على إيران، قائلا إن طهران ستعتبر أي دولة تشارك في ذلك عدوا. وهدد رضائي بأن قطرة نفط واحدة لن تخرج في هذه الحالة من الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن استهداف مسارات أخرى يصدر عبرها نفط من الخليج. مع هذا الخبر نأتي لختام العرض الأخير من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج إلي كامل، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دمه أزرق نكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق، ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: على الموعد منلتقي وإلكن منا أطيب التحيات وين ما كنتوا عم تسمعونا.

بما انه هالايام عجقت سير كتير، بنتمنى نترافق نحن وياكم وتنبسطوا برفقتنا خلال برنامج جزور من هلا للساعة 5 الى 3 تقريبا لحين موعد الجولة المحلية. ورح نبتدي مثل ما تعودنا من أرشيف لبنان الحر والزمن الجميل. اليوم اخترنا لكم أغنية يا كروم الخير بصوت الفنان جوزيف عزار. هي من الأغاني اللبنانية التراثية القديمة اللي بتعود فترة إطلاقها وتسجيلها بالإذاعة اللبنانية لأوائل سبعينيات القرن العشرين. هالأغنية من كلمات موريس عواد وألحان وليد غلمي. إذن منبقى هلأ مع أغنية يا كروم الخير جوزيف عزار.

هونيك بترتفع قناطر حجرية شامخة بتشهد لمسار قناة جر رومانية غزت بيريتوس أو بيروت بالمي زمن الزهارة المدنية. طول قناطر الزبيدة 240 متر والارتفاع نحو 44 متر فوق مجرى النهر، وهو رقم استثنائي بمقاييس القناطر الرومانية اللي كانت بالمشرق. أما بالنسبة لتسمية هالقناطر بزبيدة فهناك الكثير من القصص المحلية المرتبطة بالموضوع. البعض بيعتقد أنه التسمية منسوبة لزنوبيا ملكة تدمر اللي حكمت بالقرن الثالث، ولكن ما في معلومات بتشير إلى أنه زنوبيا وصلت للبنان وأقامت فيه مشاريع عمرانية. ويعتقد أيضا أنه زبيدة هي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد اللي تنسب لإلى التقاليد الشعبية ونوادر عدة وإنجازات عمرانية مختلفة. وهناك أيضا من يشير إلى أنها بتعود لأميرة كنعانية أرامية كان اسمها زبيدة. ويبدو من خلال حجارة البناء وتصميمها أنه جرى ترميم بعض أجزائها بالعصر البيزنطي. قناطر زبيدة منطقة حلوة بيقصدها الناس لممارسة هواية المشي بالطبيعة. وهيك منكون عرفناكم على قناطر زبيدة.

0: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور.
1: صندوق الذكريات.

نحكي عن الكركة النحاسية. الكركة النحاسية أو الأنبيق هي آلة تقليدية مصنوعة يدويا من النحاس، تستخدم بالتراث اللبناني لتقطير النباتات واستخراج مي الورد والزهر أو لتقطير المشروبات الروحية مثل العرق، وتعتبر رمز للحرف اليدوية التراثية العريقة. وبتتألف الكركة من أجزاء أساسية مصممة بدقة لعملية التقطير. أول شيء الحلة السفلية، هي قاعدة بيوضع فيها المي مع الزهر والورد أو المادة اللي بدنا نقطرها، وبيتشعل تحتها أو تعرض للحرارة. الغطاء أو الوعاء الوسيط بيفصل القسم السفلي وبيجمع البخار اللي عم يتصاعد. ومن تسميات الكركة العروس، يعني الأسطل هو أنبوب أو عمود بمر من خلاله البخار ليساعد بتكثيف وبيخلص البخار من الشوائب، وبيتبرد مع الحنفية لخروج السائل المقطر. تشتهر بلدات لبنانية عدة بتقطير الورد مثل مغدوشة والقلمون بموسم الربيع، وزحلة تشتهر بالعرق بفصل

رح نبتدي مشوارنا بين العائلات اللبنانية ونتعرف لجذورها، والعائلة الأولى معنا لليوم عائلة بربر. بربر من الأسر المشتركة بين المسيحيين بحارة صخر كسروان بتعبورة والحكور بعكار، والمسلمين الشيعة بيجون بإقليم الخروب. أصل الاسم فارسي وبيعني الحلاق، وهو لقب لقب فيه أجداد هالأسرة. بحسب المراجع، أسرة بربر بحارة صخر هي فرع من آل ريشة وآل الهوى. بربر من المسلمين فبيعودوا لجدهم الأول بربر ابن السيد يوسف اللي اشتهر باسم القرق، كما أنه نسبهم بيلتقي مع آل العلمي والقوقجي السبع شلهب صيباتي رضا ونشابي. برز من هالأسرة الشاعر توفيق بربر.

بحسب بعض النسابين التيان أصل من حتون، وقيل أيضا أنه أصل من آل النكوزي. وتيان من الأسر المسيحية ببيروت، أصل الاسم عربي معناه بائع التين.

حسب بعض المراجع ورد أنه أصل هالأسرة من ضيعة القريتين، رحلت عنا بأواخر القرن الخامس عشر، وكان على رأسها جد الأول سمعان التيان، ومعه وصلت العائلة لحتون بقضاء البترون، ومن حتون انتقل كنعان تيان لبيروت بالقرن السابع عشر وسكن الجميزي. كبرت العائلة وصارت تشتغل بالصناعة والتجارة. بعض الباحثين قالوا أنه هجرة التيان لبيروت سبق وصولهم لبيت شباب، وانضم إلهم الياس أبو نصيف التيان من صليمة اللي ترك بعد مشاكل بينه وبين العسكر المصري اللي نهبوا له أمواله بالعام 1840. وأشهر من برز من هالعائلة البطريرك يوسف

الجر من الأسر المسيحية اللي كانت تسكن بلاد جبيل ويحشوش بكسروان. أصل اسم عربي معناه أصل الجبل. هالأسرة كما روى المطران أندريا العقوري هي بالأصل من عين غسان، نزح أجدادها للعقورة وبعدين لينوح ولحفت وشننعير.

كما ورد ببعض المراجع أن عائلة الجر هي فرع من آل ضو اللي بينتموا بنسب لموسى غانم الغساني من أتباع الملك المنذر بن النعمان. اشتهر من هالأسرة العديد من الشعراء، إضافة لأول رئيس للجامعة اللبنانية اللي كان خليل الجر الدكتور

أصل الاسم عبري بمعنى التوام، وأطلق بالتاريخ على أحد تلامذة السيد المسيح القديس توما اللي نشر المسيحية بالهند. وتوما اسم لمجموعة من الأسر المسيحية الموزعة بين بكفية، إهدن، الهلالية، قبل السقي، ديرمي ماس، القاع، خربة أنفار، بلاط مرجعيون، مشغرة، إبلياس، أميون، والبيت. وبحسب بعض المراجع أسرة بكفية هي فرع من آل الهيبة، أما أسرة إهدن فيقال إن من العقور. وورد أيضا أن أسرة توما ببلاط وابل السقي وديرمي ماس إن حورانية الأصل من أرومي وحدة، سكنوا بالبداية هورا بين كفركلا وديرمي ماس، واشتهر منهم سعد توما وخيو يعقوب بالطب العربي. أسرة توما مرجعيون فهي بحسب المراجع فرعين، الأول وصل من رشاية الوادي والفرع الثاني إجا من دير ميماس. أما أسرة توما عكار فبيقول الأب إغناطيوس الخوري أنه أصلا من قرية الفتوح العكارية بشمال عندت. بتحمل أسر مسيحية عدة اسم توما، وبتتوزع بين بحبوش، حمانة، عيتانيت، حيطورة، درب السيم، عين المير، كفرفلوس، وادي النوبين

جليلتي من الأسر المسيحية بزحلي، أصل الاسم عربي وهو اسم لمن يصنع الجلال. العائلة الثانية معنا عائلة بسول، وهو اسم مصغر باسيليوس، هو اسم لأسرة مسيحية تنتمي لعشيرة الدويهية، وقيل أيضا إن فرع من آل الحلو سكن بعض بيروت. العائلة الثالثة والأخيرة عائلة البيع، بيع من الأسر الإسلامية ببخعون قضاء الضنية. يقال أيضا أنه هالأسرة فلسطينية الأصل، وبرز منها المطرب مايز

لهون وصل مشوارنا معكم لنهايته. نتمنى لكم بقية أوقات سعيدة برفقة لبنان الحر. ومسك الختام لليوم رح يكون مع أغنية بعمري كله حبيتك للفنانة وردة الجزائرية. هالأغنية صدرت بالعام 1985 من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. بعمري كله حبيتك كانت آخر لحن لعبد الوهاب قبل وفاته وآخر تعاون جمعه مع وردة. نبقى هلأ مع مقطع من أغنية بعمري كله حبيتك لوردة الجزائرية. وعلى هالأغنية نتمنى لكم بقية أوقات سعيدة. لكم أطيب التحيات من بول عباس.

0: منظور مع بول عباس على لبنان الحر.
1: حوار حر
0: حوار حر يستضيف الكاتب والصحفي أسعد بشارة.
1: حوار حر
0: مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. تفاصيل العرض الأخير مع بسام البيطار. بعد زيارة الرئاسية إلى إيطاليا، يتوقع خلال الأيام المقبلة أن يزور روما أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مصطحبا معه وفدا رفيع المستوى لبحث ترتيبات المرحلة الأمنية بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في سياق الاجتماع التحضيري لدعم الجيش، فأشارت معلومات إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في تغطية مؤتمر باريس لعدم انعقاده بالتنسيق معها. وفي إطار الحراك الدولي باتجاه لبنان، يحط في بيروت قريبا رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في زيارة تندرج ضمن استكمال نتائج زيارتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى تركيا، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة والتنسيق الأمني. في الميدان جنوبا، يتواصل القصف المدفعي المركز على منطقة علي الطاهر في وقت شهدت منطقة مشاع المنصوري في صور تفجيرات إسرائيلية متتالية. كذلك فجر الجيش الإسرائيلي منازل وأبنية في بلدة مجدلزون قضاء صور، في بلدات القنطرة الطيبة وأطراف ميس الجبل قضاء مرجع يون، وفي كونين وحداثة قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل قصف مدفعي على محيط الدبشي ودوحة كفر رمان، ونفذت غارة على صربين. تنتهي الاثنين إقامة الموصوف بالسفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، وفي حال بقي في بيروت تعتبر الدولة أمام امتحان سيادي صريح. في هذا الإطار تحدث النائب جورج عقيس عبر MTV.
1: من يمتلك سلطة اتخاذ القرار، أي قرار، عليه أن يمتلك الشجاعة لتنفيذه. اليوم عم ناخد قرارات بنبرة دولة، وعم نرجع نحاول نلاقي مخارج بنبرة مزرعة أو دويلة أو دولة عاجزة. إعادة تدوير الصفة الدبلوماسية، خليني أقول، للسفير الإيراني هو أمر نرفضه إطلاقا، ومسألة أنه تمديد إقامته أو إيجاد مخارج لتبرير بقائه بلبنان، هيدا كسر لهيبة الدولة، لأنه إذا مش قادرين ينفذوا هذا القرار البسيط، كيف بده ينفذوا قرار بسط سيادتهم على كامل الأراضي اللبنانية؟ كيف بده ينفذوا قراراتهم اللي أخذوها بخمسة وسبعة آب الخمسة وعشرين واثنين أدار الستة وعشرين؟ هذا سؤال كتير كبير، الإجابة حصريا عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: من ناحيته النائب بيير بوعاصي، وفيما شدد على أن الحكم هيبة، أكد أن بقاء المواطن الإيراني محمد شيباني في لبنان يعرض الدولة وهيبتها للخطر. في معراب، عقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لقاء موسعا مع رؤساء بلديات قضاء جبيل، تقدمهم رئيس الاتحاد فادي مارتينوس ونائبه بشير لياس، في حضور عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ومنسق القوات في جبيل سافيو بركات. المجتمعون بحثوا في الأوضاع الإنمائية في قضاء جبيل، لا سيما في ملف إدارة وتشغيل معمل فرز النفايات، وأثنى جعجع على التعاون بين الاتحاد وبلديات القضاء، مؤكدا أن ما تحقق يشكل نموذجا لما يمكن إنجازه عندما تدار الشؤون العامة وفق القانون وبعيدا من المحسوبيات والمصالح. البحث تناول أيضا المشاريع المستقبلية، وأبرزها تحسين واقع الصرف الصحي في القضاء، إلى التخطيط لمشروع طريق سريع دائري يربط بيروت بمنطقة جبيل ومنها بالمناطق الشمالية. وفي هذا الإطار أكد جعجع استعداد القوات لمؤازرة اتحاد بلديات جبيل ومواكبة هذه المشاريع لدى الجهات المعنية، بما يساعد على تحويلها من خطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. من ناحيته قال مارتينوس إن الاتحاد والقوات التقيا على مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل العام.
2: نحمل هذه المبادئ كعنوان عريض لممارساتنا المسؤولية العامة. قبل أيام أنجزنا عمل فض عروض لتلزيم إدارة وتشغيل مطمر النفايات في في حبيلين، وكانت نتيجة إعادة هذه المناقصة الفوز بعرض يقل بفارق كبير عن العرض المقدم سابقا. ونحن والقوات كنا على مسار واحد ووصلنا إلى هذه النتيجة، ومن حقنا أن نحتفل معا بهذا النجاح وأن نشكر لكم عملكم ودعمكم الدائم. ويبقى الرهان، رهاننا معكم على كتابة المزيد من صفحات الشفافية والنزاهة والنجاح.
0: في شأن التربوي، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف مواعيد الامتحانات الرسمية لمرشحي الطلبات الحرة، وبعد استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت إمكانية قيامها في موعدها، أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن الوزارة أمام امتحان وستتقدم بطلب الرجوع عن القرار واضعة أمام مجلس شورى الدولة المعطيات القانونية التي تؤكد أن الوزارة لم تقم إلا بتطبيق إرادة المشترع، آملة في إعادة النظر فيه حفاظا على انتظام عمل الإدارة وصونا لهيبة الشهادة الرسمية. إقليميا إلى سوريا، حيث أصيب عدد من الأشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق، وعلى الأثر وصفت الخارجية السعودية الهجوم بالإرهابي وأكدت الوقوف مع كل الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة الإرهاب. من ناحيتها، دانت الخارجية القطرية أيضا الهجوم في ريف دمشق. توازيا وفي شأن السوري، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا أو أن تصل قوات تركية إلى جنوبها. أضاف: لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن لا نريد تصعيدا. وعن الاستهداف الأخير في مطار أبو ظهور في سوريا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن تركيا كانت تستعد لوضع رادار في هذا المطار، معتبرة أن نشر منظومة دفاع جوي تركية هناك سيغير ميزان القوى. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران لن تقوم في غزة أو في الضفة ما دام هو رئيسا للوزراء. لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن طهران لا تنوي تقديم تنازلات للعدو، إلا أنها تحل مشاكلها بقوة ومنطق وتبذل جهودا لتحقيق ذلك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي حذر الدول المجاورة من المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية على إيران، قائلا إن طهران ستعتبر أي دولة تشارك في ذلك عدوا. وهدد رضائي بأن قطرة نفط واحدة لن تخرج في هذه الحالة من الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن استهداف مسارات أخرى يصدر عبرها نفط من الخليج. مع هذا الخبر نأتي لختام العرض الأخير من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج إلي كامل، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: شو لون الدم؟ أحمر؟ أكيد دم الإنسان أحمر، بس إذا قلنا دم أزرق منكون عم نحكي عن إنسان؟ لا، منكون عم نحكي عن حيوان. دمه بالفعل أزرق، مش بالإطار المعنوي. حقك تعرف إنه الأخطبوط دمه أزرق. ليش؟ لأنه نحن مثلاً عنا الإيموغلوبين يلي بتعطي هاللون الأحمر وبتنقل الأكسجين بالدم، مشان هيك هالبروتين هي يلي بتحتوي على حديد بتخلي لون دم الإنسان أحمر. أما مادة أو بروتين اسمها إيموسيانين يلي بتحتوي على النحاس بدل الحديد هي اللي بتعطي اللون الأزرق لدم الأخطبوط، وهيدي صفة غريبة كتير وقليل اللي بيعرفوها. فلما بدنا نقول دمه أزرق لازم نفكر بالأخطبوط مش بالإنسان، أكيد بعيداً عن أمور طبية أو أمراض معينة ممكن تخلي دمنا يميل للأزرق.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
0: بلا رحمة.
2: هل ربطت علي الطاهر مصير لبنان بمصير المبارزة مع إيران؟ وهل المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني بخطر بعد زيارة وفد من مقرري لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لبنان؟ ومتى تحدد الجولة الثامنة من المفاوضات وبأي شروط؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دونيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا أسبوع حافل من التطورات، أبرز ما يحصل في الجنوب وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، التباطؤ بتنفيذ اتفاق الإطار لسيما المنطقة التجريبية، وسط معلومات جديدة تتحدث عن دخول عناصر لحزب الله إلى زوطر الغربية اللي كان يفترض أنه يكون بعد انتشار الجيش فيها قد بتت خالية وأصبحت خالية من حزب الله إذا تأكدت هذه المعلومات. فنحن سنقبل على أيضا يعني فصل جديد على المستوى الدبلوماسي وأيضا العسكري، علي الطاهر التلي التي مصيره كمان يفترض أن يحسم، هل هو مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية أم مرتبط بالمفاوضات والجولة الثامنة التي لم تحدد بعد؟ ماذا يحصل على الصعيد إذن الدبلوماسي والسياسي؟ هل التباطؤ التي يعني يميز عمل السلطة السياسية للأسف حتى الآن هو الذي يؤثر على أي تقدم على المستوى إنهاء هذه الحرب؟ طبعا أسئلة كثيرة بيسرني أنه أستضيف ضيفي في هذه الحلقة نائب رئيس تحرير صحيفة النهار أستاذ نبيل بومنصف، وجه لك هذه الأسئلة كلها وناخد منك التوضيحات والمعلومات. صباح الخير
1: أستاذ. يسعد صباحك. صباح النور.
0: إن شاء الله بخير.
1: إن شاء الله بخير. لنشوف البلد وين رايح حتى نصير كلنا بخير،
0: يعني
1: بعد العناوين اللي قلتيها بكفي، يعني
0: وين رايح البلد؟ لأنه للحقيقة كان عندنا أمل، كنا متفائلين رغم أنه في الحرب قاسية ورغم أنه الوضع صعب، لكن لما سرنا بالمفاوضات ورحنا على حسم الأمور وعلى الحل الدبلوماسي بدلا من الحل العسكري، حسمت أمر السلطة طبعا السياسية، تأملنا خير. لكن يعني اتفاق الإطار ما بعرف وين
1: تبين انه يعني طبعا كنا سوا، عولنا على عهد جديد وحكومة رفعوا شعارات تاريخية
0: صحيح
1: واخذوا قرارات تاريخية، وبقز بيجي البون كتير كتير واسع ما بين الالتزامات وبين القدرة على التنفيذ او الارادة في التنفيذ. الاخطر من القدرة على التنفيذ هو الارادة في التنفيذ. هون على الطريقة اللبنانية بيضيعوك، يعني مين مسؤول عن ضرب هذا النبض اللي كانوا معلقين عليه أهمية اللبنانية من سنة ونص لليوم وأكثر شوي؟
0: يعني بغض النظر عن إسرائيل وما تفعله،
1: إسرائيل نحن عم نحكي مع إسرائيل، قبل ما نحكي بأي شيء، قبل ما نحكي مع بإيران، نحكي بحزب الله بتبعيته لإيران إتسترا، عم نحكي بالأساس بالإدارة الداخلية للوضع في لبنان الذي لا يمكن بقى بأي شكل من الأشكال
0: شو المأخذ عليها
1: نخبي هالشي بأي شيء تاني. هيدا التخبئة هذه القصة معناتها واحد عم بيستر على الكانسر اللي عم بيضربه بجسمه. المشكلة الكبيرة اليوم بلبنان مش بس إسرائيل وإيران اللي هني أكيد مستبيحين لبنان بطريقة أبشع من هيك ما صار بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والصراع اللبناني الإسرائيلي والصراع السني الشيعي وكل هالمتفرعات تبعها كلها سوا على بعضها. نحن اليوم عم نعيش أسوأ استباحة ما بين يعني تقاطع استباحة ما بين إسرائيل وإيران قطعا هذا الأمر، ولكن بالدرجة الأولى خلينا نشوف نحن الإدارة الداخلية بلبنان هالقد كانت في خلل فيها لحتى وصلنا لهالمستوى. لو نحن السؤال البسيط والمعقد نفس الوقت، نحن من سنة وشهر تقريبا، أقل من سنة وشوي وكم جمعة أخذنا قرار بحصرية السلاح، شو تنفذ منه؟ وكلنا عملنا 5 و7 آب كلنا زقفنا له أنه هذا القرار التاريخي الغير المسبوق منذ الطائف لوضع حد للاستباحة لاتفاق الطائف والقرارات الدولية وقرارات الدولة اللبنانية والإجماع اللبناني عليه. أخذت هالحكومة وهالدولة وهالعهد هالقرار، شو عملوا بسنة وشهر لهديت هلا؟ شفرة ما أخذوا من حزب الله. مش بس هيك الأخطر من هيك أنه رحنا على جنوب الليطاني وانتشر الجيش اللبناني وكل العالم وعملوا خطط وعملوا مهل زمنية، فإذ بعد شهور من هالمسألة وفرت الوضع وفاتت إسرائيل ومنكتشف بجنوب الليطاني مش منظف شيء بالوقت اللي كانت الدولة اللبنانية بشقيها احتمال
0: العسكري والسياسي،
1: المسؤولية السياسية والمسؤولية العسكرية سواء بسواء قالوا قالوا انه نضف جنوب الليطاني، والعالم كله اخذت انطباع وارى وعلم انه والله خلص جنوب الليطاني نضف. فاز عم نكتشف بالله يعني خدي 15% من بيعبيقولوا الاسرائيلي شو عم يكتشفوا جنوب الليطاني، بديش اقول اكثر من هيك، بكفي لتشوفي انه ما كانتش نظيفة ابدا، ما التزمنا باللي قدرنا عم
0: طب السؤال ليش؟ لماذا لم تلتزم السلطة السياسية بقرارات هي اخذتها؟
1: في عوامل عديدة،
0: واهم حصر
1: الاولى اول شيء الادارة غلط، خلينا نكون صريحين، لما انت بتلتزم لازم انت تلتزم قد ما بتعرف حالك فيك تنفذ، كانوا عم بيكبروا الحجر اكثر ما هو حقيقة، وهذا شيء بيسأل عنه رئيس الجمهورية ومستشارينه ورئيس الحكومة والوزراء سواء بسواء، يعني السلطة التنفيذية تسأل ليه انتوا أعطيتوا التزامات أكثر من قدرتكم على التنفيذ، إذا في شيء مقنع
0: ما قدرين ينفذوا،
1: هل يترك يعني؟ حدا عم يخدعكم؟ هل التقارير اللي عندكم كانت بتقول ايه فينا نعمل وطلع ما فينا نعمل؟ مين كان عم يخدعكم؟
0: أو ما بدأ
1: هل حسب هذا الذي خدعكم؟ نحن ما سمعنا انه حدا تحاسب، وبعدها ماشي الامور مثل ما هي كانه شيء، والأسوأ من هيك انه كله بيبرر لكله.
0: عم تعطي فرضيه انه ما قادرين يعملوا، ما في فرضيه انه ما بدهم يعملوا.
1: هلا الاخطر انه يكونوا ما بدهم. انا بعد يعني ما بعد حديت هلا لما كل يوم والتاني بيصير مشكل وعم بيرجع السلطه اللبنانيه عم ترجع بتكرر نفس الكلام بشكل آلي، بعد شوي يعني مسجل بيحطوها نفس الكلام عم بيرجع بينقال لا كذا كذا وكذا وكذا وكذا. طب حبيبي ما هذه الدول ما بينضحك عليها، احنا وصلنا على اتفاق الاطار 26
0: وزقفنا
1: ويحاول عم يتعسر لحديت الان، والأسوأ ما سمعناه بالساعات الماضيه ان شاء الله ما يكون صحيح، لانه بيكون هذا طعن نجلاء لما تبقى من الثقه والمصداقية للسلطة العسكرية والسياسية سواء بسواء، انه يكونوا راجعين فيتين على الضوطر الغربية، ومثل ما عم بيقولوا الامريكان ناطرين جواب
0: من شركائهم
1: انه اذا مزبوط ولا مش
0: مزبوط.
1: اذا صح ذلك، وانا امل يعني من صميم القلب فعلا انه ما يكون صحيح، بس اذا صح ذلك سيكون اخطر مؤشر إلى سيطرة الدولة العميقة على الدولة اللبنانية، والدولة العميقة التي يسيطر عليها حزب الله بالعربي الواضح، الدولة العميقة بلبنان اللي نحن ما تخلصنا منها بعد، يسيطر عليها سيطرة شبه كاملة حزب الله بالجيش وبالأجهزة الأمنية وبالقرار السياسي كمان.
0: طيب
1: مش كلهم مش
0: في في في تبرير لما تقوله بأنه في أسباب لهذا السلاح، في احتلال، في عدوان مستمر، في إجرام إسرائيلي يرتكب بحق لبنان ومدنيين أبرياء، وبالتالي كيف أنت بدك تروح على تحسم مسألة سلاح حزب الله اللي هو مكون لبناني بوقت في عندك عدو على أرضك، وعلى يعني الأولوية ستكون للأسباب وليس لهذه الحالة.
1: حان الوقت مرة كل المرات فعلا انه ينشيل اللبنانية بقى من هالخزعبلات هيدي سريات اللي حطنا فيها حزب الله، وبعده عم بيقود فيها مجتمعه، هو حر هو مجتمعه اوكي، بيئته حرة تضل لحقته لابد الابدين مع كل اللي عم بيصير فيهم، مع الاسف الشديد مضطرين لانه ما عم نلاقي دواء نقول لهم انه يا عمي هيدا دمار كلام هيدا، بس مش على كل اللبنانية، على الاقل ما يضحك بعقولنا كلنا سوا. هذا الكلام ممكن بس كان ممكن بعد يكون صالح لسنة 2000، ممكن بس يعني مش أكيد، حتى انتبه
0: مش أكيد بعد 2006 يعني،
1: بس مش بعد 2000 وتاني نهار أيار اللي يفلت في إسرائيل خلص انتهى هذا الأمر مرة لكل المرات. فكيف بديش أحكي 2006 شو صار بالحربين الأخيرين، على الأقل
0: الإسناد.
1: سقط سقوطا مبرحا كل حكي عن مشروعية سلاح حزب الله في مواجهة إسرائيل، لأنه حزب الله دعوس على الدولة اللبنانية، دعوس على مشاركته بالحكومة، دعوس على كل اللبنانية وعلى كل إرادة اللبنانية.